هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيف أبو مطيع.
1: إنه القرآن، إنه القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتناول قول الله سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. حيث قرر العلماء في هذه الآية ستا من المسائل الحكيمة. أما المسألة الأولى فتتعلق بسبب نزولها، حيث قيل بأنها نزلت في نصارى نجران، كما روي بأن السورة كلها كان سبب نزولها نصارى نجران، ولكن مزج معهم اليهود لأنهم فعلوا من الجحد والعناد مثل فعلهم. أما المسألة الثانية في هذه الآية فتتصل بقول الله تعالى ربانيين، وهو منسوب إلى الرب في الأمد الأقصى، وهو هاهنا عبارة عن الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، وكأنه يقتدي بالرب سبحانه وتعالى في تيسير الأمور المجملة في العبد على مقدار بدنه

بلاء ونعم. وبالنسبة للمسألة الثالثة في هذه الآية فتتصل بقوله تعالى بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، والمعنى وإن علمهم بالكتاب وأصبحوا به عالمين وبدرسهم له يوجب ذلك عليهم، وذلك لأن هذا من المعاني التي شرحت لهم. أما المسألة الرابعة فتتصل بقول المولى عز وجل ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، وهي الآية التي بعدها، والمعنى ولا يأمر الخالق الخلق أن يتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يعبدونه، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالكفر من أسلم فعلا ولا يأمر بالكفر ابتداء، وذلك لأن ذلك محال عقلا، فلما لم يتقدر أو يتصور ولم يتعلق بأفكارهم وعقولهم. وقد بين العلماء في المسألة الخامسة في هذه الآية استنباطا من هذه الآية بأن الله تعالى حرم على الأنبياء أن يتخذوا الناس عبادا يتألهون لهم، ولكنه ألزم الخلق طاعتهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح مسلم لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي، ولا يقل أحدكم ربي وليقل سيدي. وقد قال الله تعالى مخبرا عن يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك، وقال والصالحين من عبادكم وإمائكم. فلو تحققنا التاريخ لكان الآخر رافعا للأول ومبينا له على اختلاف الناس، وإذا جهلنا التاريخ وجب النظر في دلالة الترجيح، وذلك لأن النهي إنما كان لتخليص الاعتقاد من أن يعتقد لغير الله تعالى بالعبودية أو في سواه ربوبية، فلما حصلت العقائد كان الجواز. وننتقل بكم إلى آية أخرى حيث يقول المولى عز وجل بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، حيث قرأ ابن عمر وأهل الكوفة بضم التاء، وكان معناه لا تتخذوهم عبادا بحق تعليمكم، فإنه فرض عليكم أو إشراك في نيتكم أو استعجال لأجركم أو تبدير لأمر الآخرة بأمر الدنيا. وقد اختار الطبري قراءة فتح التاء، وقال الشيخ أبو عبد الله العربي كذلك يقتضي صفة العلم، وذلك لأن العلم إنما هو للتعليم لتحريم كتمان العلم، والأمر في ذلك قريب. وننتقل إلى آية أخرى من آيات الأحكام في سورة آل عمران، حيث يقول المولى عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقد قرر العلماء في هذه الآية مسائل عدة، فأما المسألة الأولى ففي قوله تعالى لن تنالوا البر، ومعنى تنالوا أي تصيبوا، يقال نالني خير ينولني وأنالني خيرا، ويقال نلته أنوله معروفا ونولته. قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي لا يصل إلى الله شيء من ذلك لتقديسه عن الاتصال والانفصال. أما المسألة الثانية فتتصل بلفظ البر، فقد قيل بأنه ثواب الله، وقيل بأن المراد بهذا اللفظ الجنة، وذلك يصل البر إليه نظرا لكونه على الصفات المأمور بها. أما المسألة الثالثة ففي قوله تعالى حتى تنفقوا، والمعنى حتى تهلكوا، يقال نفق إذا هلك، والمعنى حتى تقدموا من أموالكم في سبيل الله ما تتعلق به قلوبكم. وبالنسبة للمسألة الرابعة فتتصل بتفسير معنى النفقة، حيث قال ابن

عمر بأن المراد بها صدقة الفرض والتطوع، وقيل هي سبل الخير كلها، وهو الصحيح لعموم الآية. وقد روى الأئمة كلهم أن أبا طلحة قال: يا رسول الله، إني أسمع الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وهي حديقة كان يمتلكها، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراكها الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وقد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وروى الطبري أن زيد بن حارثة جاء بفرس له يقال سبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تصدق بهذا يا رسول الله. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة، فقال: يا رسول الله، إنما أردت أن أتصدق به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قبلت صدقتك. أما المسألة الخامسة والأخيرة في هذه الآية فتتعلق بما قاله العلماء من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تصدق بالمال على قرابة المتصدق لوجهين، فأما أحدهما فهو أن الصدقة في القرابة أفضل، وذلك لأنه كما ثبت في الحديث النبوي الشريف تعتبر صدقة وصلة. وأما الوجه الثاني لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق على القرابة فهو أن نفس المتصدق تكون بذلك أطيب وأسلم عند تطرق الندم إليها. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك يا مالك قبل أن يوجد مملوك.

الاستغفار مرفأ اطمئنان وطوق نجاة وسفينة سلام وساحل أمن وأمان. من لجأ إليه وجد الهدوء والطمأنينة والسعادة والسكينة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقهه إلا وقهه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. لازلنا أيها الإخوة والأخوات في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، وكيف أن نوح عليه الصلاة والسلام أخذ يدعو قومه باللين وبالموعظة الحسنة وبالهدوء، ثم تدرج معهم في قضية الدعوة إلى الله تعالى حتى دعاهم ليلا ونهارا وأعلن لهم وأسر لهم إسرارا، وأخذهم تارة بالجهر وتارة بالسر، حتى انتقل في قضية دعوته إلى مسألة أخرى وهي قصة التحدي. وقصة التحدي هذه ذكرها المولى جل شأنه من خلال هذه الآية ومن خلال بعض الآيات الكريمات التي تتحدث عن القصة بكاملها، وهي قصة نوح صلى الله عليه وسلم. قال نوح لقومه: يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، إن كان كبر أي شقة وعظم عليكم قيامي بالدعوة، إذا ثقل عليكم وجودي فيكم وتذكيري إياكم وتخويفي لكم بعذاب الله، إذا هذا كان شاقا عليكم فأجمعوا ما تريدون من أمركم مع شركائكم، أجمعوا وتشاوروا فيما بينكم وبين أولئك الذين تعبدونهم من دون الله، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، أي ليكن أمركم ظاهرا تتمكنون فيه مما شئتم، لا كمن يخفي أمره فلا يقدر على ما يريد. ثم اقضوا إلي، أي افعلوا شيئا ظاهرا واتفقوا فيما بينكم أنتم وما تعبدون من دون الله، ثم اقضوا إلي، توجهوا إلي ولا تؤخروني ساعة واحدة، قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أي قالوا لنوح، هؤلاء الكفرة الذين لم يذعنوا لنبي الله صلى الله عليه وسلم نوح، قالوا له: لقد حاججتنا فأكثرت من ذلك ونحن لا نتبعك، فأتنا بما تعدنا، أي ائت بالنقمة التي تأتينا، أين هو العذاب الذي تتحدث عنه؟ ادعو علينا بما شئت، فليأتنا ما تدعو به إن كنت من الصادقين، فإن ادعاءك النبوة وأن الله يعاقبنا إن لم نؤمن بذلك، فإن الله يعاقبنا إن لم نؤمن بذلك، هات هذا العذاب، ائت به، إذا أنت نبي كما تدعي. هكذا كانوا يقولون لنوح عليه الصلاة والسلام: ائتنا بعذاب الله. فقال لهم نوح عليه الصلاة والسلام ما أخبره الله تعالى عن ذلك، حيث قال في القصة: قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، أي إن هذا لله وحده، أنا لا أستطيع أن أفعل شيء، وإنما الأمر لله وبيده ولا أملكه أنا، وإنما هو الله تعالى الذي يأتيكم به إن تعلقت مشيئته به. إذن هنا أيها الإخوة والأخوات، نوح أوكل الأمر إلى الله سبحانه، ثم بين للقوم قائلا: وما أنتم بمعجزين، أي ما أنتم بمانعين الله تعالى من إنزال العذاب بكم إذا شاء الله، أما إذا شاء أخره سبحانه فهو لحكمة يعلمها، ولكن متى شاء الله تعالى وقوع العذاب فلا بد أن يقع. لكن القوم لا يزالون معاندين، وقد ركبوا رؤوسهم كما يقال، وعند ذلك ألحوا على نوح في قضية التحدي، حتى بين لهم نوح أنه داع عليهم من قبل المولى جل شأنه. فمتى كان هذا؟ لما أوحى الله إلى نوح أنه خلاص الأمر انتهى، وأنه لن يؤمن من القوم إلا من قد آمن، يعني بعد ما في حد جديد يأتي من المؤمنين، خلاص الكافرين على كفرهم، والمؤمنين الذين معك يا نوح هم هؤلاء فقط. ولذلك تحدث القرآن الكريم عن هذه القضية، فقال الله تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. يعني رب العالمين أخبر نوح أن فقط هؤلاء المؤمنين، وأما البقية الباقية فهم من الكفار، فلا تحزن ولا تغتم بما كانوا يفعلونه من التكذيب والإيذاء. أرح نفسك بعد الآن من جدالهم وإعراضهم عن دعوتك، فقد حان هنا زمن الانتقام منهم، بمعنى أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تأسى ولا تحزن ولا تكن في ضيق على هؤلاء، لأن هؤلاء كأنما جاء وقت الانتقام منهم. فلما أخبر الله تعالى نوح بهذا، وأنه لم يؤمن أحد من الناس بعد في دعوتك يا نوح، دعا نوح عليهم فقال نوح ما ذكره القرآن الكريم وقصه علينا قائلا: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. دعا عليهم حين يئس من اتباعهم إياه، لأن الله أخبره لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، يعني خلاص القضية انتهت. إذن دعا نوح على الكافرين، دعا عليهم بعد أن أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام بأن إهلاك القوم سيكون بالغرق، ولذلك أمره الله تعالى أن يصنع السفينة، فقال تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، أي لا تطلب إمهالهم فإني مغرقهم سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة والأخوات، نوح تدرج في قضية الدعوة، فبدأ في قضية الإمهال، وبدأ في القضية المهمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي التوجيه الحسن واللين وعدم الشدة، ثم أخذ يتدرج معهم في قضية الشدة، ولكن لا ينفع هؤلاء إلا قضية الانتقام، لما أخبره الله تعالى بأن هؤلاء لن يؤمنوا، وبالتالي أمر الله نبيه أن يصنع السفينة، فصنع نوح السفينة، فسيكون حال هؤلاء الذين في السفينة، وسيكون حال لهؤلاء أيضا الذين لم يتبعوا نوح، وسنبين ما حصل للفريقين بإذن الله تعالى في حلقة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
0: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول. أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورة آل عمران.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورة آل عمران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا
2: أذكار الصباح بصوت سمير البشيري.

0: أذكار الصباح. أخرج أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وغيرهما من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظم فضل سيد الاستغفار: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
1: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: أذكار الصباح.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في.
0: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في

0: يقال مرة أو عشرة أو مئة مرة. أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله أن من قاله حين يصبح وحين يمسي مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي صحيح البخاري: حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

يقال 100 مرة أذكار الصباح. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا.

0: الحمد ولك الشكر.
1: كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى، ومما جاء في فضله أن من قاله إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قاله إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود في سننه.

يقال مرة في الصباح ومرة في المساء وثالثة عند النوم. أذكار الصباح. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: ألا
1: يقال مرة واحدة بعد صلاة الصبح أذكار الصباح. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.

0: الصباح.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: قالوا مرة واحدة: أذكار الصباح.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: عندما تشرق شمس الصباح
1: تجد أسرار الطيور ترفرف في السماء،
0: تسبح بحمد الله،
1: وبنسيم الصباح تتراقص أوراق الشجر.
0: فما أجمل الصباح، فما أجمل الصباح.
1: صباح الخير يا بحرين.
0: إذاعة البحرين،
1: صوت البحرين.

0: لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة.
1: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
0: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
1: أهلا بالصباح. يهتف قلبي الغريب شوقا إلى الديار التي فارقها، ويختلج الحنين في العينين. ما أغلى تربة الوطن،
0: ما أذكى عطر الهواء الذي يهب من صوب الأحباب. وأنت أيها الطائر الغريد العائد إليهم، تمهل وانقل فوق جناحيك أغمار المحبة، واحمل في منقارك هذه الرسالة، هذا الوعد، بأن القدمين تتحركان في طريق العودة، وأن أجمل الحب في الحياة هو حب الوطن.

0: حين تختلط عليك الأمور وتضيع في دوامة العالم الصاخب وتتوه في الدروب المتشابكة، ماذا تفعل وكيف تبحث عن الخلاص؟ طرحت هذا السؤال على صديقي فأنصت ثم أجاب:
1: أعود إلى ذاتي أستجليها، أتأمل في مرآتها حيث أرى انعكاس الحقائق بصفاء. أعود إليها لا لأنانية تسيطر علي، بل لأستمد القوة التي أواجه بها العالم ولأستمهلها الاتزان فأصمد في معركة الحياة.

سألت الطفلة جدها الشيخ: كم عمرك يا جدي؟ فأجاب: بعمر الشجرة التي في ساحة دارنا. وعادت الطفلة تسأل: والشجرة كم عمرها؟ فابتسم الشيخ متماديا في دعابته وقال: وجهي سؤالك إليها. وهرعت الصغيرة بكل براءتها ووقفت أمام الشجرة تهز غصونها وتكرر السؤال. فمرت نسمة الريح وحملت السؤال بعيدا بين أشجار الغابة، بينما كانت شفتا الشيخ تتمتمان: اعلمي يا صغيرتي أن العمر لا يقاس بالسنوات، فالعمر مثل الكتابة فوق الريح ولحاء الشجر.

كثيرا ما يكون قربنا من المشاكل التي تعترضنا في الحياة ستارا يحول بيننا وبين رؤية حقيقتها الجوهرية. لذا كان البعد الزمني ضروريا للتصفية والغربلة، ومن ثم النفاذ إلى الأعماق حتى نتوصل إلى الاقتناع، وبالتالي إلى اتخاذ الموقف الذي نعتقده صوابا ويمكن أن يقودنا في طريق الحق.

0: أنت تعود إلينا مثل ما عودتنا، ومثل ما رسمنا صورتك في عيوننا وفوق شفاه أطفالنا.
1: جميلا، شجاعا، متطلعا إلى فوق، مادا ساعديك لإنقاذ الإنسان المعذب، لضرب الانهزام وهدم أسوار الحيرة والارتباك.
0: أيها الصباح يا فارسنا الجميل، لك تشرع الأبواب وترقص القلوب فرحاً.

0: يشرق وجهك من خلف تلال الضياع والنسيان مثل الرؤى، مثل أحلام الفتيات الجميلات.
1: أيها الفارس الذي رحل وغاب طويلاً،

0: بعض الناس يحسب حسابا لكل شيء يهدره ما عدا الوقت. أقول هذا الكلام وأنا أتأمل الناس يمضون أوقاتهم في الأحاديث التي لا تنفع ولا تجدي.
1: نقول هذا الكلام ونحن نسأل: ماذا نترك للحياة؟ ولمن نترك العمل؟ وماذا نقدم للوطن؟

0: يستطيع بعض الناس أن يحملوا إليك أفراح الكون كما يسيء إليك آخرون من حيث لا يدرون، وربما فعلوا ذلك بكلمة أو بلفتة، فما هو رد الفعل عندك؟ وهل تقابل الإساءة بمثلها؟
1: أنا تعلمت أن أحولها في طريق الخير والبناء، لأنني أعلم أن أفضل ما في الحياة هو العودة إلى ينابيع الفرح والتسامح.
0: ما كل الطيور تولد نسورا، فهناك الكناري والحسون والبلبل والغراب، وما كل الزهور تسمح بترفع الزنابق وكبرياء الورود.
1: ومع ذلك يتسع الفضاء لكل أسراب الطير، كما تفتح الحديقة صدرها لتضم إليها زهرة البنفسج، كما تحنو على الأعشاب. ونظل نحن البشر بحاجة إلى التأمل لنتعلم من الطبيعة بعض نظامها ومسلكها.
0: تجرفنا الأحداث السريعة والتطورات المذهلة في العالم، فلا تبقى لنا الفرصة لنقف ونراجع الحسابات.
1: غريب كيف يحدث كل شيء بسرعة مذهلة. إنها روح العصر، والذي لا يكون مستعدا لمواكبته سرعان ما يجد نفسه على الهامش بعيدا عن مركز النمو والحركة.

0: لا تضيع وقتك في التفكير في الأبواب المغلقة أمامك، فالله سبحانه وتعالى لا يغلق باب إلا ويفتح مكانه باب آخر. لذلك دائماً استعن بالله ولا تعجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: مع وجود الشر فهناك الخير، ورغم الحزن هناك الفرح، ورغم الفشل هناك النجاح، ورغم وجود المشاكل دائما هناك حلول، ورغم قسوة الواقع أحيانا تظل هناك زهرة أمل تمنحنا عبق جميل لنعيش وننجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.

0: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام بكل خير، نحييكم عبر أثير إذاعة البحرين في لقاء متجدد من برنامجكم اليومي صباح الخير يا بحرين، وهذا اللقاء الذي يجمعنا في الكثير من اللقاءات والمتابعات والتغطيات المستمرة. نبدأ معكم هذه الرحلة عبر أثير 102.3 من الآن وحتى 8:30. صباح الخير زميلتي شوق.
1: صباح الخير نيلة، صباحكم الله بالخير مستمعينا، صباح جديد نطل عليكم من خلال برنامج صباح الخير يا بحرين، وراح نكون أكيد وياكم مستمعينا بفقرات ومحطات متعددة تحرص على تقديم كل ما هو جديد ونشط على الساحة المحلية، وتفتح لكم آفاق التعبير عن ملاحظاتكم الموجهة إلى الجهات الخدمية الحكومية في مملكة البحرين.
0: وكالعادة نبدأ معكم بانطلاقة صباحية وموعظة أوعظة نذكر أنفسنا ونذكركم فيها مستمعينا، قد أو دائما ما تحفل بيئة العمل بشبكة معقدة من العلاقات، زملاء نتعاون معهم وقادة نتطلع إلى كسب ثقتهم، وعملاء نسعى لفهم احتياجاتهم، وفرق نحتاج إلى الانسجام معه لإنجاز المهام المشتركة، وفي خضم هذا النسيج من التفاعلات تبرز مهارة تصنع الفارق الحقيقي بين من يتقدم في مساره المهني بسلاسة وبين من يجد نفسه عالقا رغم كفاءته، هي مهارة الذكاء الاجتماعي.
1: الذكاء الاجتماعي مستمعينا فن يبدأ بالإنصات الحقيقي لمن أمامنا، ويمتد إلى قراءة ما لا يقال من خلال نبرة الصوت وتعبيرات الوجه ولغة الجسد، وينتهي بالقدرة على التصرف بما يناسب كل موقف وكل شخص على حدة. فالموظف الذي يمتلك هذا الذكاء يدرك متى يتحدث، متى يصمت، متى يطرح رأيه بوضوح، ومتى يمنح الآخرين مساحة للتعبير عن أفكارهم.
0: والحقيقة مستمعين التي تكشفها لنا التجربة أن غياب هذه المهارة يجعل أصحاب الكفاءات العالية يخوضون معارك صامتة في بيئة عملهم، فنجد منهم من يصيب في الفكرة ويخطئ في طريقة طرحها فتقبل بالرفض، أو من ينجز المهمة بامتياز ويغفل عن بناء العلاقة مع من حوله فيبقى بعيدا تماما عن دائرة الثقة، أو من يقرأ الموقف بطريقة خاطئة فيتصرف بما يحرج نفسه فيه أو يحرج الآخرين كذلك. وفي كل هذا يخسر الإنسان فرصة تلو الأخرى، ويخسر صورته أمام من يعملون معه ويتخذون قرارات تخص مستقبله.
1: بالتالي يعرف جيدا من خاض غمار العمل لسنين طويلة أن النجاح المهني الحقيقي يحتاج إلى جانب الكفاءة التقنية، حضورا إنسانيا راقيا ومتوازنا، وقراءة حسنة لزملاء العمل وفهم مشاعرهم ودوافعهم. بهذه تكون الخلطة تحديدا، يفوز الإنسان باحترام زملائه وقادته، ويساهم في تحويل بيئة العمل إلى مساحة من التفاهم والتعاون الحقيقي.
0: نسأل الله أن تكون هذه أحد خصالكم وخصالنا جميعا، الذكاء الاجتماعي الذي يقودنا دائما للقبول والنجاح. نتمنى لكم صباح حافل بالإنجازات بإذنه تعالى، ونحييكم من فريق عمل صباح الخير يا بحرين الذي يصحبكم في هذه الحلقة بدءا من الإشراف والمتابعة. صباح عليكم بالخير الزميلة نور عبد العزيز،
1: ومن الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي،
0: من الأعداد تحييكم الزميلة مريم فقيهي،
1: من التقديم هذه تحايا الزميلة نيل الروعي ومحدثتكم شوق الدوسري،
0: من الإخراج تحية صباحية تأتيكم من الزميل حمد الشريان.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح. مستمعين الكرام، نستعرض معكم أجندة صباح. نبدأ وكالعادة في جولة في صفحات الصحف المحلية الصادرة هذا اليوم وقراءة لأبرز العناوين في الشأن المحلي والعالمي والاقتصادي. من بعد ذلك نذهب معكم إلى حالة الطقس لنتعرف على الأجواء مع الأخوة في إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. أما في تمام السابعة موعدنا مع النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة البحرين،
2: وننتقل أكيد وإياكم إلى اللقاءات اللي راح تصاحبكم اليوم في برنامج صباح الخير يا بحرين. مستمعينا، في أولى هذه اللقاءات نسلط الضوء في هذا الصباح على أهمية الجليس الصالح في حياة الإنسان والحكمة التي يحملها إرشاد نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم لانتقاء الرفقة الصالحة، مع فضيلة الشيخ عيسى أحمد الحجازي الخطيب بالإدارة العامة للشؤون السنية.
0: نقترب من مناسبة اليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونناقش القرار رقم 23 الصادر لسنة 2026 بشأن تصنيف المؤسسات متناهية الصغر والمتوسطة مع الأستاذة شيخة عبد الله الفاضل، مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة.
2: ونطلعكم على تفاصيل ورش الحرف اليدوية التي تنظمها هيئة البحرين للثقافة والآثار خلال شهر يوليو القادم مع الشيخ محمد بن خليفة الخليفة، مدير عام التراث بهيئة البحرين للثقافة والآثار.
0: ونتحدث بشيء من التوسع عن البرنامج الصيفي شمس الذي ينظمه مركز فارس لتدريب الطفل بالتعاون مع المركز العلمي البحريني برفقة الأستاذة سندس عبد الرحمن رئيسة التنظيم في مركز فارس لتدريب الطفل.
2: وسنستمع وإياكم مستمعينا إلى تقرير عن اختتام موسم عاشوراء لهذا العام وأبرز الجهود الأمنية والتنظيمية في هذا الموسم من إعداد الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية.
0: وفي فقرة ولاء وتلاحم لهذا اليوم نطالع مقالا للصحفي محمد المحميد تحت عنوان توثيق ملحمة الصمود الوطني، وفاء للتاريخ وحصانة للمستقبل.
2: هذا إلى جانب فقرة مع الناس التي نتواصل معكم فيها مستمعينا، من خلالها نقل يمكنكم نقل ملاحظاتكم إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية بمملكة البحرين عبر خط البرنامج المباشر 1768888.

0: عناوين.
1: أخبار ومقالات صحفية.
0: عناوين.
2: مستمعينا، نفتح معكم صحفنا المحلية لهذا اليوم ونقرأ أبرز العناوين في الشأن المحلي. مجلس الوزراء: الاعتداءات الإيرانية لن تنال من عزيمة المملكة وثبات شعبها. مواصلة التحرك على المستويين الإقليمي والدولي لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الاعتداءات. التنويه بجهود الجهات المعنية في مقدمتها وزارة الداخلية لإنجاح موسم عاشوراء. تحية شكر وتقدير للأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية لجهودهم في حماية سيادة البحرين. اجتماعات مجلس الوزراء خلال شهري يوليو وأغسطس كل أسبوعين، جاء ذلك في أبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء يوم أمس.
3: رئيس مجلس الشورى: العلاقات البحرينية المصرية تعكس نموذجاً راسخاً للشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر في جميع المجالات.
2: وزير الخارجية يبحث مع السفيرة الأمريكية تداعيات الاعتداءات الإيرانية على البحرين.
3: قبرص تتضامن مع البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.
2: وزير الأشغال يؤكد بدء أعمال صب أسطح الجسر بمشروع تطوير الطرق المؤدية إلى مطار البحرين الدولي.
3: عن محافظة الجنوبية: التوجيهات الملكية السامية أسهمت في إنجاح موسم عاشوراء.
2: وزيرة الصحة تترأس اجتماع وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورفع مستوى الجاهزية الصحية الخليجية.
3: المستشفيات الحكومية تعلن اعتماد خطة التوسع في خدمات منصة طمني وبدء تنفيذها لتعزيز تجربة المرضى وذويهم.
2: المؤسسة الملكية للعمل الإنسانية تشارك في اجتماع اليونيدو للتعافي الصناعي في سوريا وفلسطين والسودان.
3: بيت القرآن يقيم فعالية الولاء والتأييد لجلالة الملك.
2: في ندوة لمركز الملك حمد للتعايش والتسامح، خبراء يرسمون خارطة مواجهة خطاب الكراهية للتسامح. التسامح في مواجهة الكراهية مسؤولية وطنية مشتركة لحماية التماسك المجتمعي.
3: رئيس شعبة إدارة الوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية: منصات التواصل جعلت الأطفال ضحايا وناشرين لخطاب الكراهية.
2: رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: تصاعد عالمي مقلق لخطاب الكراهية.
3: بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، رئيس مجلس الشورى: البحرين نموذجا متقدم في مجال التشريعات والقوانين الداعمة للمسيرة التنموية.
2: وفي ذات السياق، بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، رئيس مجلس النواب: البحرين جعلت من المواطن البحريني محور التنمية وغاية التشريع. تصدينا بكل قوة لمحاولات التشويه التي تستهدف سمعة البحرين ومكانة المملكة.
3: مركز ناصر العلمي والتقني يحصل على معيار جديد في الجودة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي.
2: بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، وزير الخارجية: منظومة تشريعية وديمقراطية متكاملة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
3: نقرأ كذلك في الشأن المحلي: شباب العلاج الطبيعي والتغذية بالأهلية ينشرون ثقافة التبرع بالدم بنبضات ملهمة.
2: وزارة التربية والتعليم تؤكد بمشاركة 200 من منتسبي الوزارة في برنامج تدريبي لدعم تطبيق برنامج السنوات المتوسطة.
3: وآخر ما نقرأ في الشأن المحلي: وكيل وزارة العمل يفتتح معرض يوم المهن 21 لكلية البحرين الجامعية. ننتقل وإياكم إلى قراءة أهم العناوين في الشأن العربي والعالمي.

0: واشنطن وطهران توقفان الهجمات المتبادلة، وترامب يعلن اجتماعاً بين الطرفين بالدوحة.
1: مقتل 3 فلسطينيين بينهم طفل في غارة إسرائيلية على غزة.
0: إيران تعلن أنها عقدت اجتماعاً مع سلطنة عمان في شأن مضيق هرمز.
1: الحكومة العراقية تمهل الفصائل المقربة من طهران حتى 30 سبتمبر لتسليم سلاحها.
0: منتجون في الشرق الأوسط يواصلون شحن النفط والغاز رغم تجدد الهجمات.
1: قطر تنصح بالتوقف مؤقتاً عن الإبحار والأنشطة البحرية الأخرى حتى إشعار آخر.
0: النفط يصعد مستفيداً من تجدد الهجمات بين واشنطن وطهران.
1: قائد الجيش اللبناني بحثم مع قائد القيادة المركزية الأمريكية لتنفيذ الاتفاق مع إسرائيل.
0: وزير الخارجية العراقي بحث تعزيز العلاقات الثنائية في أول زيارة له لدمشق.
1: سلطان

0: في دم تجدد الهجمات بين واشنطن وطهران.
1: قائد الجيش اللبناني بحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية لتنفيذ الاتفاق مع إسرائيل.
0: وزير الخارجية العراقي بحث تعزيز العلاقات الثنائية في أول زيارة له لدمشق.
1: سلطان عمان والرئيس الفرنسي يشهدان التوقيع على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعلان نوايا.
0: وفي آخر الأخبار، باكستان تعلن شن ضربات جديدة على شرق أفغانستان.
1: إذن مستمعينا، ننتقل وإياكم إلى قراءة أهم العناوين في الشأن الاقتصادي. عناوين الاقتصاد.
2: إدارة المال والأعمال.
1: عناوين الاقتصاد. نقرأ في أول العناوين الاقتصادية: البحرين الرابعة عربيا في عدد السفن التجارية ب 184 سفينة. التصنيف يعكس القدرة على دعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية البحرية.
0: بنك إلى يطلق عرضا حصريا مع AI Experience يمنح العملاء خصومات فورية.
1: بنك البحرين للتنمية يعلن رعاية أماكن لسوق المزارعين.
0: BIBF يوقع اتفاقيتين مع جامعتين روسيتين لإدماج مؤهلاته في التمويل الاستثماري ضمن البرامج الأكاديمية.
1: عقد لصيانة الجسور حتى 2028 ومناقصة لدعم الخدمات الصحية وتشغيل المرافق.
0: بابكو إنرجيز تنضم إلى برنامج مكافآت الولاء الوظيفي.
1: دعت إلى استكمال الاستعدادات قبل أغسطس. الصناعة والتجارة تشدد على أهمية الالتزام بقرار منع الأكياس البلاستيكية التي يقل سمكها عن 57 مايكرون.
0: الوكيل المساعد للاتصالات بوزارة المواصلات يستقبل وفدا من شركة أمازون ليو.
1: شركة الاتصالات STC البحرين تحصد ذهبية جوائز التميز العالمية للمسؤولية الاجتماعية 2026 تقديرا لريادتها في الابتكار والتمكين وخدمة المجتمع.
0: معرض السعودية تصنع المستقبل يستقطب أكثر من 250 شركة عالمية للرياض.
1: وآخر ما نقرأ في العناوين الاقتصادية: بنك ABC يعزز التمويل المستدام والمرونة التشغيلية وخلق القيمة عبر الاستراتيجية المخطط لها للاستدامة. إذن هكذا بدت لنا أهم العناوين من صفحة المال والاقتصاد، قرأناها لكم من صحفنا المحلية.
2: مع الأرصاد،
1: درجات الحرارة
2: ونسب الرطوبة
1: وأهم التحذيرات.
2: مع الأرصاد.
1: إذن مستمعينا، نتعرف وإياكم على تفاصيل أحوال الطقس مع الأخوة في إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، تقدمها لنا من هناك الراصد الجوي حنين الذوادي. صبح عليك بالخير أختي حنين.
3: صباح النور والسرور عزيزاتي، يا هلا ومرحبا.
1: صباح
3: عليكم بالخير مستمعينا، نقدم لكم نشاطنا الصباحية لهذا اليوم. طقس إن شاء الله راح يكون حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق، لكن يكون معتدل بوجه عام. ليلا الرياح شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة، وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا، وتقل سرعة الرياح وتكون من 7 إلى 12 عقدة خلال الليل. هناك عندنا تحذير عن رياح قوية السرعة، لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر. ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر. درجة الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم 44 درجة مئوية، والصغرى لهذه الليلة 29 درجة مئوية. الرطوبة نسبية إن شاء الله راح تتراوح ما بين 60% و10%. أعلمت في ميناء سلمان في الساعة 6:15 صباحا.

0: واحد مدن آخر في الساعة 5:30 مساء. أدنى جزء في الساعة 12 ظهرا وجزء آخر في الساعة 12:20 بعد منتصف الليل. شروق الشمس الساعة 4:48، أما الغروب في الساعة 6:34. بزوق القمر في الساعة 7:11 مساء، أما الأفول في الساعة 5:43 من صباح يوم الغد. سرعة الرياح المسجلة في الساعة 5 صباحا في المناطق التالية: جزر حوار رياح شمالية غربية 9 أقدام، فشل الجارم شمالية غربية 18 أقدام، وجزيرة جرادة كانت شمالية غربية 14 أقدام. وأخيرا درجة الحرارة سجلت في الساعة 5 صباحا في دول مثل التعاون ودول الخليج العربية وكانت كالتالي: المنامة 33 درجة مئوية، الكويت 30، الرياض 28، الدوحة 34، وكانت في أبو ظبي ومسقط 31 درجة مئوية. كانت هاي تفاصيل النشرة حتى منتصف الليلة. أما خلال اليوم القادم إن شاء الله نتوقع استمرار الرياح الشمالية الغربية وتكون نشط السرعة مع أجواء حارة نهارا ومعتدلة بوجه عام خلال فترات الليل.
1: نعم أكيد، احنا نشكر لك تفاصيل هذه النشرة حنين ذوادي من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، ودائما ما نشكر لكم هذا التعاون، متمنين للجميع الاستمتاع في أجواء الصيف. شكرا لكم.
0: يا هلا مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
2: مستمعينا نتوقف معكم إلى فاصل قصير، وفي تمام الساعة 7 نكون قد وصلنا وإياكم إلى أولى النشرات الإخبارية الإذاعية المفصلة في إذاعة مملكة البحرين العربية. كونوا على السمع.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عالهيبه.
0: من اشعار الشيخ محمد ابا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة في ضحايا حادث سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة رأس تنورة، والذي أدى إلى وفاة جميع ركاب المروحية. وعرب جلالته رعاه الله في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأخيه خادم الحرمين الشريفين وإلى شعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا الحادث المؤلم، داعيا المولى العلي القدير أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته ومغفرته، ويمن على أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.
2: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة في ضحايا حادث سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة رأس تنورة، والذي أدى إلى وفاة جميع ركاب المروحية. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية ومواساة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
1: ترأس معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد بقصر

0: وفي مستهل الاجتماع رفع المجلس أسمائيات الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على المضامين السامية التي حملتها إشادة جلالته للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله خلال موسم عاشوراء، منوها المجلس بما بذلته الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية من تهيئة كافة سبل النجاح وتوفير المقومات اللازمة لإنجاح موسم عاشوراء، لافتا إلى ما تميز به موسم عاشوراء من انضباط وتنظيم رفيع بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الداخلية ومجلس شؤون الأوقاف الإسلامية والعلماء والمشايخ الأفاضل ورؤساء المآتم واللجان المشرفة وفرق العمل الميدانية من المتطوعين. بعدها رحب المجلس بالبيان المشترك للاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية وما تضمنه من تأكيد على ضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات ووحدتها في سبيل التوصل إلى إنهاء دائم للاعتداءات الإيرانية الآثمة. وفي سياق الأوضاع الإقليمية استمع المجلس إلى تقرير قدمه سعادة وزير الخارجية بشأن تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضي المملكة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وأكد المجلس إدانة مملكة البحرين بأشد العبارات لهذه الاعتداءات الآثمة التي تستهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية وأمن المواطنين والمقيمين، وتمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وللقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2817-2026 ونكثا للتعهدات التي قطعها النظام الإيراني بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد. وشدد المجلس على أن تكرار هذه الاعتداءات لن ينال من عزيمة المملكة وثبات شعبها، مجددا تأكيد حق البحرين المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها وفق القانون الدولي. ووجه المجلس بمواصلة التحرك على المستويين الإقليمي والدولي ومتابعة الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي التي تقدمت المملكة بطلب عقدها لبحث هذه الاعتداءات المتكررة، بما يحمل المجتمع الدولي على الاطلاع بمسؤولياته في كفالة تنفيذ قرار المجلس رقم 2817-2026 ووقف هذه الاعتداءات فوراً. كما وجه المجلس تحية شكر وتقدير إلى قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية، تقديرا لجهودهم في حماية سيادة مملكة البحرين وأمنها ومصالحها الوطنية بكل كفاءة واقتدار. ثم أشار المجلس إلى أهمية محطتي ضاحية الرمل لنقل الكهرباء اللتين افتتحتا مؤخرا وما تمثلانه من إضافة نوعية للبنية التحتية لقطاع الكهرباء ودعم للتنمية الاقتصادية والعمرانية في المملكة. كما أعرب المجلس عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الشقيق وإلى أسر وذوي شهداء حادث سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان. بعدها أدان المجلس تجدد الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكدا أنها تمثل انتهاكا سافرا لسيادة دولة الكويت وأمنها واستقرارها ومخالفة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ثم وافق المجلس على تعديل دورية انعقاد الاجتماعات الاعتيادية لمجلس الوزراء خلال شهري يوليو وأغسطس 2026 لتكون مرة واحدة كل أسبوعين.
1: بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية والوزراء ووافق على ما يلي: مساهمات واشتراكات مملكة البحرين في عدد من المنظمات الدولية، النسخة المعدلة من مذكرة التفاهم بين حكومات الدول العربية الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المينفاتيف من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقواعد وإجراءات عمل المجموعة المعدلتين،

0: فكرة التفاهم بين معهد الدراسات القضائية والقانونية والجامعة البريطانية. الاستراتيجية الوطنية للصحة 2026-2030 التي تتضمن عددا من المبادرات الهادفة إلى مواصلة تطوير القطاع الصحي. رد الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب والاقتراحات بقانون المقدمة من مجلس الشورى. كما استعرض المجلس مستجدات أولويات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ضمن برنامج الحكومة 2023-2026. كذلك اطلع المجلس على عدد من التقارير حول نتائج المشاركة في اجتماع الدورة العادية 65% لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، نتائج زيارة معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية إلى مملكة البحرين، نتائج تنظيم المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التعايش والتنوع الديني، نتائج المشاركة في أسبوع المياه السعودي، نتائج المشاركة في اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن المخزون الاستراتيجي، المشاركات الخارجية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وزيارات وزراء الدول الشقيقة والصديقة إلى مملكة البحرين خلال شهر يوليو 2026. أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى متانة العلاقات البحرينية المصرية التي تشهد تطورا مستمرا بفضل دعم قيادتي البلدين.
1: جاء ذلك خلال لقائه مع معالي المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ المصري، وذلك على هامش المؤتمر الثامن للبرلمان العربي في القاهرة، حيث بحث الجانبان تعزيز التعاون البرلماني وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية. وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بما تشهده العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس الشيوخ المصري من تنسيق متواصل وتعاون بناء. ومن جانبه أكد معالي المستشار رئيس مجلس الشيوخ المصري أن مصر تقف دائما إلى جانب مملكة البحرين في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشددا على أن أمن الخليج يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي. أعلن سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال البدء بعمل صب أسطح الجسر ضمن مشروع تطوير الطرق المؤدية إلى مطار البحرين الدولي المرحلة الثالثة، والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه حاليا 47%.
0: جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سعادة الوزير للمشروع بحضور المهندس الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الأشغال. وأكد سعادته أن هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها وتعزيز انسيابية الحركة المرورية في محافظة المحرق. أكد سعادة الدكتور عادل عبد الرحمن المعودة نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أهمية بلورة موقف برلماني عربي موحد يسهم في تعزيز أمن واستقرار وسيادة الدول العربية والتصدي لأي تدخلات أو اعتداءات خارجية من شأنها المساس بأمنها أو التأثير على استقرارها.
1: جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي الذي عقد بجمهورية مصر العربية الشقيقة في إطار انعقاد الجلسة الثالثة للبرلمان العربي. وشدد المعاودة على أهمية إرساء موقف برلماني عربي موحد يجسد حقيقة المصير المشترك الذي يجمع الدول العربية ويعكس عمق الروابط بين شعوبها ودولها بما يعزز فعالية العمل العربي المشترك. أكدت سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال عضو لجنة الخدمات بمجلس الشورى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي أن تجربة مملكة البحرين في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية تعكس نهجا وطنيا متقدما يعزز الكفاءة المؤسسية ويرسخ الاقتصاد القائم على المعرفة.
0: وأشارت الدلال خلال مداخلة لها في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي إلى أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تطلع بدور مهم في دعم الأطر التشريعية التي تعزز الاقتصاد الرقمي وتوفر بيئة قانونية جاذبة للاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة. دعا وفد مجلس النواب سعادة النائبان محمد سلمان الأحمد والدكتور هشام أحمد العشيري البرلمان العربي

0: العربي تأييد دعوة مملكة البحرين لعقد جلسة عاجلة في مجلس الأمن لوضع حد لاستمرار العدوان الإيراني الآثم ومحاسبة مرتكبيه.
1: جاء ذلك لدى مشاركة سعادة النائب محمد الأحمد في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، ومشاركة سعادة الدكتور هشام أحمد العشيري في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالبرلمان العربي من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع بالعاصمة المصرية القاهرة.
0: طورت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خدمة عرض وطباعة إفادة استمرار تحويل المعاش لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم كخدمة رقمية تمكن المستفيدين من الحصول على إفادة رسمية تثبت استمرار تحويل المعاش الشهري إلى حسابهم البنكي.
1: وفي هذا الإطار أكدت السيدة سحر راشد المناعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حرص الهيئة على مواصلة تطوير خدماتها ورفع جودتها بما يتماشى مع خططها الاستراتيجية للتحديث المستمر في إنجاز طبي عالمي جديد. حصلت جامعة الخليج العربي ممثلة بكلية الطب والعلوم الصحية على جائزة أسباير للتميز في التعليم الطبي المقدمة من الجمعية الدولية لتعليم المهن الصحية، وذلك عن فئة التميز في استخدام المحاكاة الطبية.
0: يأتي هذا التتويج تقديرا لجهود الجامعة المستمرة في تطوير بيئات تعليمية قائمة على المحاكاة بما يواكب أحدث المعايير العالمية.
1: أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت مملكة البحرين.
0: وأكد رئيس البرلمان العربي أن الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن كونها تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة. وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذه الممارسات المرفوضة تعد تصعيدا غير مقبول وتمثل مساسا بأمن الدول العربية واستقرارها، مؤكدا ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر والتصعيد.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: تتغيرون؟
1: يا بنيتي، من يوم ربنا خلق هالدنيا ودبرها من سابع سما فوق، زينها لنا بالنجوم والكواكب وخلاها تضوي علينا. منها نجوم تلمع وتتغير، وفيها اللي يثبت ما يحيد.
0: يبا؟
1: نعم يبا.
0: وهالنجم اللي يبرق في مكانه، كأني سمعت يدي يقول.
1: شي يقول يدك حبيبتي؟

0: نعم، هذا هو نجم الشمال، وأهل البحر سموه الياه لأن جاه النجوم كلها. لو تشرقين وتغربين عنه بيتم في مكانه ما يغيب، وهو دليل وصاحب، وما ضيع طريقه من كان دليله الياه.
1: ملك النجوم.
0: نعم، تعرفين لما نشق الصحراء ونركب البحر للسفر والغوص، كان نجم الياه أول من يعين. ما ضاعوا جدودك في غبة بحر أو تيه صحراء لأن الياه دليلهم. وإذا كانت النجوم ملكها نجم الشمال، نجمنا وقائدنا ملكنا حمد.

يا فخر دار العز. كلمات يونس سلمان. ألحان خالد الشيخ. توزيع سيروس. غناء أحمد الجميري وخالد الشيخ.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: صحتك في الصيف.
2: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

0: في صباح الخير يا بحرين،
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نعود من جديد لنستكمل معكم برنامج صباح الخير يا بحرين الذي يأخذكم في هذه الرحلة عبر أثير 102.3 حتى 8:30، وننقل لكم مجددا تحايا فريق العمل الذي يصحبكم في هذه الحلقة، بدءا من الإشراف والمتابعة الزميلة نور عبد العزيز،
3: ومن الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي،
0: من الإعداد لكم تحايا الزميلة مريم فقيهي،
3: ومن تقديم هذه تحية الزميلة نيلة الروعي وشوق الدوسري،
0: من الإخراج يحييكم حمد الشريان.

0: في فقرة ولاء وتلاحم لهذا اليوم نطالع هذا المقال الذي كتبه الصحفي محميد المحميد بصحيفة أخبار الخليج تحت عنوان توثيق ملحمة الصمود الوطني وفاء للتاريخ وحصانة للمستقبل.
1: وقال فيه الكاتب: جاء الأمر الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بإنشاء لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني ليؤكد أن القيادة الحكيمة لجلالته تضع حفظ الذاكرة الوطنية في صادرة أولوياتها، فالأمم العظيمة هي التي توثق تاريخها بيدها وتكتب ملاحمها بمداد من الحقائق لا بضباب الدعايات المغرضة.
0: إن هذا الأمر السامي هو تتويج لمسيرة من الوفاء لتضحيات شعب البحرين ورجالها البواسل في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية الذين تصدوا بكل بسالة للاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت أمننا ووحدتنا الوطنية.
1: لقد أرى جلالة الملك المعظم لهذه الملحمة أن تحفظ للأجيال القادمة لتكون شاهداً على أن مملكة البحرين كانت وستبقى عصية على الانكسار، لأنها استندت إلى تلاحم فريد بين القيادة الحكيمة والشعب الوفي.
0: وهنا مستمعينا يستكمل المحميد في هذا المقال تتجلى توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الداعمة لكل ما يعزز الوحدة الوطنية ويصون منجزات الوطن، فسموه يؤمن بأن قوة البحرين في شعبها، وله مقولته الخالدة التي لامست قلوبنا جميعا: البحرين بخير دام انتو أهلها، وهي مقولة لخصت سر الصمود، فأهل البحرين الأوفياء كانوا الدرع الحصين التي تحطمت عليها كل المؤامرات، وهذا التلاحم هو الذي حول التحدي إلى ملحمة والاعتداء إلى درس في الوطنية.
1: إن توثيق هذه الملحمة ليس ترفاً بل ضرورة وجودية، فكما قال الفيلسوف شيشرون: التاريخ هو شاهد للأزمنة ونور الحقيقة وحياة الذاكرة ومعلم الحياة، ونحن اليوم بفضل الرؤية الملكية السامية نضيء نور الحقيقة ليبدد ظلام التزييف ونحيي ذاكرة الأمة لتكون معلماً لأجيالنا القادمة.
0: إذن مستمعينا كان هذا المقال للكاتب الصحفي محميد المحميد كتب في صحيفة أخبار الخليج.
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيب.

0: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح. مستمعينا الكرام، كل إنسان بطبيعة الحال هو ابن بيئته، تتشكل أفكاره وعاداته وطموحاته بتأثير مباشر من محيطه الاجتماعي ورفقته اليومية. لذلك نفرد اليوم هذه المساحة للحديث بشيء من التوسع عن أهمية الجليس الصالح في حياة الإنسان والحكمة التي يحملها إرشاد نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم لانتقاء الرفقة الصالحة، مع ضيفنا فضيلة الشيخ عيسى أحمد الحجازي، خطيب بالإدارة العامة للشؤون السنية. صباح عليك بالخير الشيخ عيسى.
2: صباح النور، حياكم الله وبياكم.
3: مرحبا شيخ عيسى، في بداية هذا اللقاء حدثنا عن الاهتمام الذي أولاه النبي صلى الله عليه وسلم بقضية الجليس الصالح وتأثير الصحبة الصالحة على الإنسان.
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه إلى يوم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يريد أن يوصل أي معلومة يضرب مثل، كما قال الحق تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم وضح لنا، قال في الحديث الصحيح متفق عليه عند البخاري ومسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يهديك، وإما أن تبتاع منه يعني تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير هذا الحداد، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وقف مع هذا الحديث العظيم. واحد مثلا دخل في الصلاة، عن يمينه واحد بائع مسك بائع عطور، وعن شماله واحد حداد كله نار وكله شرار وريحة معروفة عند الناس. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم بالجليس الصالح بحامل المسك. حامل المسك أما تشتري منه أو يقول لك جرب عطني يدك ويحط لك شيء من المسك، وأما أن تبتاع من تشتري منه هذا الطيب. ولكن الآخر والعياذ بالله يا أخوان هو الجليس الخبيث، والعياذ بالله. شبه النبي صلى الله عليه وسلم نافخ الكير وهو الحداد. الحداد ينفخ على النار وتتطاير منه أما ريح كريهة وأما شرر يحرق الثياب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وتنتقل هذه الخلة من الدنيا إلى الآخرة، يعني أثر حتى يوم القيامة. يقول الحق تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يعني المحبين بعضهم. طبعا الخلة هي أعلى درجة في المحبة، تمتلك القلب فما تترك فيه ذرة إلا وسكنت فيه.
1: نعم، يعني فضيلة الشيخ عيسى، أحيانا يعني قد يعتقد المرء أنه هو يعني محكم وحامي نفسه بدينه وتربيته ومحيط بيته وأهله، إلا أن يعني الصدقات تؤثر بشكل أو بآخر، فمن المفترض أن يركز في انتقائها وممن يتقرب. برأيك إلى أي مدى ممكن أن الصديق يؤثر في سلوك الفرد وتصرفاته حتى لو كان هذا إنسان حذر من التغيير؟
2: إيه بلا شك، عندنا مثال حي، وأشكر كل الشكر على هذا السؤال.
1: نعم.
2: عندنا مثال حي، الرسول صلى الله عليه وسلم صاحبها من أبي بكر الصديق. الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر قدوة على التاريخ. الله عز وجل يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. تأثر منه أبي بكر الصديق من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح أعلى الأمة. أبي بكر الصديق أعلى الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هناك حديث قدسي يعني فائدة طبعا الجليس الصالح. يقول الحق تبارك وتعالى في الحديث القدسي صحيح: وجبت محبتي للمتحبين في المتحبين. في وين؟

0: عز وجل. هذه وجبت معناه تثبتت محبة الله للطيب اللي صاحب الطيب.
1: نعم
0: نعم تفضل.
1: نعم فضيلة الشيخ، أكيد هناك صفات معينة تتوافر في الصديق الصالح، إذا ممكن تطلعنا على هذه الصفات.
0: أيوة، أول شيء الصديق الصالح أو الجليس الصالح المحافظة على الصلاة. المحافظة على الصلاة شأنها عظيم. ليش؟ أول سؤال يوم القيامة يوجه لبني آدم الصلاة، إن صلحت صلحت سائر العمل، وإن فسدت فسدت سائر العمل. طيب أيضا أنا أصاحب أيا كان واحد منكم، أرى في صحبته تقربني إلى الله فهو الصديق الصحيح المطلوب، أو تبعدني الصداقة عن الله عز وجل فأبتعد منه اليوم قبل غد. هذه صفات الصديق الصالح المحافظ على الصلوات. يلا يا عبد الله روح نصلي. كم الساعة يأذنون؟ الصلاة تبتدي الساعة كم؟ دائما يذكرني بالصلاة، لأن الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم
2: نعم، في أصدقاء ممكن يعني حتى فضيلة الشيخ يدلونك على باب يأخذك إلى الصدقة، ينصحونك بأشخاص محتاجين ممكن أنك تساعدهم، يحثونك على أنك فعلا تكتسب الأجر دائما. يعني إحنا إذا بنتكلم عن الطفل وحتى المراهق يمكن يصعب عليهم التمييز بين الصديق الصالح والطالح، إذن هني دور الوالدين في إرشاد أبنائهم. كيف هو هذا الدور والمسؤولية لاختيار الصديق الصالح؟
0: أي بلا شك، أول شيء الذي حثنا عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. يعني من يقدر يتحكم في ذرات الكون كلها مو بس القلوب والصفات؟ الله. الله عز وجل هو قال في كتاب الكريم ادعوني أستجب لكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات لا ترد. دعوة الوالد لولده، شوف وين أول شيء، دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. فنكثر من الدعاء للولد سواء كان ذكر أو أنثى، فهذه تأثيرها بالغ جدا جدا جدا. وندعو لهم بالهداية ونسمعهم الكلمات الطيبة.
1: نعم.
0: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، ونسأل الله عز وجل الهداية، ونحبب لهم الطاعة، ونضرب لهم المثل بالأمثال. طبعا يستمعون إلى النصيحة بكل حب، بمثال، بقصة، بمثل. فأكبر قدوة عندنا في التاريخ هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام. نعم فضيلة الشيخ، هل هناك رسالة أخيرة حاب تختم فيها لقائنا لهذا اليوم، ونصيحة لكل من يستمع باختيار الصداقات الصالحة في حياتهم؟
0: نعم، الرسالة الأخيرة هي في كتاب الله، يقول حق تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب أذكر لكم قصة سريعة في مكة حصلت.
1: نعم،
0: أحد الدعاء يقول كنت أسوق السيارة في مكة المكرمة، وخرج علي واحد يعني طفل صغير، كادت السيارة تصدم به، وقفت أطمئن عليه، طبعا ما أصدمه لكن يطمئن عليه. رد علي هذا الطفل قال له روح رحم الله والديك. يا الحين كنت أنا أصدمه أدعمه. يقول روح رحم الله والديك، يقول والله أثر فيني هذا الطفل، يقول تبعته حتى دخل بيت، طرقت الباب وعشان أشوف سر هذه التربية الصالحة.
1: نعم،
0: فخرج لي أب قال لي نعم، قال له ابنك هذا الصغير؟ قال نعم ابني. قال والله العظيم الله سلم كنت أصدمه بالسيارة، ولما وقفت أعتذر وأطمئن عليه قال لي روح رحم الله والدي. قام ابتسم الأب قال لي نعم، أنا كل ما أغضب على أي أحد في البيت أقول له روح رحم الله والديك.
1: جميل.
0: الأب والأم مرآة للعيال

0: كائن كان كبير أو صغير فأنت مرآة لأبنائك يتعلمون منك.
1: جميل جدا، نسأل الله أن يكون لنا نصيب في هذه الدنيا من الجلساء الصالحين والرفقة الصالحة، وأن يكتب لنا تربية أبنائنا على هذا النهج من الخير والصلاح بإذنه تعالى. كل شكر لك فضيلة الشيخ عيسى أحمد الحجازي الخطيب بالإدارة العامة للشؤون السنية، شكرا لك.
0: حياكم الله وبياكم، مع السلامة.
1: أهلا وسهلا.
2: متحدين نقف، متفرقين نسقط.

0: صوت البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
3: مستمعين الكرام، بالتزامن مع اليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي وافق 27 من يونيو من كل عام، صدر مؤخرا قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 23 لسنة 2026 بشأن تصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي يعد أحد القرارات المهمة لتنظيم القطاع وتحديث المعايير المعتمدة لتصنيف المؤسسات بما يواكب المتغير الاقتصادية ويسهم في رفع كفاءة ومخرجات البرامج والمبادرات الداعمة.
4: مستمعينا، للحديث حول أهمية هذه المناسبة وأهداف القرار وأثره على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يسعدنا أن نستضيف الأستاذ الشيخ عبد الله الفاضل، مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة. نصبح عليك بالخير أستاذ الشيخة.
5: يصبحكم ربي بالنور والسرور أختي نيلة وأختي شوق، ونصبح بالخير على المستمعين الكرام، وشكرا على هاي الاستضافة، ويسعدني أن أتواجد طبعا معاكم اليوم في هذا اللقاء الهام اللي نعكس فيه طبعا نظلل فيه أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتزامن مع اليوم العالمي للمؤسسات.
3: احنا لا شك سعداء بظهورك معنا استاذه شيخه، ودعينا بدايه نتحدث عن هذه المناسبه، حيث وافق يوم السبت الماضي 27 يونيو اليوم العالمي للمؤسسات الصغيره والمتوسطه. كلمينا اكثر عن اهميه هذه المناسبه وما تمثله لمملكه البحرين وجهودها في دعم هذا القطاع.
5: طبعا اليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي فرصة للاحتفال والإشادة بدور هالمؤسسات في التنمية الاقتصادية، في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وخلق فرص العمل، وهو مناسبة كذلك لمملكة البحرين لاستعراض الإنجازات الوطنية اللي طبعا تم تنفيذها لهذا القطاع. وفي مملكة البحرين احنا يعني طبعا نفخر ان هالقطاع حظي باهتمام جدا كبير من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية حفظه الله ورعاه، طبعا انطلاقا من أهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وإذا بنتكلم عن القطاع في البحرين بحسب التعريف طبعا الجديد اللي هو رقم 23 القرار اللي تم إصداره مؤخرا، يمثل 99% من إجمالي المؤسسات التجارية، ويشكل 35% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة غير بسيطة، ويوفر ما يقارب 47,000 فرصة عمل للمواطنين، وهذا اللي يخلي هالقطاع يعني هام، وكذلك يعتبر من أهم القطاعات اللي يعني تدعم الاقتصاد الوطني وتواكب المتغيرات الاقتصادية.
4: نعم أستاذة شيخة، يعني بما أن ذكرتي قرار وزير الصناعة والتجارة في الرقم 23 لسنة 2026 بشأن تصنيف المؤسسات

0: متناهيات الصغر والصغيرة والمتوسطة، ما هي الدوافع اللي استدعى تحديث هذا القرار السابق والذي كان رقم 229 لسنة 2017؟
1: طبعا لما بتتكلم عن قرار التصنيف، آخر قرار صدر في عام 2017، وكان القرار آنذاك وضع على يعني معطيات حسب حجم الاقتصاد المحلي آنذاك. طبعا خلال السنوات الست الماضية كان في هناك تطورات اقتصادية كبيرة، وكذلك تطور منظومة ريادة الأعمال بالمملكة، وهذا اللي استدعى أن الوزارة بالتعاون مع كافة أعضاء مجلس تنمية المؤسسات بمراجعة معايير التصنيف بحيث أنها تتوافق مع الواقع الحالي، وكذلك بحيث أنها تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. فالقرار التصنيف الجديد ما يمثل مجرد تحديث، هي خطوة استراتيجية طبعا تهدف إلى رفع مخرجات البرامج والمبادرات الحكومية والتركيز على المؤسسات ذات القيمة المضافة العالية اللي من شأنها تساهم أو تعزيز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
2: نعم، يعني أستاذة شيخ، وزارة الصناعة والتجارة تترأس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ تأسيسه عام 2017 بقرار من مجلس التنمية الاقتصادية. لو تكلمينا عن أبرز الإنجازات اللي حققها المجلس خلال هذه الفترة.
1: طبعا المجلس تأسس عام 2017 برئاسة الوزارة بحيث أنه يكون مظلة لتطوير هذا القطاع، ويضم في أعضائها كافة الجهات المعنية بريادة الأعمال، ومنها مؤخرا تم إضافة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الشباب، بالإضافة إلى تمكين وبنك التنمية ومجلس المناقصات والمزايدات ممثل عن القطاع الخاص. احنا نفخر بصراحة لما نتكلم عن الإنجازات اللي تم تحقيقها منذ اعتماد الاستراتيجية عام 2018، ان المجلس حقق إنجازات ونفذ ما يقارب 42 مبادرة وطنية. نسبة الإنجاز هي 100% خلال الربع الأول من عام 2026. ولما بنتكلم عن أبرز المبادرات اللي تم تدشينها، هي تأسيس أول مركز للصادرات في البحرين، واللي هي صادرات البحرين، لتعزيز الصادرات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، إطلاق علامة صنعة البحرين، تدشين برنامج المشتريات الحكومية اللي هو طبعا يجي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر بإعطاء أفضلية بنسبة 10% للمؤسسات، وإطلاق نظام تسجيل المؤسسات كذلك لإعطاء شهادات التصنيف بحيث أن المؤسسات الصغيرة تستفيد من المبادرات الموضوعة لها، إضافة إلى صندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة ستارت أب بحرين. هذه طبعا نبدأ من 42 مبادرة، وطبعا المبادرات كثيرة ومنها تشريعات وتغييرات لتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتسهيل وصول المؤسسات إلى التمويل والأسواق. طبعا حاليا النجاحات اللي تحققت تعتبر يعني خلينا نقول خطوة لمزيد من الإنجازات بإذن الله. حاليا المجلس يعمل على إعداد خارطة الطريق بإذن الله للمرحلة المقبلة بما يواكب المتغيرات، وكذلك بما يواكب التحديات لتعزيز المؤسسات الصغيرة ودورها في الاقتصاد ومساعدتها كذلك على التنمية.
0: نعم أستاذة شيخ، نعود إلى القرار، واعتمد هذا القرار معايير محددة لتصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. إذا ممكن نتعرف على هذه المعايير وما يميزها عن المعايير المعمول بها سابقا.
1: طبعا القرار الجديد اعتمد على نفس المنهجية اللي كانت موجودة بالسابق، واللي هو اعتماد معيارين. احنا نعتمد طبعا في معيارين على تحديد حجم المؤسسة، معيار العمالة اللي موجودة بالكامل في كل مؤسسة، وكذلك الإيرادات السنوية. التحديد صار حسب يعني ما يتوافق مع النمو اللي يشهده الاقتصاد البحريني وكذلك المؤشرات العالمية. فاحنا رفعنا عدد العاملين في المؤسسات المتوسطة من 100 إلى 250 عامل، ورفعنا الحد الأعلى للإيرادات السنوية من 3 ملايين دينار إلى 20 مليون دينار. وهنا طبعا إذا نتكلم على المؤسسات المتوسطة، نتكلم على المؤسسات اللي لها القدرة على إضافة يعني لها قيمة مضافة عالية في الاقتصاد الوطني، بحيث أن احنا نستوعب المؤسسات اللي لها نمو مرتفع ونعزز استفادتها من البرامج والمبادرات الحكومية ومخرجات هذه المبادرات في الاقتصاد.

0: الاقتصاد الوطني. طبعا اللي صار نحن وسعنا قاعدة المستفيدين من المؤسسات حيث انهم يستفيدون من المبادرات الموضوعة. وحاليا الوزارة عملت على تحديث نظام التسجيل والديتابيس اللي موجود في الوزارة بحيث انها تتماشى مع التصنيف الجديد.
1: نعم أكيد إحنا نبارك لكم هذا التقدم والتطور الذي يعود بالنفع لا شك على جميع المستفيدين. شاكرين لكم جهودكم وظهور حضرتك معنا الأستاذة شيخة عبد الله الفاضل مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة. شكرا لكم.
0: شكرا.
1: أهلا وسهلا.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: صحتك في الصيف.
2: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة

0: الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك. مع تحيات وزارة الداخلية.
0: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
3: مستمعينا، أطلقت هيئة البحرين للثقافة والآثار باقة من ورش الحرف اليدوية لشهر يوليو القادم ضمن مساعيها لنقل المعارف المرتبطة بالحرف التقليدية البحرينية. نسلط مزيد من الضوء على هذه الورش في لقائنا عبر هذا البرنامج بالشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، مدير عام التراث بهيئة البحرين للثقافة والآثار. نصبح عليك بالخير الشيخ محمد.
4: صبحكم الله بالخير، أسعد الله صباحكم وصباح المستمعين.
5: أسعد الله صباحك، لا شك سعداء بظهورك معنا في صباح الخير يا بحرين. الشيخ محمد، ترى بداية كيف تصف أهمية نقل المعرفة فيما يتعلق بالحرف اليدوية المحلية إلى الجمهور؟
4: الحرف اليدوية بلا شك هي جزء أصيل من مكونات الهوية الوطنية، فهي بالإضافة إلى الممارسات والعادات والتقاليد والمطبخ واللغة واللهجة والعادات، يعني هي ما يميزنا كبحرينيين. هذه الحرف ومن خلال المشاريع التي تقوم بها هيئة البحرين للثقافة والآثار تحاول تعزيزها ونقل المعرفة للأجيال القادمة من خلال هذه الورش وأيضا مختلف المشاريع الأخرى.
3: نعم، يعني الشيخ، من خلال الورش السابقة كيف وجدتم أثر التجربة وانطباعات المشاركين فيها؟
4: والله احنا يعني من خلال الورش التي قامت بها إدارة الحرف اليدوية نحاول دائما ان نكون سباقين في الذائقة للمشاركين، فدائما يكون هناك تنوع وليس فقط التزام بالورش التقليدية، إنما أيضا التجدد ومحاولة مواكبة رغبات المشتركين واللي احنا دائما نستمع لهم، سواء من خلال الحضور للورشات أو من خلال قنوات التواصل الاجتماعي. عندنا حساب يعني لإدارة الحرف الوطن الحرف اليدوية واللي هو هانديكرافتس بحرين، ونستقبل منه جميع الملاحظات ولا الكومنتس، وندعو الجميع أيضا للمشاركة فيه.
5: نعم، يعني شيخ محمد، لمن يسمعنا من المهتمين في هذا المجال في الحرف اليدوية المحلية أو يود المشاركة في الورش، لو تذكر لنا حضرتك أبرز الورش التي تقدمونها في شهر يوليو القادم.
4: اي نعم، احنا شهر يوليو عقدين العزم على طرح باقة متنوعة من الورش، ليست فقط تقليدية مثل

0: صناعة السفن، النسيج والنقدة، ولكن أيضا ورش متجددة مثل فن الرزن أو صناعة المسابيح. نلقى هناك اهتمام كبير لبعض المجالات اللي نتمنى نوفيها، مثل وأيضا ورشة لصناعة البخور. هذه الورش حاليا للكبار في السن، وأيضا نعقد العزم على طرح النسخة متجددة من برنامج الحرفي الصغير، وهي بتاريخ إن شاء الله 2 يوليو. هذه الورش ستكون مخصصة للأطفال على منوال هيئة الثقافة، تطرحها بشكل سنوي في فترة الصيف من أجل الأطفال في الإجازة الصيفية.
1: جميل. نعم شيخ محمد، يعني إذا كنا سنلقي الضوء على الجانب الآخر من جهودكم للمحافظة على الحرف واستدامتها، أكيد هناك جهود جبارة أنتم قاعدين تحافظون على هذا الأرض الوطني. كيف يعني تهتمون بهذا الجانب، وكيف تركزون هذه الجهود في المحافظة على الحرف واستدامتها في مملكة البحرين؟
0: بالطبع اليد واحدة ما تصفق، لكن احنا دائما بالتعاون مع مختلف الجهات نحاول نبرز أجمل ما للحرف. على سبيل المثال، يوم أمس تم افتتاح معرض بمركز الجسرة للحرف، كان بالتعاون مع قسم العمارة والتصميم الداخلي بجامعة البحرين، يحتوي على مجموعة مختارة من نماذج صاغها طلاب التصميم بالتعاون مع حرفيين البحرين. فالمعرض مفتوح اليوم، إذا حابين المستمعين أن يمرون ويشوفون بعض المنتجات اللي بجهود طلبتنا في جامعة البحرين أيضا بالتعاون مع حرفيين البحرين. فمثل هذه المشاريع تبرز أهمية مال الحرف، وتعطي مجال أكبر للأجيال والناشئين أن يكونون ممارسين ومتمارسين مع هذه الحرف.
2: أكيد احنا دائما نشكر جهودكم ومساعيكم لإبقاء الأجيال الجديدة على معرفة واطلاع بالإرث البحريني وفيما يتعلق خصوصا بالحرف التقليدية البحرينية. كل الشكر لك شيخ محمد بن خليفة الخليفة، مدير عام التراث بهيئة البحرين للثقافة والآثار. شكرا لكم.
0: ألف شكر.
2: أهلا وسهلا.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. محطات
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات
2: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى هذا التقرير حول ختام موسم عاشوراء لهذا العام بجهود أمنية وتنظيمية ناجحة. التفاصيل في هذا التقرير بصوت نورة خالد، نستمع وإياكم.
3: شهد موسم عاشوراء في مملكة البحرين هذا العام نجاحاً في تنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية في ظل تعاون وتنسيق متواصل بين وزارة الداخلية والجهات المعنية ورؤساء المآتم ومؤسسات المجتمع، بما أسهم في توفير الأجواء المناسبة. وشهدت المآتم والمجالس في مختلف محافظات المملكة حضوراً ومشاركة واسعة وسط خدمات أمنية وتنظيمية أسهمت في المحافظة على الأمن والسلامة العامة وتيسير حركة المشاركين. وأشاد عدد من المواطنين بالجهود الأمنية والتنظيمية التي رافقت الموسم، مؤكدين أن مستوى التنظيم والخدمات المقدمة أسهم في إحياء المناسبة في أجواء آمنة ومنظمة.
4: نوجه شكرنا وتقديرنا إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بمناسبة دعمه اللامحدود، وهذا طبعا ليس غريب على جلالته، وبالإضافة إلى نشوف كل الجهات الحكومية من وزارات وجهات وهيئات حكومية قاعد كلها تتكاثف يد واحدة من أجل إنجاح هذا الموسم، الموسم السنوي، العادة السنوية اللي قاعد نحيها لأحياء هذه المناسبات.
5: أشكر وزير الداخلية بعد ما مقصر، وحكومتنا مو مقصرة، تاج على رأسنا، تاج والله، الله يطول عمرنا.
6: لو شنو نشكر ما نوفي جلالة الملك أبو الإنسانية. إحنا في بلد التعايش، بلد الأمن والأمان، أتوقع الكل في دول العالم يحسد مملكة البحرين على هذا الشيء اللي فيه من تعايش بين

0: كل المذاهب والأديان في مجتمعنا البحريني.
1: أن البحرين بلد التسامح وبلد الديانات والبلد الحرية فيها من جميع الطوائف، وكل الشكر إلى سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم.
2: هذه العادة السنوية من جلالته الله يحفظه نقابلها نحن بكل محبة وتقدير وامتنان، وهذا الله يسلمك من اهتمام جلالته الذي يوليه لهذه المناسبة التي لها مكانة خاصة في قلوب المسلمين كافة.
3: جلالة الملك في الحقيقة سنويا، هذا الشيء يعني ما نقدر ما يخفى على حد، من دعم للمآتم والحسينيات، دعم مادي ومعنوي، وفي تسهيل أصلا مقلب بالنسبة للكل قاعد يشوفه.
4: ما شفنا إلا يعني كل التعاون وكل الترحيب والتواجد والمشاركة. تميز الأكثر أن الحرية الكاملة الموجودة مكفولة دستوريا، مكفولة في ميثاق العمل الوطني اللي دشرنا جلالة الملك المعظم في 2002.
5: كان التنظيم جدا راقي، وكل سنة راح يصير أفضل وأفضل. طبعا احنا لما نطلع برا نشوف الأمن والشرطة وجميع الأجهزة الأمنية متواجدة حق حفظ الأمان وحق تسهيل المهمة في مواكب الحسينية.
6: ويعكس نجاح الموسم مستوى الشراكة المجتمعية والتكامل بين مختلف الجهات، بما يجسد الصورة الحضارية لمملكة البحرين في تنظيم المناسبات الدينية.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا، ينظم مركز فارس لتدريب الطفل بالتعاون مع المركز العلمي البحريني النسخة الثانية من البرنامج الصيفي شمس من 6 حتى 29 يوليو القادم. ويحمل البرنامج في هذه النسخة شعار حيث يشق الإبداع وتنمو القيادات الصغيرة.
3: نقترب أكثر من تفاصيل برنامج شمس الصيفي وأبرز ما يتضمنه من أنشطة وفعاليات مع ضيفتنا عبر الخط المباشر الأستاذة سندس عبد الرحمن، رئيسة التنظيم في مركز فارس لتدريب الطفل. صباح عليك بالخير أستاذة سندس.
4: صباحكم الله بالنور والسرور وعلى السادة المستمعين.
3: أسعد الله صباحك، أهلا وسهلا. وفي البداية لو تحدثينا عن فكرة برنامج شمس والسر في اختياركم لهذا الاسم بالتحديد.
4: طبعا في البداية فكرة برنامج شمس جاءت من إيماننا في مركز فارس لتدريب الطفل بأن كل طفل يحمل بداخل نور وقدرات تحتاج فقط إلى البيئة المناسبة عشان تطلع، وعشان كذي اخترنا اسم شمس لأنها رمز للإشراق والطاقة والبداية الجديدة. فالبرنامج يهدف إلى أن يكون نقطة انطلاق للأطفال لاكتشاف مواهبهم وصقل شخصياتهم خلال الإجازة الصيفية بطريقة ممتعة ومفيدة بعيدا عن الأسلوب التقليدي.
2: نعم أستاذة سندس، يعني كيف يساهم هذا البرنامج برنامج شمس في تطوير شخصيات الطفل بشكل عام؟
4: احنا ما نقدم مجرد أنشطة ترفيهية، بل أيضا نبني شخصية الطفل من خلال تجارب عملية تنمي مهاراته في القيادة والثقة بالنفس والتواصل والعمل الجماعي وأيضا الإبداع وحل المشكلات. وكل ورشة صممت بحيث يطلع الطفل منها بمهارة جديدة وثقة أكبر في نفسه، لأن احنا نؤمن أن بناء الشخصية يبدأ من التجربة وليس من التلقين.
3: نعم، يعني أستاذة سندس كما ذكرنا في المقدمة هذه هي النسخة الثانية من البرنامج، ولا شك يعني أن طورت وأضفت الكثير عليها وفارقة عما سبق. ترى ما الذي تقدم هذه النسخة من البرنامج للأطفال المشاركين؟
4: طبعا النسخة الثانية جاءت بعد النجاح الكبير اللي حققته النسخة الأولى، وعشان كذي احنا حرصنا على تطويرها بشكل أكبر. البرنامج هاي السنة يقدم مجموعة متنوعة من الورش في مجالات مختلفة مثل ريادة الأعمال والفنون والتصميم والعلوم والمعلومات.

0: المهارات الحياتية والابتكار والأنشطة التفاعلية، وأيضا بالتعاون مع المركز العلمي وبدعم أيضا من وزارة شؤون الشباب عشان نوفر للأطفال تجربة ثرية تجمع بين التعليم والمتعة في بيئة آمنة ومحفزة.
1: نعم، وكيف يمكن لولي الأمر المساهمة في تطوير شخصية الطفلة جنب إلى جنب مع هذه البرامج المختصة، وما هو الأثر الذي تطمحون إلى تحقيقه من خلال هذا البرنامج؟
0: طبعا دور الأسرة ما يقل أهمية عن دور البرامج التدريبية، بل هو امتداد لها، وأنصح أولياء الأمور بإعطاء الطفل مساحة للتجربة وتشجيعه على اتخاذ القرار والاستماع إلى أفكاره والاحتفاء بإنجازاته مهما كانت بسيطة. وأيضا من المهم عدم مقارنة الطفل بغيره، لأن لكل شخص أو لكل طفل قدراته الخاصة، ولما يجتمع دور الأسرة مع البرامج المتخصصة تكون النتائج أكبر وأعمق أثرا. وطبعا هدفنا الحقيقي أنه يطلع الطفل من البرنامج وهو أكثر ثقة بنفسه وأكثر قدرة على التعبير عن أفكاره، وأنه يكتشف موهبته ويؤمن بقدراته. كما أيضا إحنا نسعى أن نغرس قيم المسؤولية والمبادرة والعمل الجماعي، لأن إحنا أيضا نؤمن أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في شخصية الطفل، وأن الطفل الواثق اليوم هو قائد المستقبل بإذن الله.
2: جميل جدا، أكيد إحنا يعني شاكرين لكم هذه الجهود، ونتمنى لجميع الأطفال المشاركين الاستفادة من هذه النسخة في مركز فارس لتدريب الطفل. هل من رسالة أخيرة في ختام هذا اللقاء أستاذة سدس؟
0: رسالتي الأخيرة أود أن أتوجه بالشكر إلى وزارة شؤون الشباب على دعمها المستمر للمبادرات النوعية اللي تستثمر في الأطفال، وكما أيضا أشكر المركز العلمي على هذا التعاون المميز اللي أسهم في إثراء محتوى البرنامج وتقديم تجربة تعليمية ممتعة للأطفال. وكما أدعو أيضا جميع أولياء الأمور إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية مهارات أبنائهم، في الموهبة تحتاج إلى فرصة والثقة تحتاج إلى تجربة، والطفل لما يحصل البيئة المناسبة يقدر أنه هو يحقق إنجازات تفوق توقعاتنا. وهاي ما نسعى له في مركز فارس لتدريب الطفل من خلال برنامج شمس، عشان نصنع جيل واعي ومبدع وواثق بنفسه. وفي الختام رح يكون إن شاء الله بإذن الله برامج خاصة بتوعية وتدريب الطفل، ومن ضمنها برنامج شمس رقم 3 في شهر أغسطس القادم بإذن الله.
2: نعم أكيد، إحنا نشكر لك ظهورك معنا في صباح الخير يا بحرين، وموفقين في هذه النسخة من البرنامج، وكل التوفيق لجميع الأطفال المشاركين. الأستاذة سندس عبد الرحمن رئيس تنظيم في مركز فارس لتدريب الطفل، شكرا لكم.
0: شكرا لكم على الاستضافة الطيبة.
2: أهلا وسهلا.
1: مستمعينا، يعني وصلنا وياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج صباح الخير يا بحرين، ولكن في همستنا الصباحية كنا نتكلم عن دور التعاون بين الجماعات اللي موجودة في العمل، الذكاء الاجتماعي، كيف أن احنا نتواصل مع الآخرين وننصت للآخرين وننتبه لأدق التفاصيل علشان يكون عندنا هذا الذكاء الاجتماعي. نيلة،
2: أكيد شوقي بالخبرة والتجربة الإنسان قادر على توسيع هذه المهارة، وبالذكاء الاجتماعي أكيد نحصد العلاقات سواء داخل العمل أو خارجه، وهذا ما يعيننا على تحقيق طموحاتنا وإثبات أنفسنا في محيط العمل وخارج العمل كذلك. تمنياتنا لكم بيوم موفق مليء بالإنجازات بإذنه تعالى، وبهذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة.
1: تقبلوا تحيات فريق العمل اللي صاحبكم من الساعة 6:30 وحتى الآن. من الإشراف والمتابعة تحييكم الزميلة نور عبد العزيز،
2: من الإشراف على المحتوى لكم تحيا الزميلة عبير بن هندي،
1: ومن الأعداد هذه تحيا الزميلة مريم فقيه،
2: من التقديم تحييكم شوق الدوسري، وهذه تحياتي نيلة الرويعي،
1: ومن الإخراج هذه تحايا المخرج المبدع حمد الشريان، ونبارك في هذا الختام إلى

0: الأسود المغربية على فوزهم اليوم في هذه المباراة، ونتمنى لكل فريق عربي الوصول إلى نهائيات كأس العالم. نلقاكم على خير بكرة في نفس الموعد وفي أمان الله.
1: في أمان الله.

لكل من توسم بنياط خدمة الوطن والمواطن، وجعل المصلحة العامة أول اهتماماته، نقول كلمات الثناء لا توفيكم حقكم. البحرين.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون مشروع الليوان في منطقة الهملة بالقرب من جسر الملك فهد، ويعتبر وجهة سياحية مميزة في مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي. تم تصميم الليوان عشان يكون مشروع مفتوح متعدد الاستخدامات، واللي ميزة انه يمتد على مساحة خضراء بواجهة حضارية. ويضم المشروع عدد كبير من المطاعم والمقاهي المتنوعة، واللي توفر للزوار تجربة مختلفة في كل زيارة، وعدد من محلات بيع التجزئة وصالة سينما وسوبر ماركت كبير ونادي رياضي، إلى جانب أكبر مركز ترفيهي عائلي داخلي في مملكة البحرين، مركز يبيلة، واللي يضم أكثر من 150 لعبة عائلية ورياضية تفاعلية. ومؤخراً تم افتتاح عدد من المطاعم والمقاهي العالمية في مشروع الليوان. أما بالنسبة لأوقات الافتتاح والإغلاق فهي تختلف حسب المكان اللي بتتوجه له، سواء مطعم أو كافيه أو أي مكان ثاني. وعشان تعرف كل التفاصيل المتعلقة بالمحلات بتلقاها في الهايلايت على الحساب الرسمي لمشروع الليوان على الإنستغرام. مشروع الليوان كان وجهتنا اليوم على خريطة البحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: قال ابن مسعود رضي الله عنه: يا حبذا المكروهان الفقر والغنى، وما أبالي بأيهما ابتليت، لأن حق الله في كل واحد منهما واجب، وإن كان الغنى إن فيه للعطف، وإن كان الفقر إن فيه للصبر.
1: ما خط القلم.
2: كتب أبو العيناء إلى أحد الأمراء: نحن أعز الله الأمير، إذا سألنا الناس كف الأذى سألناك بذل الندى، وإن سألناهم العدل سألناكم الفضل، وإن سررناهم ببسط العذر سررناك باستدعاء البر. قيل في منثور الحكم: من أطاع هواه أعطاه عدوه مناه. وقال لقمان الحكيم لابنه: العقل صديق مقطوع، والهوى عدو متبوع. وقال بعض البلغاء: أفضل الناس من عصى هواه، وأفضل منه من رفض دنياه.
0: ما خط القلم.
2: قال بعض الحكماء: لو كنا نطلب العلم لنبلغ غايته كنا قد بدأنا العلم بالنقيصة، ولكننا نطلبه لننقص في كل يوم من الجهل، ونزداد في كل يوم من العلم. وقال بعض العلماء: المتعمق في العلم كالسابح في البحر، ليس يرى أرضا ولا يعرف طولا ولا عرضا. وقيل لحماد الراوية: أما تشبع من هذه العلوم؟ فقال: استفرغنا فيها المجهود فلم نبلغ منها المحدود. فنحن كما قال الشاعر: إذا قطعنا علما بدا علم.
1: ما خط القلم.
2: قال أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق لما به الصدر الرحيب، ولم تر لنكر

0: كشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب. أتاك على قنوط منك غوث، يمن به اللطيف المستجيب. وكل الحادثات إذا تناهت، فموصول بها فرج قريب.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: بداية أخرى،
3: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايما بفكر بإيجابية.
4: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
5: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
2: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. يقول أحد المختصين في علم النفس أن العقل يستمع لما تحب أن تمليه عليه، يعني أي شيء ودك تتعلمه أو تسويه في حياتك فكر في بدايته وشلون ممكن يأثر عليك بإيجابياته، ولو كان هالشيء موجود أساساً في حياتك وودك تغيره فكر في بداية الحياة بدونه والأثر الإيجابي اللي بيتركه عليك. النسيان من خصائص الإنسان واللي تتفاوت في درجاتها من شخص لآخر، ويعتبر في حدودها الطبيعية نعمة وراحة ذهنية وتخفيف من الضغوطات، ولكن لما يزيد عن حده يسبب كثير من المشاكل في حياة الفرد على مستوى صحته وعلى المستوى الشخصي. يؤكد علماء النفس إلى أن النسيان أمر طبيعي في حياة الإنسان، ولكن لما يزيد عن حده يجب التعامل معاه بجدية للتغلب عليه. وتشير الدراسات إلى أن النسيان ينتشر بين المراهقين والبالغين، والأسباب ترجع للمرحلة الانتقالية بين الطفولة المتأخرة والرشد، وهالوقت نفسه يبحث الشاب فيه عن استقلاله الذاتي. وأيضاً في عدد من الأسباب اللي تؤدي إلى النسيان، منها نقص التغذية، قلة النوم، التوتر والانشغالات الكثيرة وغيره. ولما بنذكر التوتر والنسيان، أكبر مثال نتذكره هو التوتر أيام الامتحانات. يمكن أنت تكون مراجع المعلومة وحافظها بشكل دقيق، ولكن لأن الامتحان له رهبة فيكون هناك نوع من النسيان المؤقت للمعلومة. وأكيد العديد منا تعرض حق مواقف في حياته بسبب النسيان، وفكر من بعدها أنه يبتدي بداية أخرى ويحاول أنه يتذكر الأمور المهمة وما ينساها.
6: يلا يا شباب، باقي من الامتحان 15 دقيقة على نهاية الوقت. يلا يا جماعة.
7: اللهم سهل الأمر لعنده وسهلن وانت تجعل العسل سهل الشيط. يلا بسم الله. أنا متأكد أني حافظ المعادلة بس شلون نسيت الحين. حول ولا قوة إلا بالله.
6: عبدالله شفيك تطلع فوق، خليك في الورقة بارك الله فيك.
7: أستاذ أحاول أتذكر المعادلة بس.
6: عبدالله المعادلة أنت حليتها في الصف من غير جواب. اليوم الامتحان سهل عليكم واختصر الوقت بوجود الإجابة. كل اللي عليكم في هالسؤال إن تكتبون خطوات المعادلة صح. فكر في الطريقة اللي تخلي الجواب 7 فقط.
7: إن شاء الله أستاذ. الجدر التربيعي حق 8 + 1 = 29 + 30 + 22 = 7. عدل وصلت حق الجواب. الحمد لله نتذكرت المعادلة صح. الحمد لله.
2: النسيان في مواقف يعتبر نعمة، والتذكر في مواقف يعتبر نعمة بعد. وعشان نتذكر وما ننسى هناك العديد من الخطوات اللي خصصوها علماء النفس، ولكن قبل أن نتعرف عليها بنستمع إلى

0: رأي بعض المشاركين في استطلاع عشوائي، ونتعرف فيه على بعض المواقف اللي تتكرر فيها حالة النسيان والطرق اللي يتبعونها علشان يتذكرون.
1: لأن أكون مضغوطة بأكثر من بشغلة أو أكثر من جهة أني أتعامل معاها، فوايد أكون نساية، فألجأ حق شنو؟ ألجأ حق عندي دفتر صغير، ألجأ حق في التلفون حق التذكير، أو أنه مثلا أحط نوتات ألصقها على شاشة الكمبيوتر أني أتذكر هالشي، أسوي لي ريلاكس حق نفسي أني شوية استجمع مثل ما أقول ذاكرتي عن طريق في بعض الألعاب اللي هي فيها تركيز حق أنه إعادة ما أقول تصفية ذهن.
2: أكيد عندنا وايد أشياء ننساها، مثل مواعيد، تواريخ مناسبات معينة، الأشياء مثل مفتاح السيارة، أوراق، فنقدر إن إحنا نسوي عدة أشياء عشان نتذكرها، مثل إنك تسجل نوتات حق الأمور المكتبية اللي في الشغل. وأما من بخصوص المواعيد وغيرها، تقدر إنك تسجل الحين عندك في التلفون المنبه.
3: من المواقف المضحكة اللي شفتها عند صديقة إن هي نسيت سيارتها تشتغل، راح الدوام خلت سيارتها تشتغل ونزلت وتمت في الدوام. أنا مثلا مرة نسيت أسكر الدرايش، مرة نسيت أقفل السيارة، يصيدني ذي الأمور وايد. مرة نسيت أذكر يعني كنت طالعة ونسيت، كانت وياي واحدة في السيارة ونزلت من السيارة، قلت بروح دقيقة وبرجع ونسيت إن هي مع يعني يصير بعض الأمور اللي مثل ما يقولون طريفة. ما أعتقد في طريقة ممكن إن أنت تتذكر فيها دائم إلا بالتمارين، طبعاً تمارين التأمل، تمارين إن أنت تحاول يعني تشوف لك نظام إن أنت ما تنسى. أنا يعني طبيعتي عشان ما أنسى شيء دائماً أسجل في النوت أو في دفتر أو في ورقة، أو أخلي الشيء قدامي عشان ما أنسى.
4: أكثر المواقف اللي أتعرض فيها أو أتعرض للنسيان فيها هي فقدان الأغراض أو فقدان الأغراض الشخصية بشكل عام، مثلاً المحفظة، مثلاً السماعة، التليفون، الشارج، بالإضافة إلى أكثر الأمور نسياناً اللي هي الباسورد، الأرقام السرية. فيبحث عن البديل، يعني حتى لو دائماً forget password، هاي الحل الأمثل للحصول على الباسورد القديم أو إعادة كتابة باسورد جديد.
0: قد تصادفنا في الحياة الكثير من المواقف، وقد نحتاج إلى سرعة بديهة أو سرعة تذكر، وهناك العديد من الخطوات اللي لابد من اتباعها لتقوية الذاكرة وجعل المواقف حاضرة دائما أمامنا، ومنها التغذية السليمة واللي لها دور كبير في عمل الدماغ، الابتعاد عن التوتر، اتباع التمرينات العقلية، تقوية المهارات الحسابية والرياضية، كتابة الملاحظات وتدوينها بشكل مستمر، والعديد من الطرق الأخرى. ولكن الأهم هو اتخاذ الموضوع كبداية أخرى، بداية تكون سرعة البديهة دايماً حاضرة وعدم التعرض للمواقف المحرجة بسبب النسيان. بداية أخرى. إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، إخراج أمين إسماعيل.
5: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام.

والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بال

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة أنا عندي شامة من يوم كنت صغير، عاد أنا حين في بداية العشرينات، وقمت ألاحظ شيء وأحس بشيء غريب من هالشامة، صايرة وايد تحكني، يعني الشيء شغل بالي وايد ما أدري يعني في حل الموضوع، هل في كريمات تعالج الحكة؟
3: أهلا فيك يا حسن وشكرا على سؤالك الحلو. الشامة إذا كانت موجودة من

0: فترة طويلة ومنذ الولادة بإذن الله ما في خوف منها، ولكن القاعدة الجلدية الطبية تقول إن أي شامة موجودة عندك من فترة طويلة تغير حجمها أو ملمسها أو لونها أو صارت تحك وايد وهي ما كانت تحك، في هالحالات الأربع يستدعي إنك تزور الطبيب وتفحصها بمكبر خاص عند الطبيب. نادراً قد نضطر إن احنا نزيل الشامة احتياطياً فقط، أما إذا كانت الشامة نفس ما هي من سنوات ما في داعي نجيسها أو نلمسها. الحالة الثانية إذا ظهرت لك شامة جديدة ما كانت موجودة، في هذه الحالة لازم تزور الطبيب وأيضاً تفحصها، قد تكون شيء عادي جداً نفس الشامة الدهنية أو غيرها أو الشامة الدموية، هذه ما منها خوف بإذن الله. في حالات نادرة أيضاً حسب نصيحة الطبيب قد تزال جراحياً لا سمح الله، فنصيحتي لك بما أن فيها حكة زور الطبيب يفحصها ويطمنك بإذن الله.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

وحشت الدار يا حبي، وحشت الدار، وحشنا قلبك الطيب، وحشت الدار.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: ثقافتنا الغذائية،
2: ثقافتنا الغذائية.
1: الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية.
2: ثقافتنا الغذائية،
1: برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
3: أعزائي المستمعين، موضوع حلقتنا في ثقافتنا الغذائية اليوم عن القهوة والشاي وثقافة المنبهات، وهذه طبعا أصبحت اليوم هاجس. زمان كنا نشرب القهوة والشاي في البيت، إذا وجد وجد وإذا ما وجد ما وجد. اليوم أصبحت الكافيتريات مالية الدنيا، أصبحنا نشرب القهوة بكل أنواعها، اللاتيه والإسبرسو والمسبرسو وما أدري شنو، وتدش الكافيتيريا ذي المحلات اللي بيعون القهوة في قائمة طويلة حطها قدامك يقول لك اختار اختار بجميع النكهات، وش كثر تبي دبل ودبي وان شوت وتو شوت وما أدري شنو، والأشياء صغيرة والأشياء العودة، وتبي قلاص صغير قلاص عود، وكل شيء تبي موجود. مو بس كذي، حتى الشاي اليوم أصبح عندنا الشاي الأخضر والشاي الأحمر والشاي الأبيض والكرك والمدري شنو، وأسامي ما أنزل الله بها من سلطان. شنو ذي؟ هل هو برستيج؟ أنا أشرب لاتيه، أنا أشرب إسبريسو، أنا أروح الكافيتيريا الفلاني مدري القهوة الفلانية مدري اسمها ذي المحلات ذي اللي يبيعون القهوة، وأشرب الكوفي تركيش كوفي اللي فيه مدري شنو. هل هذه برستيج ولا ظاهرة اجتماعية؟ خلونا نتكلم في هذا الموضوع إلا قليلا ما نتكلم فيه. الشاي، خلونا نبدأ بالشاي. الشاي الآن أصبح بشكل كل أنواع، وايد وايد وايد أنواع، بس أساساً هنا النوعين الأخضر والشاي الأسود. الفرق في عملية التحضير، هو الورق الشاي يأخذونه ورق أخضر وبعدين إنزين يجففونه لمدة يوم على درجة حرارة 25 درجة مئوية، وبعدين أو يحطونه في 3 ساعات على درجة 40 درجة مئوية علشان يقللون نسبة الرطوبة فيه إلى حوالي 40%. عقب يمررون الأوراق على أجهزة معينة يكسرون الخلايا وفرازات العصارة ويحطون أشياء فيها وخرابيط وشغل يعني، وهذه طبعا يسوون لك الشاي الأسود. عقب يتركون الشاي نوع التخمير يسوون له لمدة 7 ساعات على درجة حرارة 25 درجة مئوية والرطوبة نسبية حوالي 95 حتى تختمر، يصير يعني نوع التخمير يعطونها التأكسد، وبالتالي يغير لونها الأخضر إلى اللون الأسود. هذه العملية ذي تؤدي إلى خفض نسبة مادة التانين، بنتكلم عنها بعد شوي، مادة التانين اللي هي المادة الدابغة إلى 40%. طبعا الرطوبة تصبح ولا شيء، 5% في هذه المادة. الشاي الأخضر، هذاك الشاي الأسود، الشاي الأخضر كل ما في العملية يأخذونه مثل ما هو أخضر ويحطونه على المكاين ويلفونه ويجففونه شوي بطريقة إنه بس

يخففون نسبة الرطوبة اللي فيها وبالتالي يعطونك إياه. هنا ما في تخمير، التخمير من ساعة كان في الشاي الأسود، هنا ما في تخمير، ما في ناعم، ما نسبة المركبات اللي احنا تكلمناها. لو نيحق التركيب الكيميائي والقيمة الغذائية للشاي، الشاي طبعا فيه أنواع معينة من المعادن مثل أي نبات، يعني بروتين، معادن، بعض الفيتامينات، بس أكثر مادتين يشكلون أهمية في الشاي اللي هي مادة التانين ومادة الكافيين. مادة التانين ومادة الكافيين، شنو هالمادتين؟ مادة التانين إنزين هي اسم مادة كيميائية تنتجها بعض أنواع من النباتات مثل الشاي طبعا، مثل نبات البلوط، الكاستناءة اللي هي البفروة، الرمان وغيرها، موجودة في الأوراق، موجودة في الثمار، موجودة في الساق، ويستخلصونها علشان يحضرون هذه، يستخلصونها بالماء بالكحول وبعدين يتركونها، يعني يستفيدون منها كمنتج في التجاري، كمواد مضافة في أشياء كثيرة من هذا الموضوع. طبعا لها فوائد، مادة التانين لها فوائد، من فوائدها أن تحافظ على الطبقة الخارجية للجلد والأغشية المبطنة للحلق للفم، تساعد الأنسجة في الجروح بحيث أن يعني تشفي الجروح، هي مادة قابضة، مادة قابضة، لذلك يستخدمونها في الصناعة في دبغ الجلود لأنها مادة قابضة، يستخدمونها في مضاد للإسهال، يستخدمونها مضاد للقروح، مضاد للفطريات، مضاف للنزيف، هاي كلها يستخدمونها كجزء طبي. أنا ما أحب أتكلم عن العلاجات الشعبية والعلاجات العشبية، ولكن بشكل بسيط ممكن يبها، ولكن أيضا تستخدم كمادة قابضة، هذه فوائدها. ها؟ لو ينا حق مادة الكافيين، مادة الكافيين أيضا مادة طبيعية، مادة قلوية يتم استخلاصها من النباتات، أنواع معينة من النباتات بالإضافة للشاي، طبعا هناك أنواع من الحبوب، القهوة، الكاكاو، الشوكليت يعني الكاكاو، ويستخلصونها وهي مرة، مرة الطعم، لذلك نحس دائما بمرورتها في الشاي والقهوة. من فوائدها إن هي تنشط الذاكرة، تنشط التركيز، تنشط، تسوي لك يقظة عقلية، وبالتالي دائما نقول لا تشرب شاي وقهوة أثناء الليل قبل لا ترقد، لأن جسمك يبدأ يعيد مرة ثانية نشاطه ويعيد مرة ثانية حيويته، لذلك يستخدمونه أثناء التدريب، يستخدمونه إذا واحد تعب خلاص يبي يرقد، يبي خلاص مو قادر، وبالتالي يشرب شاي ولا قهوة، وهذه يعني يأثر في هذا المواد. هناك دراسات، بعض الدراسات تقول انه هو يوسع الشعب الهوائية اللي في الجسم وبالتالي يستخدمونه لعلاج الربو، ولكن انا اقول لك بعض الدراسات لا تعتمد على هذا كلامي، انما اذا هناك وانت وجدت ان هناك دراسات فيه حاول ترجع لها، لا تعتمد على كلامي، انا شخصيا ما اعتمد على هذا الكلام الا لما اتاكد اذا كانت دراسة علمية. ايضا هناك دراسات تقول انه يساعد علاج لنوع من الصداع، لأنه يساهم في عملية، يأثر بشكل إيجابي على الأوعية الدموية وبالتالي يخفف من آثار الصداع اللي موجود طبعا، لكن كن على حذر، لا تشرب طول اليوم تشرب شاي وقهوة وتقول يا أنا بديت أصدع، لا، هي كلها كميات قليلة، مثل ما نرد ونقول عملية التوازن في الأكل، التوازن التوازن التوازن، للمرة المئة وللمرة المليون، دائما حط للمرة المليون. بالإضافة إلى شيء وايد مهم، إن الكافيين يسبب لك الإدمان، يسبب لك الإدمان، وصلت؟ يسبب لك الإدمان، وبالتالي تكون مدمن على شرب الشاي والقهوة باستمرار، على شرب الشاي والقهوة. بالتالي الناس اللي مدمنين على شرب الشاي والقهوة هو يعتقد أنه برستيج، له مو برستيج، هو صار مدمن، أصبح مدمن. لو تترك له، لو تقول له لا تشرب شاي وقهوة اليوم باكر عقب أسبوع، ما يقدر، يبتدي يصدع، يبتدي. لذلك المدمنين الشاي والقهوة أول يوم في رمضان يتورط، أول يوم وثاني يوم يتورط في رمضان، يحس أنه خلاص مو قادر يستحمل، وهذه بسبب الإدمان، بسبب نقص كمية التايتين والكافيين اللي موجود في جسمه. إذن الشاي والقهوة مرة ثانية بغض النظر عن التايتين والكافيين، هم بشكل عام يؤثرون على الدماغ، يؤثرون على موضوع التنبيه، التركيز، وهذا شيء طبيعي، وكذلك يؤثرون على ضغط الدم، لأن قلنا يؤثر على الأوردة والشرايين،

ممكن يسبب لك ضغط دم. إذا كثرت في الإدمان كثرت ممكن يسبب لك حتى ضغط دم واضطراب في الأمعاء. كثير من الناس المصابين بأمراض القلب يقولون لهم لا تشرب القهوة، ابتعد عن القهوة. ليش؟ لأنه يسبب لك اضطرابات في القلب. القهوة، كثرة القهوة تسبب لك نوع من الاضطرابات في القلب، وهذه أيضا من الأمراض اللي تسببها. طبعا الشاي يفرز، يساعد على إفراز حمض الهيدروكلوريك اللي يفرز تفرزه المعدة، والإنزيم البيبسين اللي يساعدها المعدة، وبالتالي يساعد في عملية الهضم وينشط هذه العصارات. لذلك لا ينصح بها للأشخاص المصابين بالقرحة، القرحة المعدية، واللي عندهم إفراط في الحموضة يقول لهم لا تشربون وايد لأن هذه ممكن يسبب لك مشكلة. ولكن في نفس الوقت يضبط الإفرازات اللي تصدر عن اللعاب، وهذه الإفرازات تساهم في هضم الدهون وهضم البروتينات. وبالتالي إذا أنت كلت وجبة فيها دهون وبروتينات حاول ما تشرب الشاي مباشرة بعد هذه الوجبات لأنها تسبب لك مشكلة. المشكلة العودة في العملية دي كلها في الشاي أنه تخفض من نسبة امتصاص الحديد في الأمعاء، تخفض بنسبة 62% من نسبة من الحديد اللي أنت تاكله، سواء في اللحم ولا التكة ولا الكباب ولا الشبود ولا أي نوع من أنواع. لذلك خاصة حق أمهات الحوامل، حق اللي ترضى، حق اللي فيهم الدورة الشهرية، لا يشربون الشاي مباشرة عقب الأكل لأنه يخفف من كمية الحديد اللي تمتص بنسبة 62% على الجسم. في دراسات أخرى تقول لك أن الشاي ممكن يؤثر على نمو أنواع معينة من البكتيريا اللي موجودة في الأمعاء، وهذه طبعا زينة وشينة لأنه ممكن يؤثر حتى على الأمعاء اللي موجودة في الأمعاء الدقيقة، على البكتيريا اللي موجودة في الأمعاء الدقيقة. وبالتالي هذه الأمعاء ميزتها أن تنتج لك فيتامين باء، وبالتالي لما أنت تقضي عليها فتخفف لك من إنتاج فيتامين باء في الجسم. فوائد الشاي الأخضر مقارنة بالشاي الأسود، وايد يقولون لها علاقة بالسرطان، أنا ما بتكلم عن السرطان، هذه قضية أخرى جدا جدا جدا تماما لها ناس متخصصين، ما لي علاقة ولا بقول لا يزيد ولا يقلل، ما لي شغل بهذا الموضوع، ولكن يؤدي إلى نوع من التخفيف في ضغط الدم، يضبط لك نسبة السكر في الدم، يحافظ على الشرايين لأنه يساهم في عملية ضغط الدم، يعزز من مناعة الجسم، يرطب الجسم، يساعد في انخفاض أو انقاص الوزن، بالإضافة أن بعضهم بعض الدراسات تقول أنه لا علاقة بالذاكرة. وين خطورة الشاي إذن بالإضافة للكافيين والتانين؟ طبعا بالإضافة أنه مرتبط بالحديد والأشياء ذي، تكمن خطورة الشاي حتى في الأكياس. اليوم الشاي يجيك في كيس، هذه الكيس اللي يحطونه في كوب الماء الحار الساخن، مجرد يحط الشاي وبالتالي انت ما تدري هذا الكيس هل هو ورق هل هو بلاستيك، شنو اللي ضايفينه في الكيس، شنو اللي حاطينه في الكيس، هذه قضيه. وبالاضافه ان الشاي ما تدري هذا الشاي شنو بالضبط، او صبغينه ولا غشين الشاي ولا مسويين نوع من الغش في الشاي، وبالتالي حاطين لك نوع من براره الخشب أو نشارة الخشب، صبغينه باللون الأحمر يحطونه، وهذه ممكن يصير. بالنسبة حق القهوة، طبعا اليوم عندنا أنواع مختلفة من القهوة. القهوة الكوفي، يعني القهوة يأخذون بذور القهوة، احنا تكلمنا عن الشاي، بذور القهوة طبعا يأخذون بذور البن، يجففونها في الشمس لعدة أيام، عقب يكسرونها يشيلون الطبقة الخارجية من القهوة، تطلع القهوة خضرة، وبعدين يغمرون يحطونها في الماء لعدة ساعات عشان الطبقة الداخلية دي تتلطف، وبعدين يبتدون يفصلون وينظفون ويشمعون ويسوون من شيء من هالقبيل، عملية صناعية تماما، وآخر شيء يجففونها في آلات خاصة أو تحت الشمس. هذه القهوة العادية. الآن أصبح عندنا في السوق قهوة تشيلها في كيس، تحطها في الماء، تخلطها كذي شوي وصارت قهوة. هذه طبعا هي نفسها، ولكن طريقة التحضير تختلف، الصناعة تختلف، وشيء من هالقبيل. طبعا هي صناعة وبس، ولكن الأكياس ولا غيرها يحطون مثلا 3 في 1 2 في 1، شيء من هالأمور، كل هذه الأمور تاخذ بالك منها. فوائدها واستخداماتها، طبعا القهوة أيضا فوائد واستخدامات مثلها مثل الشاي، بالإضافة طبعا للتانين والكافيين.

0: هي بعد تنشط الجهاز العصبي، تزيد التركيز، تتخلص من الشراهة، لأن كذا شربت أنت تشبع، فيها يعني أشياء تشبعك، خاصة إذا كان فيها حليب كان فيها كذا، تقلل من نسبة السكر المرتفعة في الدم، ممكن تحميلك من الأشياء في المخ والأشياء اللي لها علاقة به. طبعا الاضطرابات نفس الشيء مثل ما قلنا، لأن فيها كافيين تؤدي إلى مشكلة في القلب، تهيج القولون، تقلل من نسبة امتصاص الحديد، تزيد الحموضة في المعدة، تسبب لك ممكن إذا أدمنت تسبب لك توتر، عصبية زائدة، تسبب لك أرق. في دراسات تربط أنواع من التشوهات للجنين بزيادة شرب القهوة في الأم. إذا زادت الأم في زيادة شرب القهوة، في دراسات تقول أنه ممكن يشوه الجنين. الإفراط طبعا في شرب القهوة، الإفراط الإدمان يؤدي إلى فقدان الشهية، تشنجات عضلية، تسبب لك حتى تشويش فكري، خفقان، إسهال، ارتفاع حرارة، كثرة التبول، لأنك أنت جالس تشرب سوائل، وبالتالي ممكن تسبب لك مشاكل. القهوة العربية نوعا ما تختلف عن القهوة اللي اليوم نشربها في الكافيتريات وشيء من هالقبيل. لها فوائد أيضا، نعم لها فوائد ولها مشاكلها. بعد من مشاكلها إنه يعني لا نفرط في شرب القهوة أي ما كانت، لأن ممكن تكون لها علاقة بأمراض القلب، ممكن لها أمراض بارتفاع الضغط، وممكن تسبب خطورة على الجسم القهوة العربية. بشكل أو بآخر، سواء قهوة ولا شاي، نرجع إلى موضوع التوازن. التوازن ضروري يا جماعة، ولا نشرب القهوة، بالذات القهوة ما نشربها إذا معدتنا خالية، لأن ممكن وايد تسبب لي مثل ما شفنا لها علاقة بقرحة المعدة، وبالتالي تؤثر في المعدة. قد ما نقدر نقلل من شربهم. طيب شو أشرب؟ تعود يا أخي تشرب شاي بالأعشاب المختلفة، في وايد أنواع من الأعشاب. تعود تشرب، سوي لك شوربة ولكن ما في مواد غذائية، بس سائل الشوربة ذي تعود تشربها. ممكن تشرب خل التفاح، يسوون لك فيه طريقة، يسوون لك نوع من أنواع خل التفاح تشربها. تشرب الشاي ولا القهوة منزوعة الكافيين، الشاي الأخضر، العصير الليمون يا أخي، أنواع المختلفة من العصائر. قد ما تقدر، قد ما قلنا، قد ما نكرر، تعود أنك تشرب هذا النوع أفضل. إذا تبي تشرب اشرب، ولكن أكرر، التوازن التوازن التوازن التوازن زيد، مهما صار قلنا فالتوازن ما حد يختلف عليه. أعزائي المستمعين، أكون بذلك خلصت حلقة اليوم من ثقافتنا الغذائية، والتقيكم باكر بإذن الله. مع السلامة.
1: ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي، وإخراج إبراهيم تريفت.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.bh وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.

0: فريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
3: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب، حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الذي يتناول اللهجة كحالة من حالات اللغة، وهي ابتكار إنساني للتخاطب اليومي، ولكن فوين في الأسواق وفي المعاملات وفي الحياة اليومية. أما اللغة العربية العظيمة فطبعا هي لغة الكتابة والخطابة والشعر، إضافة أن الله سبحانه وتعالى شرف وجعلها لغة القرآن الكريم. وللعامة طبعا آداب، وهذا الأدب فيه ميزات جميلة جدا، في الصدق في التعبير وفي البعد عن التصوير والزخرف القولي. والأدب الشعبي البحريني جاء شعر ونثر وعلى شكل قصة وغنية مجهولة المؤلف فوق سطح سفينة، أو غناء أم على طفلها في المهد، أو على أشكال أخرى كثيرة. مستمع الكريم، حاولنا تتبع الإبداع الشعبي الذي جاء بهذه اللهجة، وجمعنا ما توصلنا إليه في معجم سميناه معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، وقسمناه إلى صفحات، وها نحن نستعرض صفحاته معاكم. وعندنا في الصفحة الأولى تعابير شعبية. عزيز المستمع، نحن نطلق على الهر قطو، العرب تسميه قط، وابن دريد قال أحسبها ليست عربية الهر أو السنور، وأهل الريف في البحرين يسمونه سنور، وأهل المدن يسمونه قطو، تجمع على قطاوة، وهذا أيضا نوع من أنواع الجموع في اللهجة الذي ينتهي بهمزة، تخفف الهمزة إلى واو، مثل جزء يقولون يزو، تجمع على إزاوة، على وزنها إزاوة، ذي أحد أوزان الجموع، قدو وقداوة، قطو وقطاوة. إذن اللي خلانا أقول عن القطو، عندي عدة تعابير عن هذا الحيوان الجميل الأليف الذي مخادع، أحيانا يتحول إلى مخادع، وأحيانا يتحول إلى مضر، وأحيانا إلى أليف، ودائما يمشي بروحه ويكافح من أجل الحياة، وينهب رزقه نهب إذا ما حصل إبوق، جرب إذا

كنت على على سفرة أكل وفي قطوة حذاك قطع السمكة تلقى يعضها ويركض روح بعيد ياكلها ما يبي أحد يشوفها، وإذا قفلت عنه امد يده ولا يتوانى يبوق سمكتك من قدامك حتى لو أنت مربيه. الواقع هناك عدة تعابير عن هالقطو. أول تعبير تونا قبل كم حلقة متحدثين عنه، قلنا قطو ما يدوس الشلة لأنه هو نظيف، ولكن طبعا هو يدوس الشل إذا كان رزقه في الشلة، ولا ما تثبر الماية وفي سمكة دائما يحوط القطو ويدوس الشلة عشان يصل إلى السمكة. ولكن هذا تعبير عن الشخص الحذر الذي لا يوقع نفسه في المصائب، يقولنا عنه قطو. لكن لازم تقول قطو ما يدوس الشلة، إذا قلت قطو بروحه معنى شخص مضر، هي القطو بمعنى أي المضر. يعني إذا أطلقت صفة قطو على شخص من غير أن تتبعها ما يدوس الشلة، كأنك أنت في الحالة ذي يعني تقول له أنت مضر. وبعدين عندنا قطوة الحيايج. الواقع هذا التعبير مر علينا قبل كم حلقة، وأحد المستمعين الكرام صلح لي خطأ وقعنا فيه. الحائك البحريني من أدواته، طبعا إذا شفته في المعرض أو رحت بني جمرة وشفتوا الحياج وهم يقومون بصنع الأوزرة وصنع هالثياب النسائية المطرزة، وفي الزمن السابق حتى الأشرعة كانوا ينسجونها. هذا النساج البحريني يستخدم أداة صغيرة، هي تأخذ الخيط من يمين اليسار ومن اليسار اليمين، يطلقون عليها قطوة. فيقول لك قطوة الحيايج صادت فار. هل يصير هالكلام ذي؟ لا ما تصيد فار، لأن لو واحد قال لك فار الكمبيوتر ياكل بستوق تصدقه؟ ما تصدقه. الكمبيوتر في شيء يسمونه الفار، اللي هو الماوس اللي يحرك الشاشة، يسمونه الفار، الآن مصطلح من الإنجليزية ماوس. لكن هل الفار ذي ياكل بستوق؟ لا، هذا تسميته فار، ولكن فار البيوت شيء آخر. كذلك هذه مالت الحيايج القطوة ما تصيد فيران، لأن هذه مجرد قطعة من الخشب. بعدين عندنا نقول القطو يلعب بذيله. هني الواقع في نظرية فسيولوجية، الله عزكم، الكلب لما يهز ذيله تعني فرحان ولا عنده استعداد ينبح عليك. إذا مو بفرحان يشخر ويكشر عن نيابه، وإذا كان خايف يحط ذيله بين ريوله ويركض وكندس. هذه التعابير المعروفة عن الكلاب، ولكن القط إذا هز ذيله معناها مقبل على معركة. وعلماء الحيوان يقول لك إذا تلاقى قطو مع كلب في سوء فهم يحصل، لأن الكلب يهز ذيله فرحان، فالقطو يعتقد أنه يهز ذيله يبي يبدي معركة، فيقوم هو أيضا يهز ذيله، فتصير وقعة بالاثنين. هذه غريزة الله سبحانه وتعالى أوجدها في الحيوان، وكل حيوان له صفة معينة. والقطو طبعا لما يلعب بذيله، أنت تقول يعني استعرنا هذا التعبير، فلان يلعب بذيله يعني ناوي على شيء شر، مو بشر ما تدري. شفت فلان، شفته يا أخوي، أشوفه قاعد يلعب بذيله. هذا التعبير أخذناها من الحيوانات، خصوصا من القط، إذا لعب بذيله معناها مقبل على معركة. وعندنا تعبير أيضا يقول لك قطو وطاقة بمصران. الآن إذا تبي تطق شخص، هل الطقة مثل تأخذ لك ساعة ذهب وطقة بساعة ذهب بيحطها في مخبأ وخلاص انتهت السالفة، طقة بحصى مثلا، هل الطق القطو بمصران؟ هذه أنت تكرمها في الحالة ذي، يعني يشابه قول آخر طرع لي يقول لك الذيب يبكي ما يبي يسرحونه بالغنم. طبعا الذيب لا يسرح بالغنم لأنه يأكلهم، بس بكاء الذيب في الحالة ذي هذه من المستحيل. أنت من المستحيل لما تطق القطو بمصران كأنه يعني تزعله أو كأنك تهرب من قدامك، أبداً. هذه أيضاً استعيرت في الحياة العامة، إحنا عندنا

لما واحد يحاول يسيء إليك بشيء يمدحك هو وتعتبره أنت فخر، فتقول قطوطة قبمصان. وأعتقد أعزائي المستمعين أن تعابيرنا عن القطو خلصت، ويجب أن ننتقل إلى صفحة ثانية.

اللهجة تختلف عن اللغة الأم. إذا كانت اللغة العربية فيه كثير من المفردات الدخيلة من السريانية ومن العبرية ومن اللاتينية ومن الفارسية ومن الأشورية ومن القبطية القديمة، هذه شعوب العالم تأخذ وتعطي مع بعض، وليس هناك استنكار أو جدل أو كأن يعني نقيصة الواحد يقول لك إذا أنا استعاريت من لغات أخرى. أبدا، اللغة العربية أيضا أعطت العالم يعني تكاد لا تخلو لغة من لغات العالم عن مفردات دخيلة تستقر ضمن قاموسهم اللفظي. ولكن في لهجتنا البحرينية، المتحدث باللهجة يجد لنفسه السعة والرخصة بأن يستعير ما يشاء ويتحدث بما يريد دون قيد، لأن لا هناك نحو يقيده ولا هناك أعراب ولا هناك قواعد، وإذا جاءت المفردة باللغة الأجنبية يستعيرها كما هي ولا عليه من أي شيء. وأكثر اللغات التي استعارت منها اللهجة البحرينية هي اللغة الإنجليزية. كم هائل من المفردات دخلت علينا، ومهما حاولنا نجمع أو حاول بعض الباحثين يجمعون نجدهم أيضا مقصرين في الشغلة دي. فنستعرض معاكم الآن عدد من المفردات الإنجليزية. أولا مفردات السيارة كلها من الإنجليزي، الداشبورد، البادي، زين، الويل، الويل بالانس، الكلتش، الموتر، عشرات عشرات، يعني لو حط له ورقة وقلم بس أفلل السيارة نجد كل مفردة أجنبية دخلت على اللهجة. والآيل وآيل بريك وآيل بامب وآيل فلتر والآيل الكوار وغيره وآيل جير، يعني عشرات أنواع الزيوت التي تضع في السيارة أيضا أخذناها كما هي. ولكن أيضا بعض المخترعات مثل آيس بوكس، ثلاجة، الآن نسميها ثلاجة، قبل كانوا يسمونها آيس بوكس. وعندنا مثلا الأفتر شيفينج اللي احنا نسميه الزجاجات العطر هذه اللي عقب الحلاقة نستخدمها، نقول حطيت أفتر شيفينج حرق صاطري. نميزها عن العطر لأن هناك عدة أنواع من العطور، الكولونيا والعطر نفسه اللي احنا نطرق على خنة من التركية، والعطر ما بعد الحلاقة نقول أفتر شيفينج علشان ان يعني نميزه عن العطور الثانية. الأريل هو السلك الذي يستقبل المحطات التلفزيونية أو محطات الراديو، نسميه أريل، هو من إريال الإنجليزية. حتى العصير، عصير البرتقال وعصير هذه الجوز، كلمة جوز يقولك صب لي جوز، عطني أرنجوز، وبعد مو بجوز أرنجوش، نقول أرنجوش. والجماعة الشعبية شو تقول؟ أرنجوش هو العصير عندهم. فإذا أرادوا يغيرون قال لك عطنا أرنجوش طماط، طبعا ما مش شيء اسمه أرنجوش طماط أو أرنجوش همب، أورنج معروفة برتقال وجوز عصير، عصير برتقال. فلأن احفظوا الأرنجوش مثل النواخذ أول اللي راحوا الهند، يقول لك رحت في شارع محمد علي رود. طيب هو محمد علي رود تعني كلمة رود من الإنجليزية تعني شارع، فليش شارع؟ هذا أيضا ذكرنا كلام إقحطة اللي يقول عطوني كوباية مية في قلاص.

0: ومن ضمن ايضا في المقاييس مثلا نقول اكس لارج ولارج زين، وتروح حق الكواي تقول له سوي لي القميص ذي او القطره ذي ارجنت، بمعنى فورا، ارجنت من الانجليزيه. في الدوه الايدين مثلا، هذا الذي يكاد لا يخلو منه اي بيت، ايدين الذي نضعه على الجروح هي اللي يسمونها صبغه اليود، ايضا ايدين من الانجليزيه. وعندنا البوم الصور من الانجليزيه، وعندنا لما نشيل التليفون نقول هلو هلو هلو هلو هلو، تعني مرحبا من الإنجليزية، واندرجت في العالم كله. وأحيانا نحن شو نسوي؟ نغير المفردات، مثلا أمبلانس، أمبلانس سيارة إسعاف، سميناها عمبلوس، حرف العين زدناه عمبلوس، مثل آيس كريم، هي آيس كريم سميناها آيس كريم. على كل حال أعتقد أن الوقت أدركنا، والمفردات اللي أخذناها من الإنجليز مفردات كثيرة جدا، نحاول طبعا في كل حلقة نجيب لكم عدد بسيط، وأعتقد أن الوقت أدركنا أعزائي المستمعين، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.
1: هلا

0: مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم

0: أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك هو

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

0: أهلا بكم مع حكاية الحب.
1: إن أحد أسرار الحب الهامة هي أبدية العلاقة، تلك الأبدية التي تهزأ بكل محاولة للنيل من كينونتها وصيرورتها واستمراريتها،
0: حتى وإن كان الطرف الثالث مخلصا في نصحه ومساعدته، فإنه لن يلمس إلا السطح، سطح العلاقة. بينما الحب يمسك بالروح، يربط الروح بالروح، إنه أعمق وأوثق تجربة روحية عرفها الإنسان حقا. إنها تنطلق أو تبدأ من الحاضر، لحظة في زمان نعيشه الآن، ولكنها ترتد إلى ماضي الإنسان العاشق فتضفي عليه معنى وقيمة، حتى تصبح اللحظة الحالية وهي لحظة اللقاء الأول، وكأنها التطور الطبيعي والنتيجة الحتمية لهذا الماضي،
1: وكأن هذا الماضي صيغ بشكل معين ليقودنا إلى هذه اللحظة، وكأن هذا العاشق قد أهل بسمات معينة ليتحقق له هذا اللقاء في هذه اللحظة من الزمن، ثم تمتد بعد ذلك إلى المستقبل، ويصبح المبرر الوحيد لاستقبال الغد هو تلك اللحظة الحالية، لحظة اللقاء الأول، ثم تمتد إلى ما بعد المستقبل، إلى اللامتناهي، فتكتسب طابع الخلود.
0: إنها شجرة الخلود التي تمتد جذورها إلى أقصى ما تصل إليه الأرض من عمق، وترتفع إلى أعلى السماوات، شجرة لا تموت، ومن يطعم منها يخلد.

0: سأل عبد الملك بن مروان كثير عزة عن حال جميل بثينة فقال:
1: يا أمير المؤمنين، سيرته يوما إليها

0: وصلنا بالقرب منهم أقبلت مع نسوة، فلما رأينه ولينا ووقف يتحدثنا من أصول الليل حتى طلع الفجر، ثم قالت حين أزمع الفراق:
1: ادن مني. فدنا فأسرت إلي فخر مغشيا علي، فلما أفاق أنشد.

فما مكفهر في رحى مرجحنة، ولا ما أسرت في معدنها النحل، بأحلى من القول الذي قلت بعدما تمكن في حيزوم ناقة الرجل.

وقع بين جميل وبثينة هجرة في غيرة. كان غارها من فتى كان يتحدث إليها من بني عمها، ثم اصطلحا فقالت له بثينة: أنشدني.

تظل وراء الستر ترنو بلحظها، إذا مر من أترابها من يروقها؟

الحب الخالص حب جامح غير متسامح، أو هو حب واحدي لا يقبل المشاركة أو التعدد، فهو لا يعرف سوى موضوعه الأوحد الذي هو بالنسبة إليه كل شيء، وهو لا يجد في نفسه موضعا لشيء آخر يمكن أن يحتكم إليه. وأي ذرة من المصلحة الشخصية تمتزج بالحب قد تكون هي الكفيلة بأن تجرح تلك العاطفة العنيفة الرقيقة التي تتطلب دائما ضربا من التفضيل المطلق. وكما أن الواجب يمضي دائما نحو الحد الأقصى، فإن الحب هو وسيلة للتصاعيد والتسامي أو بلوغ الكمال المطلق.

0: إن نظرة الحب بطبيعتها نظرة عميقة مليئة بالاستبصار قادرة على التنبؤ، بدليل أن المحبين يفهمون الكثير من أنصاف الكلمات ويدركون الكثير من وراء أتفه العلامات ويقرؤون الكثير على الشفاه حين تعلوها أبسط البسمات.
1: إنهم يرون في لمح البصر ويفهمون منذ الوهلة الأولى، وكأنهم يدركون أعقد الحالات الباطنية بطريقة أولية حدسية، وحينما ندرك الآخر عن طريق الحب فإننا سرعان ما نجد حياته الباطنية مكشوفة أمامنا، وكأننا قد عرفناه منذ زمن طويل. وربما كان أعجب ما في هذا الإدراك الحدسي أنه معرفة أولية لا تقوم على الاستنتاج أو التعميم، بل تقوم على العيان أو المشاركة الوجدانية.

إن الحب عاطفة إيجابية إلى أبعد الحدود، حتى لقد اقترنت هذه العاطفة بأعمق انفعالات الغبطة والنشوة والسعادة. وليس من شك في أن خبرة الحب هي من أكثر خبرات البشر قيمة وخصوبة وثراء. وربما كان من طبيعة الحب أن حين يأخذ بمجامع قلبين فأنه كثيرا ما يصور لهما أنه أزلي أبدي عال على الزمان، على الرغم من أن تجربة الحب نفسها تجربة زمانية سيكولوجية وجدانية لها بدايتها ونموها وانحلالها.

فالحب فضيلة وضرورة، أشد من ضرورة الخبز والماء والنور والهواء، فحذار أن يفخر أحد بمحبته، بل عليكم أن تتنفسوا المحبة غير مفكرين بها وبمثل السهولة التي تتنفسون بها الهواء، إذ ليست المحبة في حاجة إلى من يشيد بها ويرفعها، فهي ترفع القلب الذي تجده أهلا لها. لا تطلبوا ثوابا للمحبة، ففي المحبة ثواب المحبة، مثلما في البغض عقاب للبغض.

ولا تطلب حسابا من المحبة، فالمحبة لا تحاسب غير ذاتها، وهي لا تدين ولا تستدان ولا تشتري ولا تبيع، لكنها إذا ما أعطت فكل ما لها، وإذا ما أخذت فكل ما لها، فأخذها إعطاء وإعطاؤها أخذ، لذلك لا تزيد ولا تنقص بل تبقى كاملة اليوم وغدا وإلى آخر الدهر. ومثلما يفرغ النهر العظيم ذاته في البحر فيعود البحر ويملأه، هكذا أفرغوا أنفسكم في بحر المحبة كيما تظلوا مترعين بالمحبة. إن حوضا يستأثر بهيبة البحر يغدو حوضا آسناً.

0: يروى أن ديك الجن الحمصي قتل جاريته الحسناء حبا بها وغيرة عليها، وجبل من بقايا جثتها المحروقة كأسة، وكان ينشد بين شربه وبكائه أبياتا من الشعر.
1: أجريت سيفي في مجال خناقها ومدامعي تجري على خديها، رويت من دمها الثرى، لطالما روى الهوى شفتي من شفتيها.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً

التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة. ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها. في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية، والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 7555. وأمناكم الله.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفل بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لا لا عادي ما تونا بس مصقور اللهيفة بل وغا وتذوده.

0: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: ترأس معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد بقصر القضيبية. وفي مستهل الاجتماع رفع المجلس أسماء آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على المضامين السامية التي حملتها إشادة جلالته للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد.

0: رئيس مجلس الوزراء حفظه الله خلال موسم عاشوراء، منوها المجلس بما بذلته الجهات المعنية وفي مقدماتها وزارة الداخلية من تهيئة كافة سبل النجاح وتوفير المقومات اللازمة لإنجاح موسم عاشوراء، لافتا إلى ما تميز به موسم عاشوراء من انضباط وتنظيم رفيع بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الداخلية ومجلس الشؤون الأوقاف الإسلامية والعلماء والمشايخ الأفاضل ورؤساء المآتم واللجان المشرفة وفرق العمل الميدانية من المتطوعين. بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية والوزراء ووافق على ما يلي: مساهمات واشتراكات مملكة البحرين في عدد من المنظمات الدولية، النسخة المعدلة من مذكرة التفاهم بين حكومات الدول العربية الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الميناء فاتف من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقواعد وإجراءات عمل المجموعة المعدلتين. مذكرة التفاهم بين معهد الدراسات القضائية والقانونية والجامعة البريطانية. الاستراتيجية الوطنية للصحة 2026-2030 التي تتضمن عددا من المبادرات الهادفة إلى مواصلة تطوير القطاع الصحي. رد الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب والاقتراحات بقانون المقدمة من مجلس الشورى. أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى متانة العلاقات البحرينية المصرية التي تشهد تطورا مستمرا بفضل دعم قيادتي البلدين. جاء ذلك خلال لقائه مع معالي المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ المصري، وذلك على هامش المؤتمر الثامن للبرلمان العربي في القاهرة، حيث بحث الجانبان تعزيز التعاون البرلماني وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية. وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بما تشهده العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس الشيوخ المصري من تنسيق متواصل وتعاون بناء. من جانبها أكد معالي المستشار رئيس مجلس الشيوخ المصري أن مصر تقف دائما إلى جانب مملكة البحرين في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشددا على أن أمن الخليج يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي. أعلن سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال البدء بعمل صب أسطح الجسر ضمن مشروع تطوير الطرق المؤدية إلى مطار البحرين الدولي المرحلة الثالثة، والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه حاليا 47%. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سعادة الوزير للمشروع بحضور المهندس الشيخ مشعل بن محمد الخليفة وكيل وزارة الأشغال. وأكد سعادته أن هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها وتعزيز انسيابية الحركة المرورية في محافظة المحرق. ونوه سعادته إلى أن المشروع سيسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية ورفع كفاءة البنية التحتية بما يواكب النمو السكاني والتوسع العمراني، فضلا عن دعم سهولة الوصول إلى مبنى مطار البحرين الدولي ومرافقه المختلفة. طورت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خدمة عرض وطباعة إفادة استمرار تحويل المعاش لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم كخدمة رقمية تمكن المستفيدين من الحصول على إفادة رسمية تثبت استمرار تحويل المعاش الشهري إلى حسابهم البنكي. وفي هذا الإطار أكدت السيدة سحر راشد المناعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حرص الهيئة على مواصلة تطوير خدماتها ورفع جودتها بما يتماشى مع خططها الاستراتيجية للتحديث المستمر، مشيرة إلى أن هذه الجهود تسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتقليل الوقت والجهد على المستفيدين، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع مستوى الخدمات المقدمة. في إنجاز طبي عالمي جديد حصلت جامعة الخليج العربي ممثلة بكلية الطب والعلوم الصحية على جائزة أسباير للتميز في التعليم الطبي المقدمة من الجمعية الدولية لتعليم المهن الصحية، وذلك عن فئة التميز في استخدام المحاكاة الطبية. ويأتي هذا التتويج تقديرا لجهود الجامعة المستمرة في تطوير بيانات تعليمية قائمة على المحاكاة بما يواكب أحدث المعايير العالمية.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمة والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وآب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

0: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
1: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
0: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
1: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

حدثتنا موسوعتنا الصغيرة بالأمس عن نبات الأفيون، وقدمنا وصفا جماليا فريدا لمنظر أزهار حقول الخشخاش، واليوم نتحدث عن ما يخفي ذلك المشهد الطبيعي المدهش.

عايزة أنا صفحات موسوعتنا الصغيرة تقول: هذا المشهد الطبيعي المدهش يخفي أنواعاً من القتلة، بشراً ذوي شراسة يحرسون الزراعات، فإن اقتربت وجهوا إليك فوهات بنادقهم الآلية وصبوا عليك موجات رصاصهم. يحرسون القاتل الأبيض الذي يتخفى وراء الخضرة والأزهار وداخل خلايا النبات وينضج على مهل حتى يحين وقت جمعه. فقد مرت الأوقات الصعبة منذ ألقيت البذور في الأرض وامتصت ماء الري وانتفخت ونمت البراعم والسيقان وحملت أوراقها وتلاقت الأوراق مع ضياء الشمس وبدأت الشفرة والبرنامج عموما، وقامت الأوراق بحل الشفرة وتنفيذ الأوامر والبرنامج

وجرت داخلها صناعات كيميائية دقيقة، وصنعت مواد نيتروجينية من فصيلة أشباه القلويات، ضختها الأوراق ضخاً إلى خلايا النبات، حيث تم تخزينها ليوم معلوم يوم تسقط التيلات وتبدأ حوصلة البذور نموها، وتسحب العصارة وتنمو وتتضخم، ويصبح القاتل الأبيض معداً إعداداً كاملاً. بعدها يشطرون أو يخدشون الحويصلات بمشارة حادة، وعلى الجدران ينزف سائل أبيض اللون لزج القوام، ويتبخر بعض مائه ويقتم لونه، ثم يجمع في الصباح المبكر بسكاكين حادة على شكل كتلة لونها بني. إنه صمغ الأفيون أو الأفيون الخام، ضاما إليه تشكيلة كيميائية غريبة ومتنوعة. بعدها تبدأ سلسلة صراع مسلح ضد القانون لتهريب السموم وتوزيعها.

0: افتكرت يا لا.
1: أيها الأصدقاء، تقول صفحات موسوعاتنا الصغيرة، لأن الألمان تستهويهم بحوث الكيمياء ويعشقون لعبة التحاليل واستخدام الدوارق والأنابيب وكشف أغوار المواد الكيميائية وصولاً إلى جوهرها وتحديد تركيبها الحقيقي، فقد قدموا للعالم الجديد والمثير في هذا المجال، مثل ابتكار الأسبرين وتحويل الفحم إلى بترول وصناعة السماد من الهواء والماء إلى آخره. منذ عام 1815 للميلاد جذب صمغ الأفيون اهتمام الصيدلي الألماني إف سيرتيرنر، فبدأ مع المادة رحلة بحث شاقة، وحاول بما يعلم التوصل إلى ما لا يعلم. استخلص مكوناتها تارة بالإذابة في الماء والأخرى في الكحول وثالثة مع المذيبات العضوية، وحلل عناصر كل مستخلص وقدر الأوزان الجزيئية وحل معدلات حسابية كانت عويصة آنذاك، إذ أن المواد الطبيعية ذات الصفة العضوية سواء النباتية أو الحيوانية ليس لها تركيب كيميائي شامل جامع مانع واحد لا سوى، إنما هي مجموعة مواد مختلطة ببعضها بعضا، والعالم والباحث الكيميائي القدير من سيطر على أدواته ومناهج بحثه فلا يضل طريقه إليها. وقد كان للرجل هذه القدرات، فإذا به يفصل أول المواد الفعالة، ووجد أن أقل قدر ممكن منها يحمل خصائصها الكيميائية والفيزيائية، يتشكل من 17 ذرة كربون و19 ذرة هيدروجين وذرة نيتروجين واحدة و3 ذرات أكسجين، وتبلغ نسبتها في صمغ الأفيون 23.3%.

أصدقاء موسوعتنا الصغيرة، حار الرجل في تسمية المادة ومنحها شهادة الميلاد العلمية، وكعادة العلماء آنذاك ونسبتهم مسميات ما يبتكرون أو يكتشفون إلى مسميات يونانية تحمل قدرا من خصائصها، وجد أن أنسب مسمى هو اسم إله الأحلام أورفيوس، فأطلق على المركب الكيميائي اسم المورفين. فالمركب الكيميائي يبعث نشوة مؤقتة وتخديرا، ويبث أحلاما لمن يشاء حظه العاثر تعاطيه أول مرة. وعليه فإن اسم إله الأحلام هو أفضل الأسماء. بعد ذلك تم فصل الكودين، وتتراوح كميته بين 3% حتى 2%، والناركوتين وتتراوح نسبته بين 75% إلى 9%، والثيامين بنسبة 65%، كما تم اكتشاف مواد ومركبات كيميائية أخرى مثل الخشخاشين واللودانومين والهيروين، إلى جانب عدد آخر من المركبات ذات القدر المحدود جدا والسمية البالغة.

0: والآن أحبتنا يصل بنا حديث موسوعتنا الصغيرة إلى كيفية إعداد صمغ الأفيون. يتم إعداد صمغ الأفيون للتصدير داخل مصانع، ويقوم على زراعة وجمع المحصول قرابة 170 ألف أسرة، تعداد أفرادها حوالي 1 مليون شخص موزعين على 6000 قرية، ويحصدون من كل 3000 كبسولة قرابة 1.6 كيلوغرام. وفي المصانع توضع العصارة داخل علب خشبية معرضة للشمس والهواء، ويقلب الصمغ كل ساعة ويبقى على حالته 12 يوما. بعدها يتحول إلى عجينة سوداء لامعة تقطع قطعا، وزن الواحدة 5 كيلوغرامات، وتغلف وتعبأ وتشحن تحت حراسة مشددة إلى الدول المستوردة. المهم أن عمال المصنع يستحمون إجباريا ويوميا بعد انتهاء العمل، ويفحصون طبيا مرة كل أسبوع، ولا يسمح لأي منهم بالخروج بحذائه أو أدواته منعا للتهريب وإحكاما للسيطرة. الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة.
1: إخراج محمد حسن.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: حبيبي

رئيس مجلس الشورى. يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. يروى عن سيدنا موسى بن عمران عليه السلام أنه قال: أي ربي، أي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. فقال موسى: أي عبادك أغنى؟ فقال الرب عز وجل: أرضاهم بما قسمت له. فقال موسى: أي عبادك أخشى؟ فقال الرب عز وجل: أعلمهم بي.
1: ما خط القلم.
2: ما من تقدم علمي كبير إلا وناتج عن جرأة جديدة للخيال. جون ديوي. قال سابور بن أردشير: العقل نوعان، أحدهما مطبوع والآخر مسموع، ولا يصلح واحد منهما إلا بصاحبه. فأخذ ذلك بعض الشعراء فقال: رأيت العقل نوعين، فمسموع ومطبوع، فلا ينفع مطبوع إذا لم يك مسموع، كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع.
0: ما خط القلم.

0: ذكر المغيرة بن شعبة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فقال المغيرة: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل من أن يخدع وأعقل من أن يخدع، وما رأيت مخاطبا له إلا رحمته كائنا من كان.
1: ما خط القلم.
0: قال أبو العتاهية: من أجاب الهوى إلى كل ما يدعوه مما يضل

0: يأتي الأمور من مأتاها، قد تكون النجاة تكرهها النفس وتأتي ما كان فيه أذاها.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: دور الانعقاد العادي، هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت 2 من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: إن العالم لم يشهد فاتحاً أرحم من العرب، ولا ديناً سمحاً مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمان

الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

تتجلى الرحمة في معاني الحكمة حين نعيش تلك المواقف التي قد لا يدل ظاهرها على ما تخفي بين جنباتها من الكنوز، وعندما تبدأ القصص العظيمة بأبسط الأحداث. ففي تاريخ المسلمين لا يأتي النصر بالضرورة عبر الحرب وحمل السلاح، وإنما قد يأتي من خلال الصلح وهدوء الجانب. وهذا ما علمنا شرع الإسلام الحنيف، وهذا ما كان في صفحات التاريخ. صلح الحديبية. في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أنه يدخل المسجد الحرام مع أصحابه رضي الله عنهم، محلقين رؤوسهم ومقصرين، فاستبشر عليه الصلاة والسلام بذلك، وعزم أن يشد الرحال إلى مكة بصحبة 1400 رجل من صحابته رضي الله عنهم، ومعه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، بغية الاعتمار عبادة وتقربا لله عز وجل، دون أن يحمل الجمع أسلحتهم. وساق عليه الصلاة والسلام معه الهدي 70 بعيرا، إشارة لسلميته صلى الله عليه وسلم، وأنه ما أراد بالبيت إلا زيارة وتعظيما. خرج النبي عليه الصلاة والسلام بجمع المعتمرين، ويصل الخبر إلى قريش التي خرج مجموعة من فرسانها يرتدون جلود النمور، وهم يقسمون ألا يدخل المسلمون مكة حتى وإن كانوا مسالمين. فقال عليه الصلاة والسلام: ويح قريش، أنهكتهم الحرب، ما عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب، والله لا أزال أجاهد على هذا الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة، أي تنتهي قريش. وحتى يتفادى خيل المشركين، نادى عليه الصلاة والسلام في أصحابه إن كان هناك من يجد طريقا غير الطريق الذي هم به. وعلى إثر ذلك اتخذ النبي وأصحابه طريقا مختلفة عن الطريق المؤدية إلى مكة مباشرة. كانت الطريق صعبة وعرة، أدت بهم إلى أرض منبسطة سهلة. سار ركب المسلمين متجها صوب مكة المكرمة حتى اقترب. وفي الحديبية بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء، فظن المسلمون بأن القصواء قد امتنعت عن المسير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضحا: ما خلأت القصواء، وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. والذي نفسي بيده، لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. بعثت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتفاوض معه، وقد عاد بعضهم بفكرة أن يدعوا المسلمين يعتمرون،

لأن قريشا أصرت على موقفها من التعنت. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن قريشا أعدت جيشا لتصد المسلمين عن دخول مكة، فبعث إليهم عثمان بن عفان رضي الله عنه ليتحاور معهم وليخبرهم أن المسلمين ما جاءوا لقتال، وإنما جاءوا للعمرة والدعوة للإسلام. وهناك في مكة التقى عثمان مع أشراف قريش الذين عرضوا عليه أن يطوف بالبيت ويذهب إلى قومه، بيد أن عثمان رضي الله عنه أبى إلا أن يطوف قبله النبي صلى الله عليه وسلم. احتبست قريش عثمان عندها، وشاع بين المسلمين خبر مقتل عثمان رضي الله عنه رسول رسول الله إلى قريش. حينها دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم إلى بيعة تحت شجرة كانت بقربهم، ليتجدد العهد على فداء هذا الدين والتمسك برسالته رغم عدوان المعتدين. تلك البيعة التي أسبغ الله عز وجل عليها وصف الرضا في محكم التنزيل، فأصبحت تعرف ببيعة الرضوان. في تلك الأثناء أرسلت قريش عروة بن مسعود الثقفي ليستطلع حال المسلمين، فرجع إلى قريش بدهشة لم ير مثلها من قبل، فقد شاهد كيف كان سلك الحاشية مع ملوكها في البلدان، ولم ير مثيلا لما كان يصنع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنبي من المحبة والولاء. طرح عروة على قريش استعداد المسلمين للصلح في خطة يتم الاتفاق عليها. سارعت قريش بإرسال خطيبها وسفيرها المفوه سهيل بن عمرو ليتفاوض باسم قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم. علم عليه الصلاة والسلام بمقدم سهيل بن عمرو، فقال مبشرا أصحابه ومحبا للفأل كعادته الشريفة: هذا سهيل، قد سهل الله لكم أمركم. جرى التفاوض في خيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم سهيل بن عمرو طويلا، وجرى الاتفاق بينهم على بنود رآها المسلمون ليست بالتي ترقى إلى تصورهم من الغلبة والتمكين، إلا أن تحلي النبي الكريم بالصبر والثبات على الموقف قد أعطى بعد النظرة ووضوح الغاية لما يمكن أن ينتج من هذا الصلح. فقد نصت بنود الصلح على توقف الحرب بين الطرفين لمدة 10 سنوات، وأن يعود المسلمون إلى يثرب عامهم هذا دون اعتمار، وأن من أحب الدخول في عهد قريش دخل فيه، ومن أحب الدخول في عهد المسلمين دخل فيه بشرط أن يكون بإذن وليه، وإلا أعيد لقريش. بعد صلح الحديبية نزلت سورة الفتح على النبي صلى الله عليه وسلم. لقد اعتبرت العناية الإلهية الصلح فتحا، وقد كان بالفعل. فبعد أن كان عدد المسلمين 1500 وقت صلح الحديبية، تضاعف ذلك العدد إلى أضعاف مضاعفة، زادت من سمعة المسلمين بين العرب قاطبة. ورغم اعتداءات المشركين الواضحة واستفزازهم البغيض للمسلمين الذي لم يحترم عهدا أو صلحا، إلا أن تمكين الرب سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان هو الغالب. وفي كل مرة كان عليه

0: عليه الصلاة والسلام يضرب للبشرية الدروس الذهبية في الالتزام بالمواثيق والعهود في مواجهة الغدر والعدوان، ليعلم التاريخ أجمع أن المسلمين بذلك الإيمان وتلك الإنسانية الراقية كانوا أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

نصيحة اليوم عن البطارية. تخيل بطارية هاتفك مثل طاقتك، يجب عليك الحفاظ عليها. شحن الهاتف طوال الليل خطأ، يقصر عمر البطارية. نصيحة اليوم: الأفضل أن تشحن هاتفك عندما يصل إلى 20%، وتوقف الشحن عند 80%، واستخدم الشاحن الأصلي. بهذه الطريقة ستعيش بطاريتك أطول، ولن تضطر لتغييرها باستمرار. اجعل هاتفك دائماً جاهزاً للعمل. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: روضة من الشعر شمناها وشممناها، نجني من أصنافها أجمل معانيها. الشعر نبض النفوس ووصف شكواها، وأحلى الشعر ما تحلت به قوافيها. غر القصايد تبدت من محياها، في روضة الشعر تتراقص مبانيها. فرسانها لاصطياد النعت عنواها، بنيانه يعيش لو هو ما تبانيها.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا روضة الشعر، ونلتقي هذا المساء مع أحد شعراء البحرين المعروفين المشهورين في مجال القصيدة النبطية، وهو الشاعر لحدان بن صباح الكبيسي. وللتعريف بالشاعر لحدان نقول هو لحدان بن صباح بن خميس بن محمد بن لحدان بن شلهوب الكبيسي، شاعر مقتدر ومتميز رسخت أقدامه في مجال الشعر وترك صيتا

كبيرا في حياته وبعد وفاته. ولد في عام 1309 هجري، وحفظ القرآن الكريم في طفولته، وتعلم مبادئ الكتابة، وتعلم قول الشعر لأنه نشأ في بيئة شعرية، حيث أن قبيلته تزخر بالشعراء، كما أن جده لأمه شاعر، وخاله صباح بن محمد الكبيسي شاعر. قال في أحد قصائده القديمة مخاطبا خاله الشاعر صباح بن محمد قائلا: صباح لو جول القطايف همنا، شكيت انا لمرن العصر طيار، اساه منا بالخبر يسرع عنا، ويبلغني عن خفيات الاسرار، ابكي على ما فرق الدهر منا، وانا لمن يبكي دناياه عذار. نشا الشاعر لحدان محبا للصحراء والابل والصقاره والصيد والقنص، وكانت لديه بندقيه اسمها الغريبه. قال عنها: كان الغريبة تلقي التيس وتصيبة، ولا فنا خاطري ما هو بسماحي، أطلب من الله خاطي يوم ترميبه، وشوف جنبه على الضيحة اللي طاحي، مخباطها واقع تلقى مضاريبة، فوق المريفق تشوفه عقب ما طاحي. كان شاعرنا يقوم بتدريس القرآن الكريم لأبناء قبيلة النعيم كما كان يأمهم في الصلاة. اشتهر بكرمه رغم فاقته، فكان بيته مفتوحا للضيوف، استقبلهم بكل حفاوة وبشر. يقول في ذلك: حيث جعلنا ضيفنا من بيوتنا نصف وهو ما له علينا دلائل، نخشره في بيوت العيال ونشتهي، وحن ما نرد الشور صوب الحلايل، نبي سنة المختار مع ستر حالنا، ومن نال ستر الحال نال الفضايل، فلا همنا قلنا لبان فعلنا، أبى الله علينا ما ندوس الفشاش. ولكن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية خلال سنية الحرب العالمية الثانية كانت سيئة جدا، وأثرت على الفقراء والمساكين أكثر من غيرهم. غير أن الشاعر لحدان لم يتخلى عن كرمه، ولم يزده العسر إلا زيادة في الكرم، فهو يرى أن المصاريف المادية التي ينفقها في الكرم إنما هي ربح وليست خسارة. ويقول عن الضيوف الذين يأتون في تلك الأيام العصيبة: ليشافهم راعي السخاء ما يبالي، يرى الخسارة ربح ما هم خسران. كان لحدان محل كرم حكام البحرين، لذلك سخر جل شعره في مدحهم وذكر مآثرهم. يقول مخاطبا حاكم البحرين صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة: بجواركم يا سيدي أثرت يدي، ومنت من كل العادي والعرى، لو قلت 20,000 بيت كامل في مدحكم دون النهاية قصرة. تطرق الشاعر في قصائده إلى جميع الأغراض الشعرية كالمديح والهجاء والحكم والرثاء والوصف والغزل، وهو في الوصف طويل الباع، جيد التصوير، قوي العبارة، وخاصة في وصف الصيد والقنص. يقول في وصف الصقر: يا زين طلعه لأقفه وصف ولم، ودوى عليهن ولاقنه بالقبالي، تشوف ريش الكبيرة عقب ما تلطم، من سافليها ذرت بهنود الأشمالي، له كاحش دو ضرب به كافر أسلم، والشرك ما عاد يطري له على البالي. ويقول أيضا: والكيف ليه من مخمر الصيد فرح، من قرب وازل الرباع تنادي، واطلقت من كفك عليهن حرة أشقر إلى منه طرد ما يمادي، ولا ضربها في الهواء ثم مرة، بشوف نثر الريش مثل الجرادي، وازا يرددها وظلت تجرة، تبغي تحط وهو يبي له طرادي، من حين نحرها الهوى ما استقر إلا وهو معها جميعا أضمادي، هذا الذي يطرب وأنا ما تحرى شيء يطرب مثل شوف الهدادي. وكنموذج من إتقانه الوصف نستشهد بأبيات في وصف كيفية صنع القهوة العربية والإرشادات التي يجب على الطاهي اتباعها. يقول فيها: يلي تسوق البن لا تحرق الكيف، احمس على جمر قليلا لهيبه، لي صار اشقر يعجب العين لشيف، نضح العرق منه تباشش صبيبه، كبه بنجر لي صرخ له تغطريف، يشبه الديب انفال وارضف قنيبه، لي برد في نجره فكثر له الديف، حيثه الى نعم تزايد بطيبه، وحطه بصفرا زينة بالتنظيف، احرص على الما لا يغشك سريبه، ماها غدير من عذي الطفاطيف، أبعد غثاه السيل حامي جذيبه، لفاح به بنة طيابه بتصليف، مثل القطيفي في الرياض العشيبة، صفه وزله في دلال على الكيف، رسلان من صنعة قريش العجيبة، واجعل قناده حب هيلا بتسريف، في مطبق في كل يوم مليبة، إلي سكر كفح على النار تكفيف،
واغسل فناجيلنا نظافا لبيبه لصب جاله مع مجاريه توكيف ما هو على الفنجال عزل صبيبه. اما في الغزل فنقتطع من قصيده له قوله: يا ما مشى في الحب من كل دربين، درب الهوى مسنون من عصر سامي، درب الهوى ساروا عليه المسلمين، ما هم من

منه عذلني يلامي تابع روحي في هوا بارع الزين ومبع روحه في الهوى ما يلامي القلب مشغوفا بحب المزايين يزداد في طرد الهوى كل عامي من شاف حالي قال ذا حال مسكين مسكيننا منه طواه الهيامي. ويقول في أبيات أخرى عود موز نباته فوق جال الشراب تايه في نباته عاد غصنه نعيم في كنان مكان ما يلوفه مهاب تنهصر بها غصونه يوم هب النسيم خدها فرخ قرطاس بصفح الكتاب وعينها بالهدب لغضت كما عين ريم في حديثه إلى منه نطق بالجواب مثل صافي العسل صفي دوار السقيم. ومن أشعاره في الرثاء قوله في رثاء حاكم البحرين صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة المتوفي عام 1932 ميلادية: الله من صر غدا له نحيبي والدمع من جفني جرى فوق الأوجان والراس شيب قبل حل المشيبي من ذا الزمان اللي على مقلتي شان وابكي على شيخ عذاب الحريبي اللي اختلط عج السبايا بدخان خيال خيلا للعداء ما تهيبي له فرسة مذكورة يوم الأكوان عود على الطايح بيوم صعيبي من فوق من تهوي كما هوي شيهان قد ردها واظهر شجاع صويبي لهدة هدت شديدين الأركان. وفي عام 1941 توفي حاكم البحرين صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة وغار الحدان في رثائه: الأيام والدنيا أكذاب وعودها وعيد عرقوب موصف وعودها إلى أن يقول في القصيدة: بكى ولد عيسى نجد واللي مشابه وبكوه الملوك اللي رفاعا جدودها وعلى ولد عيسى حزن الشام واليمن وسندن وهند ومصر وأقصى حدودها ولا حزنهم عشر الذي في ضمائري ولو فطر الحزن المبرر حكبودها فمرحوم يا من حسني فقد شوفه وادعى دموعي محرقات خدودها ألا ووصي الجاش والحلم والأمل مضى وانقضى ورث العين سهودها عسى الله يعيضه في حياته بروضه من الجنة العليا ويحظى خلودها. وله مرثية أخرى مبكية أيضا ولكنها في رثاء زوجة له عزيزة على نفسه افتقدها فرثها بحزن وقال: البارحة دمع الجفون يسيل جرى فوق خدي من فراق خليل بعيد المسافة يعوي الذيب دونه ولا عاد لي صوب الحبيب سبيل وانا مدمعي ليناموا والناس وهجعوا تذكرتها زاد الهميل الهميل براني وأبلاني من الوجد حبها ودعا الحال مني هايف ونحيل غضى من الخفرات بيضة لكنها بأوصافها تشدي مهات مسيل. أما في أقوال الحكمة فله قصائد عديدة نختار منها قوله: ما كل من يهرج يقول الصوابي وما كل منه ينقل الطير صقاه والسيف ما يصلح بلايا قرابي وغمد بلايا سيف ينحط في النار وما تصلح البندق بلايا خشابي في حزة الحاجة يجي لمسها حار والفرد ما يصلح له خرابي لو حط فيه ولايتيات ما ثار والطير ما ينفع له غرابي حتى ولا راعي سماه شنغار والناس كالمعدن وهذا الجوابي هم من تراب وصفوة التبر تندار. ويدعو إلى اتحاد القلوب والشعوب فيقول: مير التفرق يجعل الناس في اللات ويحير به فكر القلوب اللبيبة مثل العصا لي من غدت ست شلخات تضعف وهي قبل التشلخ صليبة والحر لي منه رماله بريشات تختل جنحانه ويعي طبيبة. ينسب إلى صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه قوله: مات الشعر من مات الأحدان، يعني مقولة مشهورة من أهل الشعر فترة حكم الشيخ عيسى الله يرحمه. قال الشاعر عمير بن راشد العفيش الهاجري: يا بن صباح أغليتني وانت محبوب جعله فداك اللي لنفسه يرومي سميتني نجم رفيع ومنصوب وانت القمر يطفي سفره النجوم. وقال أيضا عمير: ابن صباح معرب البد وجدود الاحدان ملفى مكثرين التماني حرا تعلى ماكر العز بصعود ماكر حرار طيبات المجاني لاهل النضا عنده مصادير وورود والاخوان شمه دائما محشراني. وقال الشاعر شافي بن محوال المري: الاحدان زبن اللي جذا حده اللال يشكي من الدنيا حمولا اكلافي. وقال الشاعر حسن بن حمد بن فرحان النعيمي: سال الملا من دير القرم الاحدان وسلم وسلم عد حسبه حصاها له مجلس ماريته صنع رسلان ومناره تدهر ضوايا سناها يثني هلا

0: وسمان حيل من الظان كوم شحمها غالي مشتراها ما ينتهي منها على عصر الأزمان ولا يهمه من خساير أغلاها في يوم 22 من شهر صفر 1375 هجري توفي شاعرنا في البحرين عن عمر يناهز 66 ودفن بمقبرة الحنينية في عام 1981 طبع الجزء الأول من ديوانه تحت اسم من أشعار الأحجام من صباح الكبيسي يضم بعض أشعاره ومن كتاب روضة الشعر نختار للشاعر الأحلام بالصباح الكبيسي هذه القصيدة الفريدة التي يمدح بها صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين.
1: البارحة عفت الكرى ومسهدة وبطيت سهر والمسفر ما بدأ أرعى السماك لين قرب مغيبة وحسبت ليل الله قده سرمدة بفكرة تنحي منامي عني لا نام مذموم الرجال المرغدة.
0: عفت الكرى يعني هجرت النوم، مسهدة أصابني السهر وأجفان النوم، المسفر الفجر أرعى أشاهد أنظر، السماك كوكبان نيران يقال لأحد ما السماك الرامح لأن أمامه كوكبا صغيرا ويقال للآخر الأعزل لأن ليس أمامه شيء. سرمدة يعني طويل لا ينتهي أبدي وتنحي تبعد. المرغدة المرتاح الذي يعيش حياة مريحة ومرغدة.
1: واصبحت من عقب السهر متهيض واصوغ قيفان سوات العسجدة ودنيت مبري نحيف راسه إلى مشى واسرع مسيره غردة يطرب فوادي لا سمعت صريفه ما لي سواه الحفظ نظمي من جدا للشعر عندي عيلة من فواره سياحة تسقي على بعد المدى إلى تضايق ضامري من زودها أمهيت له مثل الجراد وعمدا.
0: قيفان أشعار، العسجد هو الذهب أو الدر والياقوت، مبري قلم قصب أو قلم رصاص، غرد سمع صوتا لصرير القلم، صريفه صوته، منجدة يعني مساعد، عيلم بئر كثيرة الماء، سياحة تنتشر على وجه الأرض، الصيح أمهيت له أطلقته، عمدا ارتفع عموده إلى الجو.
1: ميزتنا الدنيا وخلق رجالها عالي ومتوسط وداني أنكدا حيث العيال بهم لزيز ونادر ومخودج لا من صدر ما ورد به نادر وثر اللزيزي لزه بالفعل والنادر بلا شك أصيده ولا المخودج ذاك فرخ خايب هذاك حقه ما يدور لغدا
0: داني عنكدا يعني تعيس الحظ. لزيز هو الثاني من فراخ العش الواحد والأقرب للنادر، النادر هو الأول من فراخ العش الواحد وأجودهم، مخودج الفرخ الثالث من فراخ العش الواحد ويلي اللزيز ويقل عنه جودة لين من صدر ما ورده لا يستطيع تدبير أموره بحكمة. يلزه يعني يقاربه، الصيد كثير الصيد، غدا ضاع.
1: لا خير في عمر الفتى وحياته إن كان ما يحضر إلى سمع الندى فإلى دعا داعي العلا بمناره واللاش كبرت به وعيا يشهد تظهر وجيه اللي لهم قدايم على منال العز وافعال الندى.
0: اللاش يعني النذل كبرت به صعبت عليه يشهد يحضر قدايم فعل سابق مشرف الندى الكرم.
1: كم ضد عسر الوقت رجل مطلق ومذلل ذيب الظلام الأجرد وكم من جبان مفتخر بالباسه يقلط ويقعد في أعز المقعدة وكم مجودي والفقر مزريبه لو كان ياجد مال سوي بجودة.
0: مطلق يعني كريم باسط الكف بالعطاء يقلط يتقدم أمام غيره، أجودي ذو حسب ونسب مزريبه جعله في حالة تعيسة ياجد يجد سوي عودل أصبح في مقام شخص آخر يقارن به. أجودة هو أجود بن زامل آل عريعة أحد الحكام السابقين في المنطقة.
1: لا تزدرون الطيبين بلبسهم كم ماضي جوهر وفي غمده صدى لو كان في حسن الملابس مفخر إن كان خير الطائرات الهدهد لا ريت للهدهد تراه متوج ومشكل ريشه وياقع في الردى لا شك يقصر عن مقام النادر خطوة شقر مثل الحسام مجردة.
0: لا تزدرون لا تحتقرون ماضي جوهر يعني السيف من أجود أنواع السيوف حد الشفرة مفخر افتخار متوج على رأسه تاج مشكل ذو ألوان عديدة مشكلة يعني الردى القاذورات أشقر نوع من أجود أنواع صغور الصيد الحسام هو السيف
1: والمدح في مثل الخليفي صايب.

0: عرب العمان وصل المحتدى أعني الفتى سلمان مكرم ضيفه حماي جاره من عساره والعدى الكرم من نفسه وله من سابق من حمد مع عيسى وعلي وأحمد شاد المجالس للسموت الغالية يسعي إلى نيل المعالي مجهدا
1: صايب أي في محله معرب عربي الأصل المحتدى يعني الأصل الكريم حمد وعيسى وعلي وأحمد حكام البحرين السابقين الشيخ حمد بن عيسى ووالده عيسى بن علي ووالده علي بن خليفة وأحمد الفاتح مؤسس حكم آل خليفة في البحرين شاد بنى السموت العادات والطباع العربية الأصيلة مجهدا أي مجتهدا غاية الاجتهاد
0: ومولعا بالخيل وبها مغرم حيث إن له في الخيل شان ومقصدا شاقت عيوني سابق مركوبة زينة مقاد وحارك متسندة تزهي على الوجه الحسين طريده تشرع معاها في حليب الولدة محجلت الأربع طوال عظامها ومعنق كغصن موز مقعدة كن القلادة في مقدم عنقها عقد به الدر النفيس منضدة قب كلاها وكن فجة نحرها دكان بز بالحرير مصفدة ولا القطات من الفريدة حاجزة شروى صفات في صفيح الجلمدة والذيل من فوق القطاه بوصفه شختول صيفي نذره المرعدة شقرة طويلة ودهمان جدها من عصر بن داود ما جاها ردا سايل هل التاريخ تلقى بيتها أعرب جياد الخيل بيت ومجدا أخيالة الحاكم وهي لك تهيا يا حاكم بالخيل دايم تقصدا
1: سابق مركوبة يعني فرس زينة مقاد سهلة الانقياد حارك يعني غارب الفرس متسندة يعني مرتفع الحسين الجميل القلادة ما يزين به عنق الفرس من النسيج المنقوش والملون قب نكلاها يعني مضمرة الخصر بز قماش نسيج مصفد يعني مرتب ومنظم القطام مؤخرة الفرس الفريدة هي بين صهوة الفرس والقطاه الصفاه الصخرة الملساء بوصفة يعني بشكله الشختول مطر من همر الدهمان حصان مشهور لصاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين بن داود النبي سليمان بن داود عليهما السلام ردا خلل في النسب بيتها يعني مربطها أعرب أصيلة العروبة خيالة الحاكم يعني فرسه الخاصة دايم تقصد دايم ما تهدى إليك الخيل العربي الأصيلة
0: والمدح لا جاء في جنابك يحسن مثل أشقر صافي وفعله قد بدأ وزودك على فعل الحرار بسيرة محمودة بين الأنام وسوددة يا شيخ لو باعد طيب أفعالك نجح الحبر كله ولا جيت المدى وصلوا على خير الوجود محمد نبينا اللي للخلائق سيدة
1: يحسن يعني يبدع قائله زودك يعني أي تميزك سؤددة يعني سؤدد العز والمجد الرفيع لو باعد يعني لو باحصي أحصي أعد نجح الحبر أي نفذ ونفد وانتهى
0: البارحة عفت الكرى ومسهدة وبطيت سهر والمسفر ما بدا أرعى السماكي لين قرب مغيبة وحسبت ليل الله قده سرمدة بفكرة تنحي منامي عني لا نام مذموم الرجال المرغدة واصبحت من عقب السهر متهيض وصوغ قيفان نسوات العسجدة ودنيت مبري نحيف راسه إلى مشى وسرع مسيره غردة يطرب فوادي لا سمعت صريفه ما لي سواه الحفظ نظمي منجدة للشعر عندي عيلة من فواره سياحة تسقي على بعد المدى إلى تضايق ضامري من زودها أمهيت له مثل الجراد وعمدة ميزتنا الدنيا وخلق رجالها عالي ومتوسط وداني أنكدة حيث العيال بهم لزيز ونادر ومخودج لا من صدر ما ورد به نادر وثر اللزيزي لزه بالفعل والنادر بلا شك أصيده ولا المخودج ذاك فرخ خايب هذاك حقه ما يدور لغدا لا خير في عمر الفتى وحياته إن كان ما يحضر إلى سمع الندى فإلى دعا داعي العلا بمناره ولاش كبرت به وعيا يشهد تظهر وجيه اللي لهم قدايم على منال العز وافعال الندى كم ضد عسر الوقت رجل مطلق

مذللا ذيب الظلام الأجرد، وكم من جبان مفتخر بالباسه يقلط ويقعد في أعز المقعدة، وكم مجودي والفقر مزريبه لو كان ياجد مال سوي بجودة. لا تزدرون الطيبين بلبسهم، كم ماضي جوهر وفي غمده صدى، لو كان في حسن الملابس مفخر إن كان خير الطائرات الهدهد. لا ريت للهدهد تراه متوج ومشكل ريشه وياقع في الردى، لا شك يقصر عن مقام النادر خطوة شقر مثل الحسام مجردة، والمدح في مثل الخليفي صايب معرب العمان وصل المحتدى. أعني

0: والعدع. الكرم من نفسه وله من سابق، من حمد مع عيسى وعلي وأحمد. شاد المجالس للسموت الغالية، يسعي إلى نيل المعالي مجهدا. ومولعا بالخيل وبها مغرم، حيث إن له في الخيل شان ومقصدا. شاقت عيوني سابق مركوبة، زينت مقاد وحارك متسندة. تزهي على الوجه الحسين طريده، تشرع معاها في حليب الولدة. محجلت الأربع طوال عظامها، ومعنق كغصن موز مقعدة. كن القلادة في مقدم عنقها، عقد به الدر النفيس منضدة. قب كلاها وكن فجة نحرها، دكان بز بالحرير مصفدة. ولا القطات من الفريدة حاجزة، شروى صفات في صفيح الجلمدة. والذيل من فوق القطاه بوصفه، شختول صيفي نذره المرعدة. شقرة طويلة ودهمان جدها، من عصر بن داود ما جاها ردا. سايل هل التاريخ تلقى بيتها، أعرب جياد الخيل بيت ومجدة. أخيالة الحاكم وهي لك تهيا، يا حاكم بالخيل دايم تقصدا. والمدح لا جا في جنابك يحسن، مثل أشقر صافي وفعله قد بدا. وزودك على فعل الحرار بسيرة، محمودة بين الأنام وسوددة. يا شيخ لو باعد طيب أفعالك، نجح الحبر كله ولا جيت المدى. وصلوا على خير الوجود محمد، نبينا اللي للخلايق سيدا.
1: في ختام استماعنا إلى قصيدة الأحلام من صباح الكبيسي، نستودعكم الله برجاء الالتقاء بكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني، وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ

0: مراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: تعبت من كثر ما أطلب حب واهتمام، بس قلتها لك مرة أقولها لك ألف مرة. إذا في يوم عطيت ظهري

0: لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
2: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
6: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير

0: فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة مملكة البحرين،
3: إذاعة البحرين،
4: إذاعة مملكة البحرين،
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم يصلكم أثير إذاعة مملكة البحرين، حياكم الله معنا في هذه الحلقة من ضمن سلسلة حلقات نتابع فيها وإياكم ونتعرف على ملامح من ذاكرة إذاعة مملكة البحرين من خلال ما تحفظه ذاكرة ووجدان موظفيها ومنتسبيها طوال هذه السنوات. الله يعطيهم الصحة والعافية ويمد في أعمارهم ويرزقهم البركة إن شاء الله. معاهم أكيد بنرجع بذاكرة الزمن ونتعرف على مفاصل تاريخية مهمة ومحطات أثرت في هذا القطاع وفي هذا الجهاز ووسيلة الإعلام الرسمية وهي إذاعة مملكة البحرين، الوسيلة الأولى حتى قبل التلفزيون. إذاعة البحرين بكل ما فيها من عطاءات، بكل ما فيها من خبرات، وبكل ما قدمته من أرث عميق وكبير يشهد له القاصي والداني، وأيضا هي جزء أصيل من ذاكرة هذا الوطن وشاهد على العديد والعديد من الإنجازات التي تحققت طوال هذه السنوات، وأيضا تحفظ جزءا كبيرا من الإرث الإنساني والنتاج الإنساني للإنسان البحريني في مختلف المجالات، اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وموسيقية وحتى تاريخية وتراثية. ويحسب لصالح إذاعة مملكة البحرين الدور العظيم الذي قدمته للحفاظ على الموروث الشعبي البحريني من خلال عملية التوثيق التي تمت خلال هذه السنوات. وإذا قلنا أن لكل قطاع من القطاعات عصب مهم، أو لنقل عمود فقري، البنوك عمودها الفقري الأموال الفلوس، لربما الشركات عمودها الفقري المشاريع والمبادرات والأفكار، في الإذاعة وفي التلفزيون فالعمود الفقري هو المكتبة الإذاعية والمكتبة التلفزيونية. لماذا هي على هذه الدرجة من الأهمية؟ سوف نأتي على ذكر ذلك ونتعرف أكثر على دور المكتبة في الإذاعة وتحديدا إذاعة مملكة البحرين، وما تحويه من نفائس وما تحويه من أعمال عظيمة وجليلة، بل ويمكنني أن أذهب إلى أبعد من ذلك وأقول أعمال خالدة باقية ومستمرة، وفي كل مرة تظهر علينا عبر هذا الأثير ونسمعها ونستمتع بها ولها رونق متجدد في كل مرة. ضيفنا اليوم عاش في هذا الجو، وصراحة أنا أغبطه على وجوده في المكتبة لأسباب كثيرة. المكتبة تفتح لك أبواب وكأنك تعيش يعني بطريقة مختلفة، كأنك تعيش وسط الكتب. وضيفنا عاش في مكتبة إذاعة البحرين، وخلوني أعيد وأصحح لنفسي، هو ليس ضيف، هو من أهل الدار، وهو يعني نورنا وينورنا اليوم في إذاعة البحرين في الاستوديو. وسعيدين بوجودك معنا الأستاذ فيصل الرويعي أبو خليفة، وطبعا هو كان موظف في مكتبة الإذاعة لسنوات، وأكيد يعني في جعبته الكثير من الحديث والقصص. حياك الله يا أبو خليفة، وشكرا لتواجدك معنا في الاستوديو اليوم.
1: الله يسلمك وعافيك.
0: طيب طبعا احنا في البداية نبي نتعرف عليك ونعرف مستمعينا.
1: نعم.
0: ونقول فيصل الرويعي من مواليد 1948. طيب، وانت مثل ما قلت لي في دردشة قبل التسجيل، انت اساسا من الرفاع الشرقي.
1: من الرفاع الشرقي هناك. نعم. نعم. زيارة كنت اروح لهم في الاسبوع مرة واحدة.
0: اي بس قضيت حياتي كلها في ام الحسن.
1: في ام الحسن ما خالك انتقل لرحمة الله. الله
0: الله يرحمه ويرحم موتانا وموتى المسلمين ويمدف عمرك، يعطيك الصحة والعافية. كلمنا عن هذه الطفولة، عن يعني ذكرياتك ما بين الرفاع وما بين أم الحسام، وشلون كنت عايش في ذي الأجواء. أنت قلت لي يعني حتى المبيت على السيام في الحوش.
1: إيه إيه.

0: قلت الصيام لان رحت عنده ابوي اروح له يوم الخميس العصر وابوت عنده اليوم الجمعه العصر ويعطيني المكسوم واروح
1: ترجع ام الحصام.
0: ايوه ام الحصام.
1: شو اللي فرق عليك يعني ما بين ام الحصام او خلينا نقول شنو اللي كنت تشوفه وايد حلو في ام الحصام وشنو بعد الشيء الثاني اللي يوحشك وتشتاق له في الرفا؟
0: ام الحصام كنت على البحر احنا نقول على البحر يعني بني من المدرسه سيد على بعد زبه البحر نسيت سمك دي حياتي كلها البحر في بحر
1: ايوه لعب يعني وناسه
0: اي كلها بحر في بحر ونستانس يعني ايام حلوه كانت والله.
1: انزين وبعد ما تخرجت توظفت مباشره ولا
0: رحت هذه وزاره الاعلام؟
1: في وزاره الاعلام
0: رحت بس صدفه وانا هناك يعني اسس محمد جابر الانصاري الله يرحمه كان هناك الشيخ محمد مبارك ذلينا الله طول عمره وذي يعني قالوا لي في واحد اسمه عيسى لما اذاعت الاذاعه عن قوات الدفاع يبي يروح فاختاروني انا فنصحني محمد جابر الانصاري ان شاء الله تبيض ويهنا وتكون زين قلت له ان شاء الله من هاي العين لهاي العين ان شاء الله ابيض بيكم ان شاء الله فرحت الاذاعه لان في هذه الفتره انا درست عند عبد الرسول التاجر تايب صار لي شهرين ونجحت وعطوني الشهادة فرحت هناك لذاعة حطوني في المكتبة ما تلقاني رحت هناك المكتبة تعجبت 500 شريط 500 شريط وإذا شريط يتلف والله شيء حق هذه ما مش كوبي خلاص يعني المطربة هي لغنيتي خلاص نكنسلها
1: انتهت
0: إيه ما عندي كوبي ما في عقب وين إحنا.
1: هذه سنة كم صار؟ في 68
0: ايه 68 1968
1: طيب وانصدمت من فكرة ان اذا هذه النسخة انتهت او تلفت خلاص راح اللي فيها
0: راحت وما نقدر نطلبها اذا نطلبها ساعات نطلب اغاني من مصر
1: اي
0: ما يحسبون يحسبون بالعملة الصعبة أيه. فهالعملة العملة صعبة علينا احنا صعب فما ناخذ
1: تكلفة
0: عالية اي بس يعني كنت انا
1: طيب شلون حليت المشكله لقيت لها حل
0: انا حليت المشكله
1: شلون
0: انا كنت ايام الاجازه اروح السوق إيه؟ اروح السوق المنامه مني فعرفت في واحد عنده اسطوانات دشيت له وتعرفت عليه شوي قليل قلت له عندك شذي قال ايه عندي كل شيء اللي تبيه فتمت اتعامل وياه وودي تسجيلات الاسطوانه أول ما في نايلون لا اسطوانة غير كانت تعرفين هذي أيام ما تنسي والله عظيم كانت كده أجيب لهم حتى مرة واحدة صار خذيت من عندهم مجموعة كبيرة كنت بدل أروح واي وديت البيت ولحفت وحطيت تعرفين سووا البيت شافوها قاموا قطها في برا على السكة
1: ليش؟
0: ما يعرفون شو اللي فيه
1: ما يعرفون قيمتها
0: جات البلدية وخذت حد أجيت عدانا قلت لهم حد الجماعة كذي قال انتهاته وما نقصر عنك نعطيك قيمتي رحت أشوف المحل لا مامي وينهم وين الاسطوانات هني القار الاسطوانات قال احنا شفنا هذه سلة وقطينا شو ما تسألوني قطوني قطوا خذوا البلدية وانا بروح حل ذو حق زملائي وعدتهم مستحي شو أقول لهم
1: عوضت المادة ولا لا؟
0: إيه أقول إيش أقول لهم؟ أقول ما رحت ذاك اليوم استحيت
1: حكيت يوم يعني مشروعك كله اخترب.
0: اخترب. بيت الله يسلمك يوم ثاني. إيش فيك لا ساكت؟ قلت والله يا أخي اعذروني.
1: إيه مالي ويا.
0: إيه البيت صرفه ولا شيء وأنا ما أدري عنه. راحوا خذوا الاسطوانات في السلة وقطوها ويات البلدية وشالته. قال لا ما حل بعد معذوب عش أسوي؟
1: قدر الله ما شاء فعل.
0: ما شو اسوي انا؟ بسوي فيني مقلب.
1: هو مقلب
0: صح. مقلب ما ينسي طول عمري والله اتذكره.
1: انت اول ما جيت الاذاعه اشتغلت مباشره في المكتبه.
0: سيد على طول في المكتبه.
1: طيب. اكيد عملك في المكتبه يختلف عن شغلك في وزاره الاعلام، احنا نتكلم عن يعني هي ما كانت وزاره الاعلام يمكن أو بلا هي كان مسمها وزارة الإعلام موجودة في مبنى دار الحكومة اللي كان مقر رئاسة الوزراء في الستينات في السبعينات وحتى في الثمانينات. طيب لما جيت الإذاعة وشفت المكتبة شنو اللي بهرك في الموضوع؟ يعني بس موضوع طبعا المكتبة تحوي كل شيء، تحوي البرامج الأغاني تسجيلات
0: شافت يعني

0: لازم نرجع من جديد، نسوي نظام من جديد.
1: شلون؟
0: اقترحت لهم يجيبوا لنا فايلات.
1: اي
0: فايلات.
1: أي.
0: وتمنا نصنف المطربين مثلا الف ام كلثوم وهاللون هاللون
1: على حسب الترتيب الابجدي،
0: حرف الفقير، المواد القنائيه غير الاصوات الشعبيه، خلينا لهم بروحهم اصوات شعبيه زويل ضاحك.
1: يعني انتم صنفتوا المواد او
0: إيه؟
1: خلينا نقول
0: إيه؟
1: بس الاغاني ولا حتى البرامج؟
0: اغاني مواد مواد الدين. لا لا البرامج، لان البرامج تجينا جاهزه من ساعات تبادل بين دول الخليج.
1: نعم.
0: واكثر شيء برامج تجينا من مصر. مسلسلات ما ادري شنو شنو
1: إيه؟
0: بس اهم شيء كان عندنا الاغاني.
1: انزين والاغاني انتم كنتوا تصنفونها
0: ايه
1: على الاسماء ترتيب ابجدي؟
0: على اي اي على الأسماء،
1: وبعدين حتى على نوع الفن، يعني الأصوات الشعبية بروحها، الأصوات الطربية بروحها،
0: أصوات الشعبية بروحها، المواد الدينية بروحها، اللي عن رمضان بروحها. فتايا بلاهي شغل وايد، فيبولنا أوراق شوي ضخمة قليل، اسم المطرب والوقت والتاريخ متى انذاعت هاي الأغنية متى هاللون.
1: يعني بديتوا عملية مثل ما نقول
0: عملية تنظيم جديد،
1: تصنيف
0: اي تصنيف جديد.
1: إذا هذه سنة كم بديتوا فيه؟
0: هذه يعني بعد يعني شو تقولين في 87 86 كذي، قبل التسعينات. فتمت انا اخذ هذولين واطلع الاسامي واكتبهم، هدى سلطان هدى سلطان، اطلع فايل التاريخ وهذه واطبعها واسوي نسختين. نسخه اسوي نسختين
1: عشان ما يضيع.
0: اي وكانت الاذاعه ما تفتح الصبح صح الساعه 4 للساعه 9.
1: اي البث ما كان 24 ساعه، البث كان تقريبا
0: ما وايد، يعني من 4
1: 5 ساعات تقريبا.
0: ايه
1: 5 ساعات.
0: ما في وايد هذه، ما في وقت، لان ارسال كيلوين ونص ما يخطي لي دول الخليج يوصل، وفي لا ضعيفة كان.
1: انزين وش اللي تغير بعدين عقب الثمانينات، خلينا نقول في التسعينات؟
0: شو اسمه تغير اشياء.
1: اي
0: يا اللي ذا القديم اللي فيه يم اسواق الجزيره،
1: اي
0: خذونا ونقلونا لدارة العمل، سوولنا استوديو مؤقتا،
1: استوديو مؤقت
0: عشان يكبرون هاي الاستوديو. ايه عشان يكبرونه. فرحنا هناك، رحنا هناك وقعدنا واشتغلنا وذي وذي ذي. بعدين جانوا الناس بس ما يعني كنت زيارة كويتية. يعني الكويتية وايد ساعدتنا، حتى في الشرطة ساعدتنا. ساعدت ايه
1: يعني نقدر نقول ان انتم خدتوا منهم مواد حق المكتبة،
0: عطونا اشطة جديدة تبرحوا. إذاعة الكويت تبرعت حق إذاعة البحرين أشياء جديدة، يعني أنواع بنص ساعة بربع ساعة بساعة، كلها من شركة سوني شركة الشرطة
1: اللي إحنا تحكي عن زمان الريلات صح؟
0: أوكي. على زمن أشرطة كبيرة.
1: إنزين
0: بساعة.
1: وشنو محتوى هذا الأشرطة؟ بس أغاني ولا كان فيها برامج بعد؟
0: لا في برامج، من البرامج اللي الناجحة كانت نافذات على التاريخ.
1: طبعاً.
0: طيب برنامج وهي حلو، في معلومات زينة.
1: هذا البرنامج يعني
0: إيه؟
1: ترى توني كنت أقول في المقدمة في
0: إيه؟
1: برامج خالدة
0: إيه؟
1: يعني تسمعها اليوم وعقب 10 سنين وعقب 20 سنة
0: بعد
1: تسمعها ينفع ويصلح حق كل وقت. ونافذ على التاريخ يعتبر من أهم البرامج اللي أنتجتها إذاعة الكويت.
0: الكويت
1: نعم تقريبا تجاوز 1000 حلقة إذا ما خاب ظني، يعني صح.
0: في ممثلين شخصيات وايد
1: يمثلون
0: أشياء معلومات في تفيد الواحد يسمعها.
1: على طاري إذاعة الكويت.
0: إذاعة الكويت لا إذاعة الكويت صدق أثبتت حق مساعدة لإذاعة البحرين.
1: نعم وعندها مواد مميزة.
0: إيه تشكر.
1: كنت أسمع وأنا صغيرة المسلسل الشهير أو البرنامج الشهير
0: إيه؟
1: وعند جهينة الخبر اليقين.
0: إيه
1: وأنا عن أخبار جهينة.
0: إيه
1: وأنا طول يمكن تميت فترة طويلة من يوم وأنا صغيرة لين كبرت يمكن للإعدادي عبالي جهينة يعني بنية. بعدين يوم وصلت في الإعدادي شفت إن جهينة اسم لرجل.
0: رجل.
1: هذه من يعني إذاعة الكويت وإذاعة البحرين. طيب. خلينا نتكلم عن الإنتاج في الإذاعة. أنت قلت في البداية أول ما انضميت لإذاعة البحرين
0: إيه؟
1: واشتغلت في المكتبة ما كان في إنتاج برامج؟
0: لا ما كان
1: قليل،
0: كان
1: يعني
0: كان في هذه الأستاذ أحمد يتيب.

0: احمد يتيم ساعات يكتب تمثيليه الاسبوع وعندهم مرحوم سعيد الحمد. نعم. مرحوم عاتق سعيد كانوا كليك يكتبون.
1: نعم
0: يكتبون والناس هو يبون يعني يحبون يمثلون غيون.
1: هذه حق التمثيلية.
0: حق التمثيلية.
1: لأن أنا اللي عرفت أن في تمثيلية أسبوعية.
0: أي أي.
1: وهي يعني مو مثلا قصص متواصلة. لا, لا, لا, لا كل أسبوع لا لا لا. قصة غير مختلفة.
0: أي. حتى عندنا تمثيلية إذا ما إذا عندهم فراغ ربع ساعة والله شيء كله خلونه هكذا لغي ربه هكذا لغي ربه الناس تمللت قلت يا شيكم أنتم ما عندش لا تمثيلية من يقصر الوقت حط هكذا لغي ربه.
1: شنو هذه التمثيلية شنو قصتها؟
0: ما أدري أكيد أنا غير ربة تمثيلية بادية دينية ما أدري شنو هي تمثيلية هذه ما صور مسجلينها يذبحونها وقت الفراغ يحطون هاي تمثيلية هكذا لقيا ربة.
1: طيب هذا الإنتاج البرامج اللي نسمعه مثلا برامج أستاذ حسن كمال برامج الأستاذ بدرية في برامج يعني إنتاج محلي في برامج مثلا بس متى بدا هذه النتاج متى بدات فعلا الاذاعه تنتج برامجها هل فتره عقب التسعينات
0: بعد التسعينات بعد التسعينات اساس مرحوم سعيد الحمد تم يجيب المطربين
1: سعيد الحمد الله يرحمه الكاتب
0: عبد الله ابو شيخ يوسف هذه ابو شقر علي خالد احمد خالد سويتهم جلسات شعبيه يطلق عليه البرنامج اسمه جلسات شعبية يسالف وياه ومسالف شلون هلون أقول بي واحد عنده صوت بيغني بعد يغني يخلونه يعني فكان على البرنامج وايز ناجح.
1: طيب وبرامج الأستاذ حسن كمال بعد حسن كمال كان عنده بعد التوثيق وكان عنده برامج لها علاقة بالتراث والموروث الشعبي
0: مع الألقاءات مع الشعراء كان من ضمنهم أحمد حمر الخليفة.
1: نعم.
0: يحطون له قصائد وكان بعد عتيق سعيد بعد يشارك عتيق سعيد في مسلسلات.
1: نعم. جميل
0: مسلسلات وايد عنده عتيق سعيد تمثيليات وايد بس كل الأسامي أسامي مصرية كوثر لا نجوى لا ما أدري شنو ما يأخذ من هنا أسامي يعني مريم كذي لا كلها
1: يمكن الكتاب متأثرين بالثقافة المصرية
0: الثقافة المصرية يمكن إيه
1: حنت لن يعني تروح حق جيل الستينات وجيل الخمسينات وحتى بداية السبعينات تشوف أساميهم اللي اسمه نبيل واللي اسمه وحيد واللي اسمها منى
0: وهذا
1: كله على السينما الناس كانت تتأثر بالسينما
0: ونجوى وهدى
1: وفريد كل الناس فريد على فريد الأطرش
0: سعيد الحمد اخته كله يعطونها أدوار الحزن
1: كله حزين
0: كله صح حزن أختك سعيد الحمد الله يرحمه ويرحمه جميعا
1: آمين يا رب. طيب خلينا نتكلم عن نوع المواد اللي كان يعني خلينا نقول اللي تنتج في البحرين. حتى قلت إن البرامج هذه اللي كانوا يستوردونها مثلا من جمهورية مصر أو برامج التبادل لما بدأ يصير في إنتاج محلي واضح شنو أكثر المواضيع اللي كانت تغطيها؟ خليك من التمثيليات لأن برجع لها أنا لأن الدراما الإذاعية شيء وايد مهم لكن إحنا خلينا نتكلم عن البرامج يعني برنامج أستاذ سعيد الحمد لوحات جلسات شعبية برنامج الأستاذ حسن كمال في لقاء مع كبار الشعراء
0: مع شعراء
1: التسجيلات اللي صارت في إذاعة البحرين لكبار المطربين الشعبيين زويد وبطبانية ونهامة
0: علي خالد أحمد خالد
1: هذه كلها خلنا نقول في ذي الفترة كلمنا عن هذه البرامج وش كثر أثرت شلون تفاعلوا الناس معها
0: الله يسلمك هاي البرامج اللي قلت عليها سوا سعيد الحمد كان يسمى يسوي لقاءات يوم في الاستوديو ويتكلمون ويسألهم وهذه ويختمها بصوت أو أغنية يعزفون على العود ويغنيها واستمرت على هذا المنوال استمرت لفترة طويلة استمرت وفي مستمعين يتصلون يقول لك خش برامج سوي مثل هالبرامج زين لنا وسعودي الله الكتاب ما يعقون يسوون اشياء زينه وتمثيليات يسوون يعني حق المستمع

0: يسمع أن الإذاعة فيه ناس يشتغلون بخلاص ونيس.
1: جميل. إيه نعم. طيب بني حق الدراما الإذاعية.
0: من؟
1: يعني أنت لما تشوف المسلسل في التلفزيون أو مثلا تحضر الفيلم في السينما يفرق عن لما تسمعه في الإذاعة. في الإذاعة أنا خيالي بيسوي لي صورة مختلفة، خيالك أنت بيسوي لك صورة مختلفة. فالإذاعة فيها ميزة عن التلفزيون.
0: إيه طبعا.
1: الإذاعة تعطي مجال للواحد أن يتخيل، خيالك غير وخيالي غير.
0: إيه.
1: وأنا يمكن أصور الشخصيات اللي قاعدة أسمعها بصورة معينة وأنت تصورها بصورة مختلفة.
0: خير.
1: فش كثر تشوف أن من خلال عملك في المكتبة.
0: المكتبة.
1: الدراما الإذاعية بالذات يعني الدراما البحرينية.
0: إيه.
1: أنت ما قاعد تسمع مثلا مسلسل، وأكيد يعني كلهم كل التقدير والاحترام، أنت لما تسمع مسلسل مصري أو مسلسل أردني أو، لكن لما تسمع مسلسل بحريني من نفس البيئة من نفس اللهجة، شون تحس الناس تفاعلت معه؟
0: وايد يتفاعلون، خصوصا الكويتيين يحبون اللهجة البحرينية وايد وايد يحبونها وايد.
1: زي هل في تبادل مثلا؟ يعني انت قلت ان الوفد الكويتي لما وصل البحرين استفدتوا من هذه الزيارة، وصار في مثل ما نقول مثل التغذية، يعني هم عطونا برامج وساهموا في أنهم يثرون إذا مكتبتنا الإذاعية ببرامج كويتية. زين هل صار العكس لما صار في إنتاج بحريني؟
0: لا، هم يحبون التمثيليات،
1: تمثيليات بحرينية،
0: يعشقون اللهجة البحرينية. ما يقول لك كلها تمثيليات، كلها تمثيليات يعطون.
1: يعني في تواصل ما بينكم حق إن مثل ما نقول تبادلون هذه المواد؟
0: إيه في إيه نعم، إيه في إنتاج.
1: طيب.
0: إيه نعم.
1: أنت بالنسبة لك شنو أكثر مسلسل يعني سمعته في الإذاعة وليحين تذكره؟
0: الإذاعة؟ والله شو
1: مسلسل يعني ما يروح من بالك؟
0: أنا أحب والله اسمه مسلسل أو برنامج اللي قدمه سعيد، هذه اللي أصوات شعبية، لا هذه بار الشعب يحبه أنا. إيه أحبه، هذا أحبه أسمعه، هذا أحبه، بس هذا اللي أحبه.
1: شكلك تحب الأشياء الشعبية.
0: الأصوات إيه.
1: تحب الأصوات.
0: محمد بن فارس وضاحي.
1: محمد بن فارس، بس أعتقد إنه إحنا ما عندنا تسجيلات حق محمد بن فارس ولا؟
0: محمد بن فارس؟
1: ما له تسجيلات صح؟
0: في اسطوانات عندنا.
1: في؟
0: إيه في اسطوانات أصدرت فيه.
1: بس
0: عندنا. اسطوانة جار. ما في نايلون، نايلون قليل. أول الشركات كلها أول صوم كلها قار يسجلون في سوريا أو في العراق
1: أو في العراق في البصرة. نعم. زين حتى في موضوع التوثيق أنا أعتقد إن بحكم إن محمد الزويدي عقبهم يعني في العمر مثل ما نقول هو أصغر
0: عقب
1: وهو لحق على الإذاعة والتسجيل
0: لحق
1: فصار أكثر تسجيلات الأغاني الشعبية وتحديدا الأصوات حق محمد الزويد، مع أن يقولون أهل الفن والطرب أن يعني تأثير ضاحي بن وليد ومحمد بن فارس هو المؤسس، بس ما حصل توثيق لأنهم يعني ما مداهم مثل ما نقول العمر ولا الحقة وأنهم يكونوا موجودين وقت التسجيل،
0: وكان ممنوع عليهم فهم كانوا يسجلون بعد ما تنام الناس في الليل عندهم مكان مكان يروحون هنا يسمعون فيه كلهم.
1: إيه فبس ما سجلوا في الإذاعة.
0: إيه وكان في ميزة بين محمد فارس وضاحي.
1: إيه.
0: عندهم واحد صبي يروح يجي جالس يقول إيش قلنا محمد فارس اليوم أصوات كذي، يروح ينقله على حق ضاحي، ومحمد فارس بعد يسوي نفس الشيء، ضاحي بيقول إيش قلنا إيش قلنا، قال إيش ولا قلنا كذي الصوت هاللون هاللون، إحنا كان بينهم فيها
1: منافسة يعني.
0: إيه كان بينهم إيه.
1: أزين. نرجع للدراما الإذاعية أو للتمثيليات. ليه قبل خلينا نقول يعني لما بدأت تنتعش عملية الإنتاج صار في عام أعمال بحرينية. أنا أذكر إن إحنا لما كنا نطوف في الإذاعة قبل عمليات التعديل والتطوير في الديكور كنا نشوف جوائز وايد، يعني جوائز مشاركات في المهرجانات فضية وذهبية وبرونزية، يعني عدد كبير مهول من الجوائز. فكلمنا عن البرامج هذه اللي تشارك في المسابقات، شلون كانوا يختارونها على أي أساس؟
0: البرامج اللي كانت تستبقى حق هذه الدول العربية اللي يحضرون هذه المهرجانات.
1: نعم.

0: يكلفون المخرج ان عندك معد يعيدك تشسم تمثيليه والله تمثيليه
1: او برنامج
0: ايش اسمه يختارون الشخصيات اللي بتقوم بها الدور ويمثلونه وسجلونه وبعدين يسمعونه قبل في لجنه تسمع اذا شافوا
1: اللجنه مكونه من من فيها اللجنه
0: هذه كان اول اسمه ربي المرحوم في ساعه اسماعيل عصفور كان موجود في الزمن كان موجود اسماعيل عبد الواحد الرويش الله يعطي الصحه وطوله العمر فكان هذا يعني لازم لأنه خبرة وراحوا القاهرة ودرسوا هذين على حسب الوزارة
1: ايه؟ نعم فكانت لازم. البرامج قبل أن يتم اللي بتشارك في المهرجانات
0: ايه نعم.
1: قبل يرسلونها لازم تمر على لجنة
0: ايه لازم
1: تتأكد منها ايه تصير ايه عملية تقييم يعني
0: ايه
1: تمام حلو
0: ايه كان في عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه عبد الرحمن عبد
1: الله
0: حسن كمال
1: حسن كمال طبعا الله يعطي الصحة والعافية
0: وخالد يعطيهم الصحة ولتوافهم والله يرحمهم
1: الله يرحمهم ويحسن إليهم إن شاء الله. خلينا نتكلم الآن عن الأشرطة باعتبار أنها هي المادة الرئيسية في المكتبة. كل هذه المواد كل هذه البرامج والتمثيليات والأغاني والتواشيح وكل الأشياء اللي عندكم في المكتبة على أشرطة
0: أشرطة.
1: طيب فخلنا نتكلم عن تطور المكتبة الإذاعية. أنت لما وصلت كانت الأشرطة أو كانت المواد على اسطوانات أو كانت على ريلات؟
0: كلها أشرطة كلها أشرطة ما في أسطوانات ما في
1: الأسطوانات ما كانت موجودة لا لا لا أنت كنت تبحث عنها عشان تحصل المواد اللي مو موجودة
0: ايه؟
1: طيب أني حق موضوع الأشرطة تكلمنا عن حجمها المادة المصنوعة منها يعني أنا أبيك بخليفة الجيل الجديد اللي يشوفنا ويسمعنا اليوم اللي ما يعرفون يعني شنو حتى لو ترويهم كاسة يقولوا لك شنو هو دي فما بالك بالأشرطة فخلنا نشرح لهم شكلها حجمها أرقامها تصنيفها من وين كنتوا تجيبونها
0: الأشرطة كانت اسمها حوالي ثلاث أنواع أربعة أنواع في بساعة أكبر بنص ساعة وفي بعشرين دقيقة وفي بخمسة عشر دقيقة
1: تمام
0: حسب اذا عندنا
1: يعني حسب المده حجم المدة الاشرطه على
0: ايه
1: مدتها
0: ايه ايه عندنا مثلا الاغنيه حق السيده ام كلثوم حفله تبي لي ساعه نستعمل الشريط الاكبر حق برامج ربع ساعه ما ربع ساعه نستعملهم ب 20 دقيقه عشان يصير في فراغ شوي قليل وفي شريط بعد اصغر حق اشياء 5 دقائق 7 دقائق مده الاغنيه والله شيء
1: نعم طيب شلون كنتوا تستخدمونها يعني الحين هاي هذه الاشرطه انت شرحت لنا زي مصنوعه من اي ماده شنو الماده اللي مصنوع منها الشريط
0: هذا الشريط نعطيه رقم الشريط اغنيه والله توشيح او اشياء دينيه او اغنيه عن العيد اغنيه والله شيء
1: اي
0: نحط عليه رقم هاي مثلا نقول خلنا نعطي رقم 7
1: اي بس انت عندك تصنيف تعرف 7 شنو فيه
0: اي 7 افتحه وناخذ كارت ونطبع ايه؟ المواد نطبع المواد ونخليهم في الشريط
1: فانت تعرف محتوى الشريط
0: ايه؟
1: من البطاقه اللي فيه
0: اللي فيه
1: بس هو الشريط له رقم
0: لا رقم
1: ايه
0: ونسوي لهم فايل ايه؟ خاص لهم سيدا نرجع حق الفايل مطرب كسيد شذي هاللون
1: يعني حين انا لويتك وقلت لك مثلا انا ابي مثلا خلنا نقول فريد الأطرش يا زهرة في خيالي فشلون تطلع ليها
0: أنا حافظة يا زهرة في خيالي
1: أنت حافظة
0: 326
1: هاي رقم الشريط
0: الشريط
1: انزين
0: ايه
1: فأنت تروحون حق رقم الشريط
0: ثانية
1: ما شاء الله ما شاء الله الله يعطيك الصحة
0: الله يسلمك ايه
1: فأنت ترجع حق الشريط وتلاقي فيه المادة
0: على طول ما بيروح أفتح الفايل وهذه لا إذا يواني بسرعة يبون محتاجين أغنية في وقت ضايع يعني عندهم مدة سيدة تم فيلاتها إن شاء الله أطلع شريط 326 تفضلوا
1: زي كان في فترات أنا أعتقد في الإذاعة إذا تصلح لي يعني مثلا يعرفون الناس أن من الساعة الفلانية للساعة الفلانية فريد من الساعة الفلانية للساعة الفلانية أم كلثوم حزة عبد الحليم فتذكر ذي الأوقات
0: عندنا مثلا أصوات شعبية حق زويد الساعة واحدة يخلونهم
1: في أي يوم كل يوم؟
0: لا في الأسبوع مرة.
1: إيه.
0: الأسبوع مرة يخليه يوم الجمعة. إجازة عندهم الناس يسمعون.
1: الساعة واحدة الظهر ولا في الليل؟
0: لا الظهر الساعة
1: الظهر.
0: قبل النشرة.
1: قبل النشرة. إنزين.
0: وعندنا مثلاً سارة

0: حق أم كلثوم نخليه في الليل.
1: عادة أم كلثوم حفلاتها الخميس.
0: في حفلة وايد.
1: فهل أنتم كنتوا تخلونها كل خميس ولا تخلونها في الليل؟
0: من؟
1: أم كلثوم في الليل.
0: شيء أم كلثوم؟
1: سهرة يعني.
0: ها؟
1: سهرة.
0: سهرة أم كلثوم خلي بروحها خاصة. خاصة. نخليها تبتدي مثلا من 10 ل 12
1: تمام.
0: عقي مسهرني وهي الأشياء الحلوة هذه رباعيات الخيام.
1: جميل.
0: إيه
1: والناس تري ذي الوقت يعني حافظين هم عارفين إن هالوقت هذه السهرة الكلفية.
0: هذه الكلفوم.
1: يعني عارف إن هالحزة بنسمع أصوات زوية.
0: إيه الجمهور يترقب هالأشياء ويعرف. يعني عارف اللي سمعين يسمعوني يحبون الفن المصري وهي أغاني السيدة أم كلثوم.
1: نعم.
0: يعرفون الوقت.
1: أكيد. إيه. طيب نرجع للأشرطة مرة ثانية.
0: إيه.
1: زين. تطور الموضوع طبعا والتكنولوجيا تطورت.
0: إيه.
1: شلون زي كنتوا تسجلون؟
0: ثم نسجل الله سمش على سي دي.
1: على سيديات.
0: نحول
1: الريلات
0: الريل بكرة.
1: إيه؟
0: إلى سي دي. كنت أنا أحولهم وأكتب عليهم.
1: عشان إن أنت تحفظ المادة.
0: إيه تحفظ المادة. بس شنو عيب السي دي؟
1: شنو
0: عيبه؟ عيب السي دي الله يسلمك ما تخلينا يتعرض للرطوبة.
1: يخترب.
0: يخترب. إذا اخترب بس لازم تقطه ما في فايدة ما نستفيد منه فنحافظ عليه قد ما نستطيع نحافظ عليه.
1: طيب كنت حريص أنت على موضوع الباك أب يعني أنت يهمك وايد إنه يكون في عندك نسختين أو عندك لأن حتى لما ذكرت موضوع التصنيف
0: إيه؟
1: ولما طلبت الفايلات وبغيت إنه يصير في عملية تصنيف قلت لي إن أنت كله تسوي نسختين
0: كله بروح اشتغلت بروح كله بروح أنا فيه أسويهم.
1: إيه بس أنت همك نسختين لازم عندك
0: نسختين.
1: إيه نسختين. شلون كنتوا تحافظون على المواد؟ هل هذه مثلا في لها نسخة أخرى؟ إحنا هذه المكتبة يعني كنتوا البرنامج اللي عندكم
0: إيه؟
1: تسوون له كوبي في له نسخة؟
0: أول ما كان بعد المحنين نتبي نسوي كوبي. يعني هاي المطرب هاي الأغنية نسوي ماستر لها ونخليه بروحها في حجر بروحها.
1: اسمها الماستر.
0: إيه خليهم بروحه.
1: واللي تشغلون الكوبي من الماستر.
0: إيه هذاك الأصل يصير. صار شيء والله شيء رجعنا للأصل ونعطيه رقم غير رقم غير مو رقم مثل ما المكتبة لا لا لا لا غير رقم.
1: جميل.
0: 10,000 في ذي هاللون. 13,000 شريط جديد احنا وصلنا للمكتبة الحين ازيد من 40,000 شريط في المكتبة من الاغاني ومن البرامج الموجودة. ايه ازيد من 40,000
1: وكل هذه تصنيفها يدوي صار؟
0: ايه
1: كنت تكتبوني
0: عندنا دفاتر هذه بالخليج بروحه مال الدول هذه مصر ولبنان العراق وسوريا بروحهم نطالع لا نفتح ونطالع شنو اللي تبيك موجود.
1: إذا هل كان في برامج للأسرة للأطفال؟
0: في هذا محلي كانت بدري عبد اللطيف
1: اللي هو برنامج عالم الأسرة.
0: الأسرة وركن الأطفال كان بعد زين ناجحين ناجح البرامج هاي نزه بعدين هي تقاعدت.
1: يعني برنامج عالم الأسرة ترى استمر له إذا ما خانتني الذاكرة فوق 25 سنة.
0: إيه وايد
1: يعني هذا البرنامج ربى أجيال. أو خلنا نقول ربط الأجيال وهي تسمعها. إيه إيه إيه. وبعد عندك برنامج صباح الخير يا بحرين.
0: إيه
1: أنا هذا البرنامج بعد
0: صباح الخير يفتر كثير ذيش الكاتبة السورية الله نسيت اسمها والله هي هذه اخترحت عليهم يسوون هاللون البرنامج.
1: من هي؟
0: ها؟
1: من هي؟ كاتبة سورية اقترحت على الإدارة يعني.
0: إيه قالت ليش ما سوينا برنامج صباح الخير؟ سووا صباح الخير أول كان يسوون على الهواء. بعدين قال على الهواء ذي فتم ويسجلون على شرطة يرجعون على شرطة.
1: كان البرنامج مسجل يعني.
0: إيه إيه.
1: مو على الهواء.
0: لا لا أول كان على الهواء بدوي. ما أدري يعني يقولي كنت أطلع كلمة شيء الضر شيء والله شيء والله. فقول أحسن شيء على شرطة. فيسجلون نعطيهم شريطين. شريطين بساعة. شريط نص ساعة ونص ساعة ويذعونه.
1: ويسجلونه قبل.
0: إيه بس بس بس بس في لقاءات على الهواء يخلونه.
1: إيه.
0: مثل لقاء مع دكتور والله شيء كذي هاللون يخلونه. إيه. يخلونه. بس يكون شديدين حرصين.
1: أول ما دخلت وتوظفت في الإذاعة.
0: إيه.
1: كلمنا عن اللي كانوا موجودين من كان المدير من كان المسؤولين في ذاك الوقت.
0: كان إبراهيم كانوا المدير.
1: نعم.
0: ومساعده أحمد سليمان والزميل سعيد الحمد الله يرحمه وعبد الرحمن عبد الله وحسن كمان وعتيق سعيد هاي كلهم موجودين كانوا. إيه نعم.
1: كان الكل يسوي كل شيء يعني المعد.

0: مقدم وممكن يخرج وممكن
1: عبد الرحمن كان يخرج يسجل عبد الرحمن وعتيق يكتب أغاني يكتب مسلسلات هذه
0: وكان يقدم برامج بعد صح؟
1: من؟
0: عتيق سعيد
1: يكتب تمثيليات يكتب وكل شخصيات كلها أسامي مصرية ما لي معجب في مصر ما أدري كلها مصرية هدى ونجوى
0: زين بالنسبة لزميلات العمل من تذكر ما كان
1: كانت اللي تقوم بالتمثيليات أكثر شيء كلها أمينة حسن هذا طول عمرها أمينة حسن
0: أكيد
1: وخد سعيد الحمد لطيفة
0: نوجه لها تحية والله يرحم الأستاذة لطيفة. طيب شلون كانت بيئة العمل؟ شلون كانت أجواءكم في الشغل هني في الإذاعة؟ خلينا نعيش معاكم في جوكم في ذاك الوقت.
1: ذاك الجو كان الباب يم الباب. أسلم على ذي وهاي أسلم وقلوب نظيفة والله العظيم وتعاون وايد فيه والعدد قليل كان أول قليل العدد.
0: ولكن
1: ما جت الأخبار أي ما جت مال الاستوديو مال البث وذي والمكتبة يمهم. أي شيء يبون بسرعة يبون أغنية أغنية احتياط ما راح حق الفايل أنا سيدي أطلع لهم الأغنية يبوني 404
0: الناس يعني كانوا متحابين الناس كانوا يساعدون بعض
1: وايد وايد وايد في تجانس وايد وايد وتعاون وايد والعدد قليل كان وايد قد اليد ما في وايد
0: بس رغم ذلك أنجزوا قدموا أعمال عظيمة
1: إيه
0: و يعني أسسوا لإعلام راقي ومحترم.
1: إيه نعم إيه نعم.
0: وإذاعة البحرين كانت سمعتها معروفة والناس يعني ولا تزال يعني وهي طبعًا من أقدم الإذاعات في الخليج.
1: إيه نعم.
0: نعم. طيب بعد هذا المشوار وهذا العمر أكيد ذاكرتك تحمل العديد من المواقف الذكريات يمكن حتى المقالب يمكن مواقف مثلا محرجة مواقف شيء ما تنسى
1: لا.
0: بس خلنا نقول ونحاول ان احنا بعد ما دام ذكرنا المسؤولين في الاذاعه في ذاك الوقت من كان معاك يعني رفقاء الدرب على قولتهم الاصحاب اللي تموا معاك في المكتبه
1: قبل ما انتقلنا في الاذاعه كان الله يرحم ابراهيم كانو يعرف ابراهيم مصطفى لانه كان مدرس وعنده هواي يسجل فياب عندنا ياب هذه وياب المذيع الثاني احمد حسين يابهم هذه مذيع حق الاذاعه وهذه ابراهيم مصطفى حق المكتبه حق ينسقها عادل اكثر مني اي
0: جميل ومن كان بعد معاكم من الموظفين او الموظفات
1: بدريه كمال
0: بدريه كمال
1: ومريم موسى ولطيف زويد
0: اي
1: وسهر خليفه
0: ونيل العامر
1: ومحمد صالح ونيل العامر كلنا عائله واحده ومتعاونين ما قط ابدا زعلنا ابدا كلنا متعاونين
0: مع ان عملكم وايد في يعني عمل دقيق ومثل ما نقول يستهلك من وقتك يعني وانت تسمع وانت تنسخ وانت فكان العمل مثل ما نقول بيئة العمل حلوة.
1: حلوة حلوة. هما في في في في حجرة واحدة وأنا بحي بحجرة وقسمنا الفايلان قلت اثنين ففي فايل هنا وفايل عنده هناك ما يجونه أبدا. الشغل يشتغلون.
0: جميل.
1: والشغل ماشي والله ماشي ماشي.
0: من زين شنو تذكر من ذيك الأيام موقف ما تنسى؟
1: في كان اسمه ساعتي ساعة روح يسجل في أبراهيم حبيب. المطرب ابو حبيب
0: نعم.
1: كان يجي هو اللي عند البرنامج يعد البرنامج ويجيب لي انا طبعا بسرعه عشان شنو عشان اطلع الاشرطه عشان اللي يذعوني اليوم
0: قصدك حق البرنامج البث يعني
1: البث البرنامج اليومي اي من الساعه 4 الى الساعه 9
0: اي
1: هذه وهي ساعه يسافر يروح يسجل اغاني يروح الكويت يروح مصر يسجل
0: اي
1: من محله ما حد فأنا قاعد ساعات أسوي البرنامج أعد البرنامج وأطبعه وأطلع على شرطة لهم بورز
0: حق فقرات البث الإذاعي في فترة البث اللي هي من 4
1: لتسع من 4 لتسع بس
0: طيب أنت لما دخلت الإذاعة حسب ما قلت لي إن اكتشفت أن هذه الأشرطة الموجودة لو هي عددها متواضع ما لها نسخة
1: ما لا نسخ اصلي
0: ما في نسخ
1: اي شيء يتلف خلاص ما في ما ما
0: طيب بس انت شنو مثل ما نقول المهمه اللي انت توليتها علشان تحافظ على هذه الاشرطه وبديت تفكر في عمليه انه يكون في عندك ماستر يعني شريط الماستر
1: إيه غير الكوبي
0: غير الكوبي اللي انتم تشغلونه في الاستوديو شو اللي صار
1: انا رحت حق اسمه

0: وزاره الاعلام وكلمتهم وكلمت محمد قلوم قلت له ترى كذي كذي كذي كذي. قال احنا خصصنا لكم كل شهر نعطيكم بس كرتون واحد كرتون واحد شريط وهي الكرتون فيه 12 شريط فاحنا نحاول قد ما نستطيع نسجل اي شيء اي شيء مهم يحبونه نسجل عليه اغاني برامج شيء يعني ما ادري قلت لهم يعني كرتون حق شهر يعني ما قال ميزانيتكم محدوده ميزانيه اللي حق الاذاعه محدوده لكم ما تزيد ولا تنقص بس هذه.
1: وانت كنت تحس ان الحاجه للاشرطه اكبر من هذه مثل ما نقول المسموح به او اللي يوصلكم لان النتاج اكثر ولان انتم تحتاجون تسجلون اشرطه ما في
0: اكثر.
1: طيب شنو سويت انت شلون حليت الموضوع؟
0: سوينا بعد تموا يسجلون الشريط على وجهين وجهين عشان يستغلون الوقت لان هذه ابونا شهر فالشريط ابو ساعه سجل كامل عقب تقلبت قال يعني نص مني تسجيل ونص الثاني بعد تسجيل فيصير تو فيس مثل في جاء واحد فيس واحد.
1: ايه انزين كلمنا عن هذه الاشرطه حجمها شكلها.
0: احسن ماركه شرطه البسف البسف
1: باسف.
0: احمر
1: البسف
0: هذه يعيش 15 سنه 20 سنه الصوت ما يتغير.
1: جميل. والاحجام قلت لي ساعه
0: في ساعه ونص ساعه وربع ساعه وفي ب 20 دقيقه بعد.
1: جميل. طيب انت قلت لي ان في البدايه انتوا كلكم كنتوا في مكان واحد وبعدين صار عندك مكتب خاص عشان تركز موضوع التسجيل. طيب هل مثلا بعدين لما تطور العمل صار كل واحد ماسك مثلا تخصص معين بحيث ان هذا الموظف يعني ماسك فايلات او الملفات الخاصة بالاصوات والتراث الشعبي الفن الشعبي هذه ماسك البرامج الدينية هل صار في تصنيف؟
0: في تنسيق في تكليف كان انت يا فلانة يا لطيفة يا مريم يا هذه الدفاتر اللي فيه المواد توثيق انت
1: مسؤوليتك
0: هذه انت حق التمثيليات.
1: جميل.
0: خاصة
1: إذا هذه معناته لما تطور العمل في المكتبة بدل ما كنت فقط مكتبة تسجل وتوثق صار عندكم بعد تنسيق.
0: تنسيق عندنا
1: إذن تنسيق. المكتبة والتنسيق صار.
0: نعم المكتبة والتنسيق نفس الشيء بس مبرم في حجرة وإحنا في حجرة.
1: جميل. طيب كلمنا أكثر عن المهام اللي كان يقوم فيها التنسيق يعني حين انت وضحت فكرة المكتبة في البداية شون كانت متواضعة بعدين بديتوا تهتمون ان انتوا تسجلون وتسوون نسخ بدل يكون شريط وحيد ممكن ينتهي وتنتهي المادة اللي فيه. طيب الآن في التنسيق لما تطور العمل زادت البرامج زادت المواد الإذاعية شنو كان مهمة التنسيق عشان بس نبي نوضح الفكرة للجيل الجديد هذين اللي في التنسيق شو يسوون؟
0: التنسيق مهمته يكلفون كل واحد يسوي برنامج كل واحد يسوي برنامج برنامج اليومي.
1: ايوه تقصد فقرات البث اللي هو اللوك. طيب
0: كل واحد يسوي برنامج بروحه ويبونه حق من يراجع ابراهيم مصطفى
1: هو رئيس الإذاعة هو رئيس المكتبة
0: فيراجع يشوفه إذا نقص شيء والله شيء بقول له تعال نقصيني حطي أغنية حطي شيء محله حق تغطينه
1: على أساس إنهم يحسبون الوقت.
0: يحسب دقيقة دقيقة ثانية عشان ما يصير في فراغ فيروحون مرة ثانية ويرجعون مرة ثانية ويشيكه وخلاص وعقب يبتدي الطباعة.
1: طيب
0: فيعطوني أنا أطالي وأطبعه وأسوي مني نسختين نسخة حق الاستوديو ونسخة حق الموديل
1: اللي هي نسخة البث.
0: حق لازم اللي يشتغل في الاستوديو يطالع
1: الموديل المخرج المنفذ. نعم
0: وواحد عنده في الاستوديو حق يقدم
1: المذيع
0: مثل اخبار مثل هذه اسمه
1: ولأن قبل كان بس عشان نوضح حق اللي ما حضر ذي الفترة المذيع اللي موجود في الاستوديو هو ليش بيحتاج اللوج ليش بيحتاج الفقرات لأنه مذيع رابط. صح
0: ساعات مثلا فتره اذان الظهر فلازم نقول الان يا مستمعين ارتفع اذان الظهر مشي الشيخ بصوت الشيخ خلنا نقول لازم
1: حتى الفقرات بعد يقدم حق الفقره يعني الحين الحلقه مثلا 15 من مسلسل كذا فهو المذيع يطلع قبل يقول الان نستمع واياكم الى

0: الحلقة 15 من مسلسل كذا، هذه يسمونها مذيع ربط.
1: ربط هو اللي يربط،
0: هو اللي يربط أو مثلا يعلق على الفقرة اللي سمعناها
1: بعدين عقب ما يخلص يقول له يعني
0: ويقدم الفقرة القادمة، عشان كذي هو يربط ما بين الفقرات. عشان كذي كان يحتاج اللوج مطبوع في الاستديو داخل. جميل. طيب شلون كان عملكم؟ يعني هل أنتوا كنتوا احنا أنا برجع حق موضوع التسجيل. إيه، لأن إحنا حين في نتاج.
1: إيه.
0: عندنا يعني أساتذة كبار وقامات إعلامية وإذاعية مهمة. وبعض منهم أيضا هم أقلام صحفية. إيه. مؤثرة في المشهد البحريني. إحنا نتكلم عن سعيد الحماد الله يرحمه، نتكلم عن الأستاذ حسن كمال كروان الإذاعة الله يعطي الصحة والعافية أبو خالد، الأستاذ علي الشرقاوي،
1: علي الشرقاوي الشاعر،
0: نعم الشاعر كبير الله يعطي الصحة والعافية. فهناك في أشخاص يعني هم لهم عطائهم في مجالهم، وفي نفس الوقت أثروا الإذاعة بما قدموه من برامج ومن من من من مواد. طيب الآن صار عندك أنت حين برامج الأستاذ محمد جمال، ما ننساه،
1: محمد جمال
0: الذي يعني ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، يعني محمد جمال حفظ لنا جزء كبير ومهم من تراثنا البحريني. يعني يكفي البرامج اللي قدمها في الإذاعة.
1: نعم.
0: فصار عندك وايد برامج، عندك حلقات وايد الحين. شلون كنت تتعامل مع الموضوع؟ شلون تسجلونها؟ شلون تحفظونها؟
1: اللي بنجيبهم يعني؟
0: لا يعني ما يشتغلون في الإذاعة ويسجلون في الإذاعة.
1: في الإذاعة ويكلفونهم ببرامج يسوون.
0: إنزين. شلون كنتوا تصنفونهم؟ شلون
1: ساعات يصير في برامج مناسبات العيد الوطني والله شيء يكلفونهم ويسوونه ويسجلون يعطونا الأساس من المخرج يقول له هاي برنامج محمد جمال، هاي برنامج دولك مذيع زين، هل يقدم برنامج إذا تمثيلي والله شيء، يحضرونهم ويقومون بدورهم في الإخراج.
0: جميل.
1: المخرج
0: من تذكر من المخرجين في ذاك الوقت؟
1: محمد حسن، عبد الواحد درويش، محمد جابر،
0: إبراهيم عيسى، وعبد النبيل حسين،
1: نبيل العلوي الله يرحمه،
0: نبيل العلوي
1: الله يرحمه يغمد روح الجنة.
0: الله يرحمه.
1: إيه. عبد النبي حسين أما العالم الأسرة روك الأطفال كان هو الإخراج. إيه.
0: طيب. إيه أنا عندي جزئية أبي يعني تشرح لي إياها عساس أن أنا بعد يعني أنا أبي أعرف. إيه. بس المستمعين والمشاهدين يبون يعرفون. أنا بعرف الإذاعة كانت تنقل أيضا الأحداث اللي تصير، يعني المسابقة الثقافية مالت وزارة التربية.
1: إيه.
0: كان في واحد أتذكر يقعد في الزاوية وعنده أجهزة ويسجل المسابقة الثقافية والناس تسمعها في الإذاعة، المسابقة الثقافية مال وزارة التربية.
1: إيه.
0: اللي بين الطلبة.
1: إيه.
0: وصير في فرق وفي منافسة بين المدارس وكذي.
1: إيه.
0: زين هذه التسجيل اللي كان يصير التسجيل في يعني خارج الإذاعة،
1: خارج الإذاعة
0: مو في الإذاعة.
1: لا لا لا،
0: مثلا حفلة. مثلا أمسية شعرية، فهم يروحون مثلا الأمسية. إيه. مثلا أمسية شعرية في نادي مدينة عيسى مثلا،
1: نادي الخريجين.
0: إيه. ويروح واحد من الإذاعة يسجل هنا،
1: يسجل. إيه.
0: زين هذه بعد أنتم كنتوا لها يعني تصنيف، تحفظون هذه الفعاليات شلون كنتوا يعني تحفظ تسوون لهم يعني مثلا أرشفة؟ شلون تتعاملون
1: في أرشفة؟ في أرشفة بس ما أقته.
0: شلون؟
1: يعني مثلا شهرين ثلاثة أشهر نخليها، إذا ما حد هذه يمحونها. إيه ما يخلونها، بس خلونها لفترة محدودة.
0: طيب نرجع للعمل.
1: إيه.
0: والحياة في أروقة إذاعة مملكة البحرين. إيه. وفي المكتبة الإذاعية.
1: إيه.
0: أكيد مرت عليكم مواقف، مرت عليكم مثل ما نقول أمور ما كنتوا تحسبون حسابها.
1: أيه.
0: شغلات يعني ليحن في ذاكرتك من ذاك الوقت وما تنساها.
1: مرة علي موقف وايد صعب.
0: صعب.
1: كان أنا علي الصبح طلعت لضباب. ضباب عدم الرؤية.
0: نعم.
1: فأسلكت طريقي رحت بعيد.
0: ضيعت.
1: بعيد بعيد بعيد. شو أسوي حلولة؟
0: زين شلون؟
1: وقفت السيارة وبنديتها ورقت في السيارة لين طلعت الشمس
0: أساس أنه ينقشع الضباب.
1: إيه لا لا

0: لا انا ما اقدر اخاطب روحي, ما
1: ما تشوف ولا شيء
0: جاي ابدا, ما ينشاف الرؤيه ما مش.
1: وذاك الوقت عندك تليفون موبايل ولا قبل الموبايل؟
0: لا ما عندي تليفون ولا شيء, عندي بس قاعد في السياره ورقت في سيارتي
1: مكانك.
0: اي زين, عقب ما طلعت الشمس هذه رجع على الشغل.
1: عقب ما طلعت طلعت الشمس واكتشفت انت وين وصلت؟
0: وين بعيد, طفيت المحل كله, طفيت المحل هذه, طفيت مدينة عيسى.
1: إيه؟
0: رحت هناك
1: كلبس
0: السعودية شيبني يا ربي. اي إيه والله, حط يدي على راسي واقول يا رب شال يدني.
1: الحمد لله الله سلمك.
0: بعد إيه بعدين قلت حق المسؤولين كذي كذي, قال لهم ما بعد شيء قضاء وقدر, مو انت عمدا.
1: نعم.
0: إيه ومشت ومشت كل شيء,
1: مشت الامور الحمد لله. إيه
0: ما صار شيء
1: الحمد لله. يعني
0: والبث يعني واصلوا والاستوديوهات ما شاء الله
1: الحمد لله. إيه؟ وهو بعد يعني يمكن هذه هذه معلومة للمستمعين.
0: إيه؟
1: يعني هم يسمعون البث والبرنامج حلوة. إيه؟ والمذيع زينة. إيه؟ ما تدرون ترى شنو صاير قبل,
0: ما يدرون
1: ما يدرون شنو صاير وراء الكواليس.
0: صحيح.
1: أحيانا يعني

0: الحمد لله.
1: يعني والبث يعني واصله والاستوديوات ما شاء الله
0: الحمد لله. إيه؟ وهو بعد يعني يمكن هذه معلومه للمستمعين.
1: إيه؟
0: يعني هم يسمعون البث والبرنامج حلوه والمذيع زينه، ما تدرون ترى شنو صاير قبل.
1: ما يدرون
0: ما يدرون شنو صاير وراء الكواليس.
1: صحيح.
0: احيانا يعني يصير خلل فني، تنقطع كهرباء، يبن الجهاز،
1: ما يدرون،
0: يضيع شريط، ما تدري من خذوه،
1: ما يسمعون، ما يدرون شو يصير
0: عندنا.
1: يصيرنا مواقف حرجه وايد، وايد صارت مواقف حرجه. حافظ الله،
0: حافظ الله الحمد لله. طيب بعد كل هالمشوار بخليفة وهالسنين وهالمواقف اللي مرت عليكم، شن هالنصيحة اللي تحب أنت تقدمها حق الجيل الجديد من اللي بيشتغلون في الإذاعة، في التلفزيون، في اللي حين طلعين في السوشيال ميديا، وكل من يود أن يعمل في الإعلام من بناتنا ومن شبابنا، نصيحة أنت تحب تقدمها لها؟
1: نصيحتي للي بيشتغل في هذا
0: مجال الإعلام،
1: في هذا السلك الإعلامي، إنه يكون وفي ومخلص في شغل ماله. أي نعم.
0: خلينا نقول المميز في موضوع المكتبة.
1: إيه.
0: أنت قاعد الحين في المكتبة.
1: أي نعم.
0: وتسمع كل هالبرامج، هالأغاني،
1: موسيقى، كل شيء.
0: شو كنت تحس فيه؟
1: حتى واحد مرة يانا، واحد يانا من مسؤول وزير الإعلام من مصر، قال شوفوا هذه المكتبة، هذه قذاء الإذاعة.
0: صحيح.
1: يطلقون عليه قذاء الإذاعة.
0: صحيح.
1: ايه.
0: صحيح.
1: أحس بفخر أنا، سعيد، لأن أنا أديت واجب بخلاص، حتى المسؤولين يحبوني يعرفوني كلهم الله يرحمهم، واللي عايشين.
0: نعم.
1: منهم الأستاذ حسن كمال صديقنا،
0: الله
1: يطول عمرهم.
0: نعم.
1: إيه نعم. وسامي القوز.
0: إيه طبعا أستاذ سامي القوز، أكيد الله يعطيه الصحة والعافية. نعم.
1: الله يطول عمرهم.
0: علاقات الشخصية يعني أنا اللي لاحظت ذي الجيل.
1: إيه نعم.
0: يعني البحرين صغيرة، وإذا ما طلعنا أهل نطلع أنساب، إذا مو بأنساب فإحنا إيران، إذا مو بإيران إحنا عيال فريج. لكن حسيت إن الجيل اللي مسك الإذاعة والتلفزيون في الفترة هذه من كان جيل مهني جدا، يعني المهنة والوظيفة علاقاتنا الشخصية برا، بس طول ما إحنا في الشغل إحنا في الشغل.
1: في الشغل ما بالآخرين، ما نعم. بالآخرين. نعم. نعم صح كلامك صح.
0: طيب. رسالة أنت تحب توجهها للي يعملون الآن في الإذاعة؟
1: رسالتي أن يكونوا مخلصين وحسن نية ويكونوا صادقين، وأن يجون في موعدهم. أنت على الكثر لازم تقبل الموعد، قبل الموعد مالك، وتنجز عملك بخلاص.
0: على فكرة الجميل في الإذاعة، وأعتقد أن ما أدري أنا يعني بوصل لك الفكرة بخليفة، وأنت يعني أنت أفهم مني، وأعتقد أنت بتستوعبها أكثر حتى مني. أنا الآن لما أسمع برنامج للأستاذ سعيد الحمد الله يرحمه، أبو عبد الله، أو مثلا أسمع برنامج أستاذ مثلا حسن كمال
1: بدري عبد اللطيف،
0: برنامج وايد يعني كان مؤثر بالنسبة لي فترة اللي كنت أسمعه، ضم الأوتار، علي عبد الله خليفة،
1: والنعم،
0: هذه البرنامج كأني أسمعها أول مرة. يعني هذه لا ترى البرنامج دي سمعته أنا يمكن من 15 سنة يمكن حتى أكثر من ذلك. في بعض البرامج بعد مرتبطة بطفولتنا، يعني احنا لما كنا صغار كنا نسمع ذي البرنامج. هذه الميزة في البرامج الإذاعية، ان انت تعيشها مرة ومرتين وعشر وعشرين،
1: ما تمل منها،
0: وتحس ان الرسالة اللي فيها، النصيحة اللي فيها، القيمة الأخلاقية اللي فيها ممكن تتجدد في كل مرة، حتى لو كانت المواد قديمة بعض الشيء، لكن فيها قيمة كبيرة.
1: فيها قيمة كبيرة.
0: نعم. واحنا شاكرين لك جدا وجودك معنا.
1: الله
0: والله يعطيك الصحة والعافية، ويديم عليك دائما هالروح الحلوة وهالابتسامة، وتذكر الإذاعة دائما بالخير يا رب.
1: يا رب.
0: وتأكد أن الإذاعة ومنتسبيها وذاكرة الإذاعة يعني من بعد الله سبحانه، ما تنسى فضلكم وجهدكم، ومثل ما قلت هو كان جهد حقيقي، جهد مخلص.
1: الحمد لله.
0: الناس عطت من وقتها، من طاقتها، من أعصابها.
1: الحمد لله.
0: كان

0: كانوا يداومون الشفت والشفتين وما يملون شايلين بعض ويحبون بعض.
1: في تعاون في تعاون.
0: ولو يصير في منافسة المنافسة شريفة. يصير في شد يعني.
1: حسنية يعني.
0: بس يأخذ وقته ويروح. مو تخلط القلوب بالعكس. بس صدور وسيعة ورغم إنه مثل ما تفضلت مسألة مهمة العدد قليل.
1: قليل صحيح.
0: لكن الإنجاز كان كبير.
1: متعبني.
0: نعم. إنجاز. إنجاز عظيم نعم. نعم.
1: ما في كراهية ولا شيء أبدا. انت بصاحي والله شيخ تعال عني قول ان شاء الله يعنك
0: صحيح
1: ايه بكل رحب ترحيب يعني رحب بقول ان شاء الله
0: جيب.
1: مو راح يتنرفز يقول شو لا تعاون زين
0: صحيح وربع انت عاونه ما ذله
1: ما ذله
0: ما ذله ايه شكرا جزيلا للاستاذ فيصل الرويعي ابو خليفه اللي نورنا وكان له هذه السنوات الطوال في مكتبه اذاعه الحمد البحرين
1: الحمد لله
0: ويعني مش الطريق من أوله مثل ما يقولون
1: أيه
0: وحمل الهم
1: أيه
0: وفكر وحاول وأبدع من أجل أن يحفظ هذا الأرث يحفظ هذا النتاج برامجنا أغانينا موروثنا كل هذه الأشياء الجميلة اللي في ذاكرتنا هي من ذاكرة الإذاعة
1: الحمد لله لك الحمد والشكر
0: الله يعني يرزقك بركة هذا العمل الصادق الجميل والمخلص مرة أخرى نورتنا دارك وبيتك ومكانك وحياك الله في أي وقت تنورنا يا أبو خليفة
1: شاء الله شاء الله
0: شكرا جزيلا
1: شيء أنا شيء لو ما يحتاج
0: حياك تفضل
1: عندي اسمي كلمات حلوة
0: قال
1: أقولها بسم الله الرحمن الرحيم حماك الله يا بحرين بهمة أهلك الطيبين على أرضك جنود شجعان يحمون الوطن والدين وسلامتكم فيصل الروعي
0: الله يسلمك من الشر تسلم يا أبو خليفة شكرا
1: ونحب ملكنا
0: نعم أكيد ما يحتاج مشكور مرة أخرى يا أبو خليفة وشكرا لكل مستمعينا ولكل من تابعنا إن شاء الله نلقاكم في تسجيل آخر مع قامة أخرى من قامات إذاعة مملكة البحرين
2: هنا البحرين
3: هنا البحرين
4: إذاعة البحرين
5: هنا البحرين
6: بسم الله الرحمن الرحيم بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية هذه الدار التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي
7: هنا البحرين
8: إذاعة البحرين
9: هنا البحرين
10: هنا البحرين
11: هنا البحرين
12: هنا البحرين
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها شخصيات صنعت الأثير لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم شخصيات صنعت الأثير فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة شخصيات صنعت الأثير تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات من المتابعة ليالي عاشير شخصيات صنعت الأثير إخراج عبد الناصر النعار
15: هنا البحرين
16: إذاعة مملكة البحرين
17: إذاعة البحرين
18: إذاعة مملكة البحرين
19: هذه إذاعة مملكة البحرين
1: مستمعينا جمهورنا العزيز
9: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم من صوت البحرين النابض صوت الأصالة والتجديد نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية هنا البحرين
9: هنا البحرين
6: عزيزي المواطن والمقيم

إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.
1: صحتك في الصيف.
2: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة

وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف، يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.

0: عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: إعجاز الأخبار. تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، رئيس مجلس النواب يؤكد أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم جعلت من الإنسان محورا للتنمية وغاية للتشريع، كما أشاد معاليه بالدعم الكبير والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي يؤمن بأهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. رئيس مجلس الشورى يؤكد أن النهج الديمقراطي لجلالة الملك المعظم والرؤى الملكية الحكيمة أسهما في تحقيق إنجازات ديمقراطية وتشريعية متعددة. جاء ذلك بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، حيث أشاد معالي بما يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من مساندة واهتمام بما يسهم في استدامة الإنجازات التشريعية. وزيرة الصحة ترأس أعمال اجتماع وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر تقنية الاتصال المرئي، وتؤكد أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين دول المجلس لتعزيز منظومة الأمن الصحي والدوائي الخليجي بما يسهم في ضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات والأزمات المستقبلية. مركز ناصر العلمي والتقني يحصل على شهادة آيزو الدولية لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن نطاق تطوير حلول الذكاء الاصطناعي التي يعمل عليها المركز في خطوة تعكس التزامه المستمر بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة وتطوير وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة وفعالة. سلطنة عمان وفرنسا تشددان على أهمية دعم خفض التصعيد الإقليمي ومنع النزاعات ومكافحة جميع أشكال الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتأمين الطرق البحرية، وأكدتا في بيان مشترك في ختام زيارة سلطان عمان للعاصمة الفرنسية باريس ولقائه الرئيس الفرنسي التزام البلدين بمواصلة التنسيق وتكثيف جهودهما للإسهام في السلم والأمن الدوليين. منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في فلسطين يؤكد ضرورة معالجة المخاوف وتلبية الاحتياجات والتطلعات المشروعة لسكان غزة من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، محذرا في الوقت نفسه من أن الوضع في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية مستمر في التدهور. الصين والاتحاد الأوروبي يؤكدان على التأسيس الرسمي لآلية

0: اتفاقية تشاورية للتجارة والاستثمار بين الجانبين، وذلك بعد أن عقد الجانبان الاجتماع الأول لهذه الآلية في بروكسل. وأوضح بيان مشترك أن الجانبان حددا 4 مسارات عمل أولية ضمن هذه الآلية، تشمل موازنة التجارة والاستثمار وضوابط الصادرات وحقوق الملكية الفكرية وإصدار منظمة التجارة العالمية. نهاية الموجز، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على

محتويات المنصة، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: اليوم زارنا العيادة محمد. محمد عمره 30 سنة. خير يا محمد، شنو سبب الشكوى عندك اليوم وشنو سبب الزيارة؟ قال أنا أشتكي من التعب الشديد. فسألناه، طبعا احنا عشان نعرف شنو أسباب التعب الشديد لابد من عمل فحوصات عشان نعرف شنو هي الأسباب. متى سويت الفحص يا محمد؟ آخر تحاليل دم، تحاليل مخبرية؟ قال والله ما أتذكر يا دكتورة، يمكن من 4 سنوات. فاستغربنا وخبرناه أن شنو الأسباب، ليش يعني تأخرت في عمل الفحوصات. قال ما كان عندي وقت، وأنا دائما مشغول، ومرت الأيام وأنا أيضا ما أشتكي ولا أحس بأي أعراض، فليش أسوي التحاليل مادام ما أحس بأي أعراض؟ طبعا ردنا على محمد، التحاليل مهمة يا محمد. بالتحاليل تقدر إذا كنت ما تشتكي من أي أعراض، لكن بالتحاليل راح تكتشف إذا هناك في أي أمراض تقدر تمنعها. على الأقل تحاليل الدم المخبرية تحتاج إلى أن أنت تسويها كل 6 شهور، مرتين بالسنة. فبالتحاليل هذه راح تغير نمط وأسلوب الحياة اللي أنت تعتقد أن طريقة أكلك صحيحة، نمط الحياة وأسلوب الحياة إذا كان بالذات من غير رياضة، من غير إجراءات معينة قاعد تسويها، فأكيد بيكون هناك لابد من عمل الفحوصات المخبرية عشان تمنع حدوث أمراض مستقبلية إن أنت ممكن تقدر تمنعها قبل ما تصير هذه الأمراض.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

هنا البحرين. حان الآن موعد آذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: أنا المايات على سيافك يا بحرين، وأنا الدانات على صدرك يا بحرين، وأنا بالروح أضحي لك يا بحرين. الله يا ديرتي يا زينة البلدان، الله يا ديرتي يا موطن الخلان، لصفق وغني وارقص على الدان، أنا المزروع في ترابك يا بحرين. خليفة العيسى.
1: صحتك في الصيف.
2: في فصل الصيف يزداد الإرهاق بسبب ارتفاع درجة الحرارة فوق المعتاد، وكذلك أشعة الشمس اللي قد تتعرض لها، فهي تؤدي إلى سرعة الإجهاد وفقدان الطاقة. لذلك يفضل النوم في فترة الليل بما لا يقل عن 6 ساعات، ويفضل أن تصل إلى 8 ساعات، مع أخذ قيلولة خفيفة في وقت الظهيرة، لأنها تساهم في زيادة النشاط وتوفير الطاقة للجسم.
3: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود. عمار آل محمود،
4: هل صحيح أن الجزر يقوي النظر؟ هناك اعتقاد راسخ عند الناس أن أكل الجزر بيقوي النظر. طبعا بنكون مخطئين جدا لو اعتقدنا أن تناول الجزر يمكن أن يخلصنا من النظارة، لأن الجزر ممكن أن يجلب لأجسامنا الكثير من الفوائد.

0: لكن ما يحسن النظر. من أهم الفوائد الموجودة في الجزر هو احتوائه على فيتامين ألف أو فيتامين أي. هذا الفيتامين يساعد على تخفيض مخاطر تطور الأمراض في العين. غير أن الأبحاث اللي أجريت على العين وأخرى كان في 2007 أكدت أن حاجة العين لفيتامين أي مو بشرط تكون موجودة في الجزر، لكنها موجودة في كثير من المواد الغذائية، وأكلنا لجزرة واحدة في اليوم يعادل احتياجنا فوق 400% من اللي نحتاجه من فيتامين أي. وبالتالي فإن فيتامين أي موجود في مواد غذائية مختلفة وما نحتاج إلى الجزر بشكل رئيسي للحصول عليه. كما أن الجزر ما بيحسن النظر من حيث قصر النظر أو بعد النظر، وبتخلي الشخص اللي يتناولها يتخلص من النظارة. الله يحفظكم.
1: هنا البحرين.

0: هنا البحرين.
1: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم المسلسل الاجتماعي

0: سوالف بيتنا، تأليف ابتسام السيار. بطولة هدى حسين، جاسم النبهان، إبراهيم الحربي، سليمان الياسين، عبير الجندي، حمد ناصر وخالد المفيدي، مع مجموعة من الفنانين الخليجيين. لحن المقدمة سارة المشيمي. كلمات وغناء الفنان عبدالله العماني. الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف بيتنا من إخراج غادة السني.
1: سوالف بيتنا لا ما تنقص،
2: سوالف بيتنا
1: لا ما تخلص.
3: شكلها بنت إبليس هذه اللي قصت عليه.
4: يمكن ارتاح لها.
5: بس خلاص، بس ما بي أسمع أكثر، أرجوكم ما بي أسمع أكثر، أنا مجروحة، حسوا فيني أنا
6: منال
5: مجروحة.
6: منال يا أيبا، أنا أبوك أخاف الله سبحانه وتعالى، لازم أعرف منكم كل التفاصيل.
3: يا أبو خالد، بين الريال ومرته ما يعرف إلا الله سبحانه وتعالى، وعموما بالمواجهة كل شيء راح يبين.
5: وإذا طلعت أنا اللي على حق،
6: ما يصير خاطرك إلا طيب هذاك الوقت.
4: يبا لو سمحت خلي المواجهة بعد يومين، على الأقل تهدى النفس.

0: النفوس شوي.
1: لا تمر سنة ما تهدأ النفوس. أنا خلاص انصدمت، أنا الحين قاعد أعيش في صدمة، أنا مو مصدقة.
2: أنت تشوفين مشكلتك الحين كبيرة، لكنها عند غيرك ترى ولا شيء.
3: أي والله يا أبو خالد، البيوت أسرار والمشاكل كثيرة، والله يفرجها على الجميع.

0: ألف ألف مبروك عليك أنا يا عمري.
1: سليمان هذه بنيتي، شعره من شاربي بشاربك، تراهي أمانة عندك.
0: تطمن يا عمي، بنتك عندي كالأميرة.
1: والشروط، الشروط اللي بيننا أرجوك إنك ما تخالفها.
0: أفا أفا، هذا وعد، عيالها برقبتي ولا يدشون قبلها البيت.
2: ما قلت لك يا يبا، ربي عوضني خير.
1: عسى يا بنيتي، لكن العبرة في النهاية. يا خوفي إن زواجك منه بدايته عسل ونهايته بصل.
0: تفائل يا عمي أفا، الدنيا فيها الزين وفيها الشين،
2: والبنت مو كل يوم لها زوج يبا.
1: أنا معاك يا بنيتي، بس أنا كل خوفي على عيالك.
2: العيال ما يضيعون يبا.
1: والله يا هبة، أنت فكرتي بنفسك ونسيتي عيالك.
2: ليش؟ مالي حق أعيش بهالدنيا؟ ولا لأني صرت أم لازم أجابلهم وأقعد أدرس وأضحي عشانهم، وأنا وين حقي وحقوقي اللي ضاعت مع الغبر؟
1: هذه أنت قلتيها أم، والأم يا بنيتي تضحي من أجل عيالها.
0: هبون حبيبتي، أبوك مو راضي علي، قولي لي باباكر أروح المحكمة وخلاص ننفصل.
2: إيش فيك إيش فيك سليمان الله يهداك، ترى أبوي بس خايف على اليهال.
0: لا إيش دعوة، أنا تغشمر. خلاص عمي ولا يهمك، كلها أسبوعين ورادين من شهر العسل، وعيالها بحطهم بعيوني، موجودين عندي لا تحاتي.
2: يبا مثل ما وصيتك، ما تودي عيالي حقه
1: إن شاء الله.

0: نانسي بوب.
1: إيه هذه ملكتها هبة.
2: هبة ما غيرها، بنتي رانة اللي تطلقت من قبل كم شهر.
3: شفت يبا، كاهي تطلقت على سبب تافه، وأبوها مساندها، وفوق هذه كلها تزوجت من غيره.
2: الله عليها حظ. أخ، بنات إيران عوانس وما تزوجوا.
1: لا، واللي خذته شاب أعزب.
3: إيه بس أكيد طمعان فيها.
4: أنتي إيش كثر تغارين منها؟ بس إيش علي؟
3: أنا غار؟ أغار على شنو؟ ها؟ شنو فيها زود عني؟
1: إيه لا عندها فلوس ولا عمارات،
2: بس عندها بيت.
4: عندها بيت، الريال يحبها وتزوجها. ليش بعد؟ ليش تقولون إنه هو طمعان فيها؟
1: الحين أكو واحد ياخذ حرمة عندها كوشة يهال.
4: وش فيها يبا؟ يبي راحته، وهي بعاقل.
3: والعاقل تطلق عشان زوجها ما يسوي لها لايك في الانستغرام ولا يقول لها كلام حل الرومانسي.
2: ايه عشان كذي تطلقت.
1: ايه وحسرتي، عيل هذا اللي خذته بيقعد يغرد لها مثل عبد الحليم.
3: معاها حق، الريال ليش ما يسمع زوجته كلام حلو؟
4: أنا لله وأنا إليه راجعون. كل يوم بيسمعها كلام حلو، يعني مو كافي إنه يخاف ربه ومعاملته معاها زينة؟
3: مالت على حظي، أنا أساعده في البيت ومصاريف البيت، وفوق هذه كله لا كلام حلو ويصارخ علي وتزوج علي.
2: تزوج علي قلعتك. كم مرة قايلك لا تساعدينه؟ طالما خذلك كذا مرة.
1: بعد مثل ما يقولون بطبيع ما يوز من طبعه.

0: مادة البوز.
1: إيه، لأن ملكنا من غير أهلك.
0: أنا وضحت لكم بالبداية عن وضع أهلي.
1: على الأقل كان أبوكي بس.
0: عاد أبوي أكثر واحد معارض زواجي منك، وأنت عارفة.
1: خلاص سليمان، لا تقعد تزيد المواجع.
0: آخ، يا رب يا رب الليلة تعدي على خير.
1: ترى أنا ضحيت وايد وتعبت وايد، أبي أرتاح، أبي زوجي يهتم فيني، يدلعني، يقعدني على كلام حلو، يطلعني بكلام رومانسي، يغني لي مثلا.
0: هي مثل ما أنت تبين، ترى حتى أنا أبي.
1: يعني صدق أنت كنت تعبان من حياتك قبل؟
0: طبعا طبعا، تزوجتها وعشت بمشاكل كثيرة ما لها أول ولا آخر. لا، وآخر شيء طلعتني عقيم، وانتي تدرين بكل شيء.
1: شلون؟ عد صدق أنت عقيم؟
0: هذه سالفة بالله الواحد يتحجى فيها ولا يصدقها حتى.
1: خلاص خلاص، أوكي أوكي.
0: عمي، الحين احنا عاد بنروح المطار، تدري الطريق زحمة.
2: أدري أدري، الله وياكم. بس ها يا سليمان، مرة ثانية ما وصيك دير بالك على هبة.
0: هبة بعيوني.

0: يا ابو خالد، انت تدرين ان منال دلوعتنا؟
1: اي طبعا دلوعه. انت عمرك شفتها دشت مطبخ ولا نظفت بيت؟
0: بهذا صدقتي، هي تظل صغيره وتظل الدلوعه بين اهلها، بس لازم الريال يحسسها بالحب، يحسسها بالامان.
1: بعد يا ابو خالد، هذه الحياه، يوم نزعل وبالكلام الحلو نرضى.
0: اي والله يا ام خالد، يا ما زعلتي، زعلتي علي وخليتي بخاطرك، لكن ما عمرك شلتي أغراضك وطلعتي من بيتك.
1: بعد هذه كلمة يدتي الله يرحمها كانت تقول الحرمة من تزوج ما لها إلا بيت ريلها.
0: هذاك أول.
1: والأول ما تغير، مثل ما تعلم عيالك يتعودون.
0: إيه، علشان كذي ما نبيها تستعيل على الطلاق، خلي يصير الطلاق آخر الاحتمالات.
1: إيه كلامك عدل يا أبو خالد، بينهم عيال، إحنا ما نبي الأمور تكبر وبالأخير راح يتحسفون.
0: طالما إحنا عايشين لازم ننصحهم.
1: المشكلة الحين يا أبو خالد إذا مشاري تمسك بالثانية.
0: وش فيها يعني؟
1: بعد شنو وش فيها؟ الشريكة حر لو في القبر.
0: أنا لله وأنا إليه راجعون، عاده وشطارتها تخليه ينسى الثانية.
1: ما أعتقد يا أبو خالد، مشاري ريال وتوى معرس، مستحيل يتخلى عنها.
0: أنا أقول عتيج الصوف ولا جديد لبريسم.
2: إلى اللقاء في الحلقة القادمة مع المسلسل الاجتماعي سوى.

سوالف بيتنا من تأليف ابتسام السياب، الإشراف العام علي حسن الريس، سوالف بيتنا إخراج

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: أحسنوا مجاورة نعم الله، لا تملوها ولا تنفروها، فإنها لقلما نفرت عن قوم فعادت إليهم.
1: ما خط القلم.
2: كن شريفا أمينا، لا لأن الناس يستحقون الشرف والأمانة، بل لأنك أنت لا تستحق الضعة والخيانة. عباس محمود العقاد. عرض رجل من حاشية الأمير أن يناظره قائلا: هل لك في مناظرتي فيما زعمت أنك خصمت فيه أصحابي أيها الأمير؟ فرد عليه قائلا: وما تصنع بمناظرتي؟ فأشغب بك وتشغب بي، فيبقى في قلبك ما لا ينفعك، ويبقى في قلبي ما يضرك.
0: ما خط القلم.
2: من فطنة الصبيان وذكائهم ما حكى ابن قتيبة حين مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصبيان يلعبون وفيهم عبد الله بن الزبير، فهربوا منه إلا عبد الله، فقال له عمر رضي الله عنه: ما لك لم تهرب مع أصحابك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لم أجني فأخافك، ولم يكن بالطريق ضيق فأوسع لك.

0: خط القلم.
1: تكون الحياة أصعب إذا عشنا في سبيل الآخرين، لكنها تكون أيضا أغنى وأسعد. ألبرت شفايتزر.
0: مع خط القلم.
1: قال الحسن البصري رحمه الله: أحبوا هونا وأبغضوا هونا، فقد أفرط أقوام في حب أقوام فهلكوا، وأفرط أقوام في بغض أقوام فهلكوا. لا تفرط في حبك ولا تفرط في بغضك، من وجد دون أخيه سترا فلا يكشفه، ولا تجسس أخاك وقد نهيت عن أن تجسسه، ولا تحقر عليه ولا تنفر عنه.
0: مع خط القلم.
1: قال المتنبي: إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأهون ما يمر به الوحول، ومن أمر الحصون فما عصته أطاعته الحزونة والسهول.
2: ما خط القلم.
0: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: دلمون حضارة قامت في جزيرة البحرين وشرق الجزيرة العربية، وعرفها السومريون بأرض الفردوس وأرض

الخلود والحياة. كان مركزها قبل 5000 سنة تقريباً في جزر البحرين وجزيرة تاروت في القطيف. مثلت مركزاً استراتيجياً مهماً، فهي حلقة الوصل بين بلدان الشرق الأوسط والأدنى، حيث كانت في الشمال حضارة بلاد ما بين النهرين العراق، وفي الشرق حضارة ميلوخا في وادي السند باكستان، وفي مصر حضارة الفراعنة. وامتدت حضارة دلم على طول الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية، وعرفت دلم بهذا الاسم عبر التاريخ لأنها محاطة بالماء من كل ناحية.

0: نفخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: تفنن في

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
2: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
1: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
2: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
1: الموسوعة الصغيرة.
2: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
2: إخراج محمد حسن.

حدثتنا موسوعتنا الصغيرة بالأمس عن نبات الأفيون، وقدمنا وصفا جماليا فريدا لمنظر أزهار حقول الخشخاش.

عايزة أنا صفحات موسوعتنا الصغيرة تقول: هذا المشهد الطبيعي المدهش يخفي أنواعاً من القتلة، بشراً ذوي شراسة يحرسون الزراعات، فإن اقتربت وجهوا إليك فوهات بنادقهم الآلية وصبوا عليك موجات رصاصهم، يحرسون القاتل الأبيض الذي يتخفى وراء الخضرة والأزهار وداخل خلايا النبات وينضج على مهل حتى يحين وقت جمعه، فقد مرت الأوقات الصعبة منذ ألقيت البذور في الأرض وامتصت ماء الري وانتفخت ونمت البراعم والسيقان وحملت أوراقها وتلاقت الأوراق مع ضياء الشمس وبدأت الشفرة والبرنامج عموما، وقامت الأوراق بحل الشفرة وتنفيذ الأوامر وجرت داخلها صناعات كيميائية دقيقة وصنعت مواد نيتروجينية من فصيلة أشباه القلويات، ضختها الأوراق ضخا إلى خلايا النبات حيث تم تخزينها ليوم معلوم يوم تسقط التيلات وتبدأ حوصلة البذور نموها، وتسحب العصارة وتنمو وتتضخم ويصبح القاتل الأبيض معدا إعدادا كاملا. بعدها يشطرون أو يخدشون الحويصلات بمشارط حادة، وعلى الجدران ينزف سائل أبيض اللون لزج القوام ويتبخر بعض مائه ويقتم لونه، ثم يجمع في الصباح المبكر بسكاكين حادة على شكل كتلة لونها بني، إنه صمغ الأفيون أو الأفيون الخام، ضاما إليه تشكيلة كيميائية غريبة ومتنوعة. بعدها تبدأ سلسلة صراع مسلح ضد القانون لتهريب السموم وتوزيعها.

0: سافرت يا لا.
1: أيها الأصدقاء، تقول صفحات موسوعتنا الصغيرة، لأن الألمان تستهويهم بحوث الكيمياء ويعشقون لعبة التحاليل واستخدام الدوارق والأنابيب وكشف أغوار المواد الكيميائية وصولاً إلى جوهرها وتحديد تركيبها الحقيقي، فقد قدموا للعالم الجديد والمثير في هذا المجال، مثل ابتكار الأسبرين وتحويل الفحم إلى بترول وصناعة السماد من الهواء والماء إلى آخره. منذ عام 1815 للميلاد جذب صمغ الأفيون اهتمام الصيدلي الألماني إف سير تيرنر، فبدأ مع المادة رحلة بحث شاقة، وحاول بما يعلم التوصل إلى ما لا يعلم. استخلص مكوناتها تارة بالإذابة في الماء والأخرى في الكحول وثالثة مع المذيبات العضوية، وحلل عناصر كل مستخلص وقدر الأوزان الجزيئية وحل معدلات حسابية كانت عويصة آنذاك، إذ أن المواد الطبيعية ذات الصفة العضوية سيان النباتية أو الحيوانية ليس لها تركيب كيميائي شامل جامع مانع واحد لا سوى، إنما هي مجموعة مواد مختلطة ببعضها بعضا والعالم

والباحث الكيميائي القدير من سيطر على أدواته ومناهج بحثه، فلا يضل طريقه إليها. وقد كان للرجل هذه القدرات، فإذا به يفصل أول المواد الفعالة، ووجد أن أقل قدر ممكن منها يحمل خصائصها الكيميائية والفيزيائية. يتشكل من 17 ذرة كربون و19 ذرة هيدروجين وذرة نيتروجين واحدة وثلاث ذرات أكسجين، وتبلغ نسبتها في صمغ الأفيون 23.3%.

أصدقاء موسوعتنا الصغيرة، حار الرجل في تسمية المادة ومنحها شهادة الميلاد العلمية، وكعادة العلماء آنذاك ونسبتهم مسميات ما يبتكرون أو يكتشفون إلى مسميات يونانية تحمل قدرا من خصائصها، وجد أن أنسب مسمى هو اسم إله الأحلام أورفيوس، فأطلق على المركب الكيميائي اسم المورفين. فالمركب الكيميائي يبعث نشوة مؤقتة وتخديرا، ويبث أحلاما لمن يشاء حظه العاثر تعاطيه أول مرة. وعليه فإن اسم إله الأحلام هو أفضل الأسماء. بعد ذلك تم فصل الكودين، وتتراوح كميته بين 3% حتى 2%، والناركوتين وتتراوح نسبته بين 75% إلى 9%، والثيامين بنسبة 65%، كما تم اكتشاف مواد ومركبات كيميائية أخرى مثل الخشخاشين واللودانومين والهيروين، إلى جانب عدد آخر من المركبات ذات القدر المحدود جداً والسمية البالغة.

والآن أحبتنا يصل بنا حديث موسوعتنا الصغيرة إلى كيفية إعداد صمغ الأفيون. يتم إعداد صمغ الأفيون للتصدير داخل مصانع، ويقوم على زراعة وجمع المحصول قرابة 170 ألف أسرة، تعداد أفرادها حوالي 1 مليون شخص موزعين على 6000 قرية، ويحصدون من كل 3000 كبسولة قرابة 1.6 كيلوغرام.

0: وفي المصانع توضع العصارة داخل علب خشبية معرضة للشمس والهواء، ويقلب الصمغ كل ساعة ويبقى على حالته 12 يوماً. بعدها يتحول إلى عجينة سوداء لامعة تقطع قطعاً، وزن الواحدة 5 كيلوغرامات، وتغلف وتعبأ وتشحن تحت حراسة مشددة إلى الدول المستوردة. المهم أن عمال المصنع يستحمون إجبارياً ويومياً بعد انتهاء العمل، ويفحصون طبياً مرة كل أسبوع، ولا يسمح لأي منهم بالخروج بحذائه أو أدواته منعاً للتهريب وإحكاماً للسيطرة. الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة.
1: إخراج محمد حسن.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: كنت حيرة.
1: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمن

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أنت تقدر تصحح أحداث حياتك. اقرأ وشاهد أخبار مفرحة وسعيدة، تابع أشخاص نجحوا، ناس أعطوا، ناس تصرفوا صح، وابتعد عن أخبار العنف والمآسي والفقد والألم. انتبه،

0: ما يتكرر بكثرة على عقلك يحدث أثراً عجيباً في شخصيتك، والاختيار لك. اختر صح وصحح حياتك واستمع للصوت الإيجابي.
1: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: في العام السادس بعد الهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء الحضرمي إلى البحرين يدعوها إلى الإسلام، فقبل حاكم البحرين آنذاك المنذر بن ساوى هذه الدعوة المباركة وقال: قد نظرت في هذا الذي بين يدي من الملك فوجدته للدنيا، ونظرت في دينكم فوجدته للدنيا والآخرة، فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت؟ وبهذا القبول بدأ الإسلام يؤسس حضارته الزاهرة على أرض البحرين.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله

0: نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
2: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
1: ولتقدمها ستواصل السواد.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.
0: عزيزي المستمع، ما رأيك في هذه الأرقام ودلالاتها؟
1: يقدر علماء الحفريات عمر الحياة على الأرض بأكثر من 3 ملايين سنة، ويقدر علماء التاريخ عمر الحضارة عليها بحوالي 6000 عام فقط.
0: تصور الفرق بين مجرد الوجود وبين الحياة المتحضرة روحيا وماديا، حوالي 2,944,000 سنة. مثير، أليس كذلك؟
1: ولكن إليك أرقاما أشد إثارة.
0: قبل عام 1500 بعد الميلاد كان نصف الدنيا مجهولا لنصفها الثاني، قارات بأكملها غير معروفة، محيطات بأكملها غير واردة في خيال بشر.
1: ألا يدفعنا هذا إلى سؤال بالغ الأهمية؟
2: كيف استطاع الإنسان في فترة قصيرة كهذه، لا تزيد عن 500 عام فقط، أن يحقق من المعجزات ما لم يتحقق لسلفه على طول 3 ملايين سنة؟
0: لننظر ونرى أي قوم صنعوا صور هذا الإعجاز.
1: في عام 1496 ميلادية حقق كريستوفر كولومبوس حلم حياته.
2: كنت واثقا من كروية الأرض، وإنني إذا قمت برحلة عبر الأطلسي فلا بد أن أصل إلى الهند.
1: ولكنك يا سيدي لم تصل إلى الهند، كانت كوبا

0: هي أول أرض رأتها عينك بعد الرحلة الطويلة.
1: المسألة واحدة، لو كان في قدرة سفني أن تسير على الأرض لاخترقت الأمريكتين إلى ما وراءهما من بحار.
0: أكنت تعرف يا سيد كولومبوس أن وراء الأمريكتين بحرا أو محيطا؟
1: لا أكذب عليك يا سيدتي، لم أكن أعرف ما وراء الأرض التي وصلت إليها، ولو كان هناك مضيق يصل بين الأطلسي وما وراء القارة الأمريكية لعرفنا عندها ما تعرفون الآن.
2: أجل، كان لابد من العثور على مضيق يصل بين الأطلسي وما وراء القارة الأمريكية لتعرف البشرية حقيقة المجهول. أمحيط هو أم قارة أخرى شاسعة؟ أكان ذلك دورك يا كابتن ماجلان؟
3: تماما يا سيدي، رغم أن الهدف الأول من الرحلة كان تجاريا.
2: أكنت تاجرا يا كابتن ماجلان؟
3: أنا أبدا، إنني بحار وعالم في الجغرافيا، وقد استوحيت في يوم خريطة سرية لفيسبوتشي الرحالة المشهور، فوجدت له ملاحظة عجيبة على هامش الخريطة.
1: والمؤكد أنه هناك بغازا خفيا وراء سانتا ماريا في البرازيل، فمن استطاع العثور عليه انفتح له أقصر طريق إلى جزر الهند والصين.
3: هذه الملاحظة العجيبة هي التي دفعتني إلى القيام برحلتي المشهورة.
0: ولماذا كان هم المغامرين جميعا مثل كولومبوس وأمريكو فيسبوتشي العثور على طريق بحري إلى الهند والصين عبر الأمريكتين؟
3: لماذا؟ من أجل مائدة الموسرين يا سيدتي، من أجل الليمون والطماطم والسكر والشاي والقهوة، وعلى الخصوص من أجل التوابل.
0: ولكن هذه مواد ليس هناك أسهل من الحصول عليها
3: في أيامكم هذه. أجل، أما في عام 1500 فقد كانت هذه الأشياء تجلب من جزر الهند فقط، وكانت الطرق التجارية إليها ومنها طويلة وخطرة يخشاها اللصوص وقطاع الطرق. تصوري يا سيدتي أن الجنزبيل والقرفة مثلا كان يوزنان بميزان الصيادلة، الفلفل مثلا كان يعد حبة حبة، وكان ثمنه يعدل وزنه فضة.
0: إلى هذا الحد؟
3: فأي عجب في أن يكون هم التجار هو العثور على طريق بحري إلى الشرق عن طريق الأطلسي. وما دامت الأرض كروية فالوصول إلى الهند عن طريق عبور الأمريكتين أمر مؤكد.
0: إذن فالتجار هم الذين كانوا وراء رحلتك.
3: والغيرة السياسية.
0: الغيرة السياسية؟
3: أجل، أنا كما تعرفين برتغالي الجنسية، فلما عرضت مشروعي على ملك البرتغال تردد طويلا، فإذا ملك أسبانيا ينتهز الفرصة ويسبق منافسه البرتغالي ويمنحني ما أردت، بل ضمن للمصارف الأسبانية أي خسارة إذا قامت بتزويدي بأسطول من 5 سفن.
0: إذن فقد كان كل البحارة من الأسبان، أنت وحدك البرتغالي؟
3: أنا والسيد بيجافيتا، ولولا السيد بيجافيتا لما عرف العالم شيئا عن مغامرتي هذه.
0: ولماذا؟
3: لأنه هو الذي كان يؤرخ للمغامرة، ولسبب آخر لن أذكره لك الآن، أليس كذلك يا بيجافيتا؟
4: هذا صحيح، وإني أفهم رغبتك يا كابتن ماجلان في إخفاء السبب الآخر إلى نهاية الحديث.
0: ما دمت مؤرخ المغامرة يا سيد أنطونيو بيجافيتا فإني أدعو لك توضيح كل شيء، وثق من أنني لن أقاطعك.
4: حسنا، أبحر أسطول الكابتن ماجلان من أسبانيا في 20 سبتمبر عام 1519، وكان في سفنه 265 رجلا، ودع معظمهم وطنه وداعا أبديا.
0: تعني أنهم لم يعودوا؟
4: سيدتي لقد وعدت ألا تقاطعيني.
0: أجل أجل، ولكنك والحق يقال أحزنتني على مصير هؤلاء الناس.
4: أبقي هذا حتى تعرفي ماذا حققوا للإنسانية، عندها ستقولين معنا إنهم كانوا أهلا للتضحية والفداء. والواقع أن الرحلة عبر الأطلسي كانت أول الأمر رائعة، وكانت أوامر ماجلان أن تتقارب السفن 5 ما أمكن حتى يمكن أن تتلقى أوامره في أي لحظة، ولكن الحسد والغيرة والأنانية بدأت تفعل فعلا

0: ماذا يظن هذا البرتغالي؟ إن كل منا ربان في سفينته، فليس من حقه أن يتعالى علينا.
1: ولكنه قائد الحملة يا كابتن جوان.
0: إنه برتغالي وأنا أسباني، وهذه السفن أسبانية، فأنا أحق بقيادتها.
1: ولكن جلالة الملك شارل قلده قيادتها، وأية مخالفة لهذه الأوامر في البحر تعتبر تمردا، وأنت أدرى بعقوبة التمرد، الإعدام.
0: هذا لن يسر ماجلان أن يرفع يده لإيذاء أحقر بحار، فما بالك بي أنا جوان دي كورتاج؟ سترى ما سأقول له في أول الاجتماع للقيادات.
2: وظل التمرد محصورا داخل صدر كورتاج وبقية الربابنة في انتظار أول اجتماع للقيادات. وقد تم هذا الاجتماع بعد 11 أسبوعا، حين دخلت السفن الخمس خليج ريو دو جانيرو.
0: كابتن ماجلان، قبل أن نبحث أي موضوع أحب أن نقترع على شيء في منتهى الأهمية.
3: وما ذاك يا كابتن جوان؟
0: هذه السفن أسبانية كلها، وكل ربابنتها وبحاراتها من الأسبان، وأنا أحق الناس بقيادتها ولست أنت، فأنت برتغالي، فلنقترع على ذلك، فما تقول في هذا؟
3: حسنا، ستعرف قولي في الحال. أيها الحرس، اقبضوا على الكابتن جوان وضعوه في الحديد حتى تتم محاكمته بعد الغداء، فإذا ثبت أنه حرض غيره على ذلك فالحكم معروف، الإعدام.
2: أرأيت يا سيدتي؟ أرأيت أول تصرف للكابتن ماجلان في أول موقف خطر تعرض له؟
4: وهل أعدم الكابتن جوان؟
2: أوشك أن يعدمه فعلا بعد أن تمت محاكمته، ولكنه في آخر لحظة قرر بقاءه سجينا في قاع سفينة القيادة، وكان يهدف من ذلك إلى عدم إشاعة الفرقة بين البحارة بعد أن صاروا في خليج ريو دو جانيرو استعدادا للسير بحذاء القارة الأمريكية الجنوبية بحثا عن الخليج الذي يخترق القارة إلى ما وراءها.
4: وكيف أدركتم أن خليج ريو دو جانيرو لا يخترق القارة؟
2: سارت فيه السفن نصف يوم فإذا به مسدود كما تعرفين، وبعدها استأنفنا السير حتى دخلنا خليجا آخر شديد الاتساع، فحسبناه موصلا إلى ما وراءه، وأسماه البحارة مونتوفيدي، ومعناه بالأسبانية الواسع.
4: هل تعني خليج مونتوفيديو الحالي؟
2: تماما، الحق أن هذا الخليج خدع الكابتن ماجلان تماما، أليس كذلك يا كابتن؟
3: أجل، خلعني لفرط اتساعه، وقضيت أسبوعا أتوغل فيه وأجوس خلال جزره على أمل النفاذ إلى الجانب الآخر، غير أنني وجدته في النهاية مصبا لنهر كبير كان الأهالي يسمونه لا بلاتا.
4: ولا يزال هذا هو اسمه الحالي يا كابتن ماجلان.
2: على أي حال، فإن الشتاء كان قد حل، وكان الخليج أكثر الأماكن أمنا من الرياح العاصفة والثلوج التي هددت الأشرعة بالتحطيم.
3: بل لقد تحطمت فعلا أشرعة ثلاث من السفن، ولولا ما لقيناه من أهالي سهل لا بلاتا من حسن الضيافة لوقع تمرد آخر.
4: من العجيب يا كابتن ماجلان أنه لم تخلو رحلة لأي مكتشف من تمرد البحار على القيادة، إلى ما تعزو ذلك؟
3: أعزوه بالطبع إلى طبيعة العمل في البحار، إنه أشق وأقسى وأتعس عمل يمكن أن يساق إليه الرجل، خاصة إذا ساءت الأحوال الجوية واشتدت العواصف وأبرز البحر أنيابه وكشر عنها وقل الماء والطعام.
4: ولكن في حالتك مثلا كانت المؤن موفورة،
3: ولهذا لم يظهر التمرد إلا بعد أن عاودنا السير في حذاء القارة متجهين جنوبا بحثا عن البوغاز الموصل إلى الجانب الآخر، وحين ساءت الأحوال الجوية وقلت المؤن والمياه بدأت نظر التمرد من جانب كويسادا ربان إحدى السفن الخمس، جاءني إلى سفينة القيادة في أحد القوارب.
5: كابتن ماجلان، احذر الكابتن كويسادا، فقد سمعته حين كنا في خليج مونتفيديو يقول إنه سيفاجئك يوما بطعنة خنجر.
3: تعني أنه قد يتجاسر ويحاول أن يقتلني على سفينة القيادة؟
5: عجل، وإن بين

0: رجالك هنا من هو ضالع معه، وبينه وبينهم إشارة متفق عليها عرفت بها مصادفة.
1: وما هي؟
0: إذا جاء وفي حزامه خنجر مزركش فمعناه أنه سيطعنك على حين غفلة، ثم يقوم أنصارهم من رجال هذه السفينة بالفتك بنا جميعا.
1: خنجر مزركش إذن.
0: احذره يا كابتن، وإذا أردت رأيي فإني أنصح بإطلاق النار عليه قبل أن يصعد من القارب إلى هذه السفينة.
1: لكل شيء أوانه يا ألبرتو، لكل شيء أوانه.
2: كابتن ماجيلان، لقد اتفقت مع بقية الربابنة

0: حذاره المشؤوم. هيا ارفعوا جثته من أمامي وأسرعوا إلى عملكم.
1: قتلت الكابتن كويسادا؟
0: غرست خنجري في حلقه وانتهى التمرد في الحال.
1: والبغاز الذي تبحث عنه، أهي مذبحة أم رحلة كشف؟
0: هذا ما يحدث دائما في رحلات الكشف البحرية. في رحلة كولومبوس قتل 7 بنفس الطريقة، في رحلات أميريغو فيسبوتشي قتل أكثر من 40، كما أنه قتل في إحدى رحلاته.
1: والبغاز؟
0: مرة أخرى وصلنا إلى خليج متسع، خليج سان جوليان، ظننته أيضا هو البغاز الذي يخترق القارة، فأمرت السفن 5 بارتياده، ولكن الجزر الصغيرة التي يحفل بها تسببت في كسر إحدى السفن وغرقها وموت أكثر من 20 بحارا. وتلك يا سيدتي والحق يقال كانت أحلك ما مر في حياتي من أيام، فإنه لم يبق رجل على ظهر السفن 4 الباقية إلا وصرحني برأيه في الرحلة.
2: فشل تام يا كابتن ماجلان.
3: لا أمل يا كابتن ماجلان، المؤكد أنه لا يوجد أي بغاز يخترق القارة.
2: لنعد إلى إسبانيا يا كابتن ماجلان، لا أمل.
0: وقررت أن أستجيب لهم فعلا.
1: قررت أن تعود؟
0: أوشكت مثلهم أن أؤمن بأنه لا يوجد بوغاز يخترق القارة إلى ما وراءها، وإن من الأفضل أن ندع السفن ونخترق القارة على أقدامنا كي نرى ما وراءها. ولكن شيئا بداخلي كان يقول إن الأمل المنشود قريب مني، إن أياما أخرى قليلة ستكشف الستارة عن البوغاز الخفي.
4: أعترف أن الكابتن ماجلان كان يتميز بحاسة سادسة، وأذكر أنه جاءني في غرفتي بالسفينة ذات ليلة.
0: أنطونيو، ألم تنم بعد؟
4: كلا يا كابتن، منذ قررت أن نعود وأنا لا أكف عن التفكير في كل ما فقدناه في هذه المغامرة، المال والرجال والآمال العريضة.
0: أجل أجل، هذا مؤسف يا أنطونيو. أتعرف منذ ساعة كنت في كابينة القيادة أفكر في مثل هذا الذي تفكر فيه، وفجأة خجل إلي أنني أسمع صوتا يقول ستعثر على بغيتك يا فردناند ماجلان بعد 10 أيام من الليلة، ستعثر على بغيتك، فلا تعد وقد صار الهدف قريبا منك، لا تعد.
4: عجيب، وهل تعرف صاحب الصوت يا كابتن؟
0: كلا كلا، من يدري، لعله صوت من وراء الأبدية، لعله صوت فيسبوتشي أو صوت فاسكو دي جاما أو كولومبوس. كيفما كان الأمر يا أنطونيو، فقد قررت ألا أعود، سأسير 10 أيام فقط، فإن لم أعثر على ضالتي عدنا إلى أسبانيا، ولكني واثق من أنني سأعثر على بوغازي، سأعثر عليه يا أنطونيو.
4: والعجيب يا سيدتي أنه بعد السير جنوبا لمدة 10 أيام وفي اليوم 25 من مارس سنة 1520 دخلت السفن خليجا عميقا أسود الماء تحيط به أرض جرداء لا حياة فيها ولا نبات.
3: خليج لا يؤدي إلى شيء.
0: ليحتفظ كل واحد منكم برأيه، لتبقى السفن الثلاث مكانها، أما أنا فسأحاول اكتشاف هذا الخليج بسفينة القيادة، إذا لم أعد فاعلموا أن السفينة غرقت ولكم بعدها الحرية في أن تعودوا إلى أسبانيا أو تسيروا في محاولة العثور على البغاز الموصل إلى الناحية الأخرى من القارة.
4: كان اجتياز المضيق يحتاج إلى براعة عظيمة يا سيدتي، ولولا حنكة الكابتن ماجلان لغرقت السفينة بعد يوم واحد من سيرها، وقضينا أسبوعا نحاول الوصول إلى نهايته حتى أوشك اليأس أن يداخل نفوسنا. وفجأة في 4 أبريل سنة 1520 انفرج البغاز عن المحيط العظيم.
0: وأخيرا انفتح الطريق إلى الهند بالسير غربا. لقد صدق فيسبوتشي يا أنطونيو، صدق فيسبوتشي، إذا سرنا غربا في هذا المحيط فسنصل إلى الهند. ماذا نسمي هذا المضيق يا أنطونيو؟
1: العالم كله يعرف الآن أن هذا المضيق الذي يصل بين الأطلس والهادي عبر أمريكا الجنوبية يحمل اسمك يا كابتن ماجلان، ولكن في

0: أول مقابلتنا قل إنه لولا السيد أنطونيو بيجافيتا لم عرف العالم شيئا عن مغامرتك هذه، وقل إنك ستخبرني عن سبب ذلك في نهاية المقابلة. ترى أيمكن أن أعرف السبب الآن؟
1: طبعا طبعا، السبب بسيط جدا يا سيدتي. فإننا بعد أن اكتشفنا البوغاز أبحرنا نحو الهند، وعندما وصلنا أول جزيرة هاجمنا أهاليها وقتلونا جميعا. كنت أول القتلى، ولم ينجو غير السيد أنطونيو بيجافيتا. أرأيت لو أنه قتل هو الآخر لما عرف أحد أي شيء عن مغامرتنا الحضارية هذه.
0: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: بداية أخرى،
3: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
4: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
5: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
2: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. يقول أحد المختصين في علم النفس أن العقل يستمع لما تحب أن تمليه عليه، يعني أي شيء ودك تتعلمه أو تسويه في حياتك فكر في بدايته وشلون ممكن يأثر عليك بإيجابياته، ولو كان هالشيء موجود أساساً في حياتك وودك تغيره فكر في بداية الحياة بدونه والأثر الإيجابي اللي بيتركه عليك. النسيان من خصائص الإنسان واللي تتفاوت في درجاتها من شخص لآخر، ويعتبر في حدودها الطبيعية نعمة وراحة ذهنية وتخفيف من الضغوطات، ولكن لما يزيد عن حده يسبب كثير من المشاكل في حياة الفرد على مستوى صحته وعلى المستوى الشخصي. يؤكد علماء النفس إلى أن النسيان أمر طبيعي في حياة الإنسان، ولكن لما يزيد عن حده يجب التعامل معاه بجدية للتغلب عليه. وتشير الدراسات إلى أن النسيان ينتشر بين المراهقين والبالغين، والأسباب ترجع للمرحلة الانتقالية بين الطفولة المتأخرة والرشد، وهالوقت نفسه يبحث الشاب فيه عن استقلاله الذاتي. وأيضاً في عدد من الأسباب اللي تؤدي إلى النسيان، منها نقص التغذية، قلة النوم، التوتر والانشغالات الكثيرة وغيره. ولما بنذكر التوتر والنسيان، أكبر مثال نتذكره هو التوتر أيام الامتحانات. يمكن أنت تكون مراجع المعلومة وحافظها بشكل دقيق، ولكن لأن الامتحان له رهبة فيكون هناك نوع من النسيان المؤقت للمعلومة. وأكيد العديد منا تعرض حق مواقف في حياته بسبب النسيان، وفكر من بعدها أنه يبتدي بداية أخرى ويحاول أنه يتذكر الأمور المهمة وما ينساها.
6: يلا يا شباب، باقي من الامتحان 15 دقيقة على نهاية الوقت. يلا يا جماعة.
7: اللهم صل على محمد وسلم وانت تجعل الحسنة. يلا بسم الله. انا متأكد اني حافظ المعادلة، بس شلون نسيت الحين؟ حول ولا قوة الا بالله.
6: عبد الله ايش فيك تطلع فوق؟ خليك في الورقة، بارك الله فيك.
7: استاذ احاول اتذكر المعادلة بس.
6: عبد الله المعادلة انت حليتها في الصف من غير جواب. اليوم الامتحان سهل عليكم واختصر الوقت بوجود الإجابة. كل اللي عليكم في هالسؤال إن تكتبون خطوات المعادلة صح. فكر في الطريقة اللي تخلي الجواب 7 فقط.
7: إن شاء الله أستاذ. الجدل التربية.

0: 29 30 25 27 عدل عدل عدل وصلت حق الجواب. الحمد لله الحمد لله اني تذكرت المعادله صح. الحمد لله.
1: النسيان في مواقف يعتبر نعمة، والتذكر في مواقف يعتبر نعمة بعد. وعشان نتذكر وما ننسى، هناك العديد من الخطوات اللي خصصوها علماء النفس. ولكن قبل أن نتعرف عليها، بنستمع إلى رأي بعض المشاركين في استطلاع عشوائي، ونتعرف فيه على بعض المواقف اللي تتكرر فيها حالة النسيان، والطرق اللي يتبعونها علشان يتذكرون.
2: لأن يكون مضغوطة بأكثر من بشغلة أو أكثر من جهة أني أتعامل معاها، فوايد أكون نساية، فألجأ حق شنو؟ ألجأ حق عندي دفتر صغير، ألجأ حق في التلفون حق التذكير، أو إن مثلاً أحط نوتات ألصقها على شاشة الكمبيوتر إني أتذكر هالشيء، أسوي لي ريلاكس حق نفسي إني شوية استجمع مثل ما أقول ذاكرتي عن طريق في بعض الألعاب اللي هي فيها تركيز حق إنه إعادة ما يقول تصفية ذهن.
3: أكيد عندنا وايد أشياء ننساها، مثل مواعيد، تواريخ مناسبات معينة، الأشياء مثل مفتاح السيارة، أوراق. فنقدر إن إحنا نسوي عدة أشياء عشان نتذكرها، مثل إنك تسجل نوتات حق الأمور المكتبية اللي في الشغل. وأما من بخصوص المواعيد وغيرها، تقدر انك تسجل الحين عندك في التليفون المنبه.
4: من المواقف المضحكه اللي شفتها عند صديقه ان هي نسيت سيارتها تشتغل، راحت الدوام خلت سيارتها تشتغل ونزلت وتمت في الدوام. انا مثلا مره نسيت اسكر الدرايش، مره نسيت اقفل السياره، يصيدني ذي الامور وايد. مره نسيت اذكر يعني كنت طالعه ونسيت، كانت وياي واحدة في السيارة ونزلت من السيارة قلت بروح دقيقة وبرجع، ونسيت ان هي مع يعني يصير بعض الامور اللي مثل ما يقولون طريفة. ما اعتقد في طريقة ممكن ان انت تتذكر فيها دائم الا بالتمارين، طبعا تمارين التأمل، تمارين ان انت تحاول يعني تشوف لك نظام ان انت ما تنسى. انا يعني طبيعتي عشان ما انسى شيء دائما اسجل في النوت أو في دفتر أو في ورقة، أو أخلي الشيء قدامي عشان ما أنسى.
5: أكثر المواقف اللي أتعرض فيها أو أتعرض للنسيان فيها هي فقدان الأغراض أو فقدان الأغراض الشخصية بشكل عام، مثلا المحفظة، مثلا السماعة، التليفون، الشارج. بالإضافة إلى أكثر الأمور نسيانا اللي هي الباسورد، الأرقام السرية. فيبحث عن البديل، يعني حتى لو دائما forget password، هاي الحل الأمثل للحصول على الباسورد القديم أو إعادة كتابة باسورد جديد.
1: قد تصادفنا في الحياة الكثير من المواقف، وقد نحتاج إلى سرعة بديهة أو سرعة تذكر، وهناك العديد من الخطوات اللي لابد من اتباعها لتقوية الذاكرة وجعل المواقف حاضرة دائما أمامنا. ومنها التغذية السليمة واللي لها دور كبير في عمل الدماغ، الابتعاد عن التوتر، اتباع التمرينات العقلية، تقوية المهارات الحسابية والرياضية، كتابة الملاحظات وتدوينها بشكل مستمر، والعديد من الطرق الأخرى. ولكن الأهم هو اتخاذ الموضوع كبداية أخرى، بداية تكون سرعة البديهة دائما حاضرة وعدم التعرض للمواقف المحرجة بسبب النسيان. بداية أخرى. إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، إخراج أمين إسماعيل.
6: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
7: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
6: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما، ومنبركم الأول.
7: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: خلف الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة ابنه الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى بن علي آل خليفة، الذي سارت البحرين في عهده خطوات سريعة نحو التقدم، حيث تأسست دوائر حكومية جديدة وتشكلت مجالس إدارية للمصارف والصحة والشؤون العامة.

مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: ثقافتنا الغذائية.
1: ثقافتنا الغذائية.
0: الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية.
1: ثقافتنا الغذائية.

0: برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
1: أعزائي المستمعين، موضوع حلقتنا في ثقافتنا الغذائية اليوم عن القهوة والشاي وثقافة المنبهات، وهذه طبعا أصبحت اليوم هاجس. زمان كنا نشرب القهوة والشاي في البيت، إذا وجد وجد وإذا ما وجد ما وجد. اليوم أصبحت الكافيتريات مالية الدنيا، أصبحنا نشرب القهوة بكل أنواعها، اللاتيه والإسبرسو والمسبرسو وما أدري شنو. وتدش الكافيتيريا ذي المحلات اللي بيعون القهوة في قائمة طويلة حطها قدامك، يقول لك اختار اختار بجميع النكهات، وش كثر تبي دبل ودبي وان شوت وتو شوت وما أدري شنو، والأشياء صغيرة والأشياء العودة، وتبي قلاص صغير قلاص عود، وكل شيء تبي موجود. مو بس كذي، حتى الشاي اليوم أصبح عندنا الشاي الأخضر والشاي الأحمر والشاي الأبيض والكرك والمدري شنو، وأسامي ما أنزل الله بها من سلطان. شنو ذي؟ هل هو برستيج؟ أنا أشرب لاتيه، أنا أشرب إسبريسو، أنا أروح الكافيتيريا الفلاني مدري القهوة الفلانية مدري اسمها ذي المحلات ذي اللي يبيعون القهوة، وأشرب الكوفي تركيش كوفي اللي فيه مدري شنو. هل هذه برستيج ولا ظاهرة اجتماعية؟ خلونا نتكلم في هذا الموضوع إلا قليلا ما نتكلم فيه. الشاي، خلونا نبدأ بالشاي. الشاي الآن أصبح بشكل كل أنواع، وايد وايد وايد أنواع، بس أساساً هن النوعين الأخضر والشاي الأسود. الفرق في عملية التحضير، هو الورق الشاي يأخذونه ورق أخضر وبعدين إنزين يجففونه لمدة يوم على درجة حرارة 25 درجة مئوية، وبعدين أو يحطونه في 3 ساعات على درجة 40 درجة مئوية علشان يقللون نسبة الرطوبة فيه إلى حوالي 40%. عقب يمررون الأوراق على أجهزة معينة، يكسرون الخلايا وفرازات العصارة ويحطون أشياء فيها وخرابيط وشغل يعني، وهذه طبعا يسوون لك الشاي الأسود. عقب يتركون الشاي نوع التخمير يسوون له لمدة 7 ساعات على درجة حرارة 25 درجة مئوية والرطوبة نسبية حوالي 95 حتى تختمر، يصير يعني نوع التخمير، يعطونها التأكسد، وبالتالي يغير لونها الأخضر إلى اللون الأسود. هذه العملية ذي تؤدي إلى خفض نسبة مادة التانين، بنتكلم عنها بعد شوي، مادة التانين اللي هي المادة الدابغة إلى 40%. طبعا الرطوبة تصبح ولا شيء، 5% في هذه المادة. الشاي الأخضر، هذاك الشاي الأسود، الشاي الأخضر كل ما في العملية يأخذونه مثل ما هو أخضر ويحطونه على المكاين ويلفونه ويجففونه شوي بطريقة أنه بس يخففون نسبة الرطوبة اللي فيها، وبالتالي يعطونك إياه. هنا ما في تخمير، التخمير مساعة كان في الشاي الأسود، هنا ما في تخمير، ما في نوع ما نسبة المركبات اللي احنا تكلمها. لو نيحق التركيب الكيميائي والقيمة الغذائية للشاي، الشاي طبعا فيه أنواع معينة من المعادن مثل أي نبات، يعني بروتين، معادن، بعض الفيتامينات، بس أكثر مادتين يشكلون أهمية في الشاي اللي هي مادة التانين ومادة الكافيين. مادة التانين ومادة الكافيين، شنو هالمادتين؟ مادة التانين إنزين هي اسم مادة كيميائية تنتجها بعض أنواع من النباتات مثل الشاي طبعا، مثل نبات البلوط، الكستناء اللي هي البفروة، الرمان وغيرها، موجودة في الأوراق، موجودة في الثمار، موجودة في الساق، ويستخلصونها علشان يحضرون هذه، يستخلصونها بالماء بالكحول وبعدين يتركونها، يعني يستفيدون منها كمنتج في التجاري، كمواد مضافة في أشياء كثيرة من هذا الموضوع. طبعا لها فوائد، مادة التانين لها فوائد، من فوائدها أن تحافظ على الطبقة الخارجية للجلد والأغشية المبطنة للحلق للفم، تساعد الأنسجة في الجروح بحيث أنه يعني تشفي الجروح، هي مادة قابضة، مادة قابضة، لذلك يستخدمونها في الصناعة في دبغ الجلود لأنها مادة قابضة، يستخدمونها في مضاد للإسهال، يستخدمونها مضاد للقروح، لمضاد للفطريات، مضاف للنزيف، هاي كلها يستخدمونها كجزء طبي. أنا ما أحب أتكلم عن العلاجات الشعبية والعلاجات العشبية، ولكن بشكل بسيط ممكن

نجيبها، ولكن أيضا تستخدم كمادة قابضة. هذه فوائدها. ها؟ لو ينحق مادة الكافيين، مادة الكافيين أيضا مادة طبيعية، مادة قلوية يتم استخلاصها من النباتات، أنواع معينة من النباتات بالإضافة للشاي. طبعا هناك أنواع من الحبوب، القهوة، الكاكاو، الشوكليت يعني الكاكاو، ويستخلصونها وهي مرة، مرة الطعم، لذلك نحس دائما بمرورتها في الشاي والقهوة. من فوائدها إن هي تنشط الذاكرة، تنشط التركيز، تنشط، تسوي لك يقظة عقلية، وبالتالي دائما نقول لا تشرب شاي وقهوة أثناء الليل قبل لا ترقد، لأن جسمك يبدأ يعيد مرة ثانية نشاطه ويعيد مرة ثانية حيويته. لذلك يستخدمونه أثناء التدريب، يستخدمونه إذا واحد تعب خلاص يبي يرقد، يبي خلاص مو قادر، وبالتالي يشرب شاي ولا قهوة، وهذه يعني يأثر في هذا المواد. هناك دراسات، بعض الدراسات تقول انه هو يوسع الشعب الهوائيه اللي في الجسم، وبالتالي يستخدمونه لعلاج الربو، ولكن انا اقول لك بعض الدراسات لا تعتمد على هذا كلامي، انما اذا هناك وانت وجدت ان هناك دراسات فيه حاول ترجع لها، لا تعتمد على كلامي. انا شخصيا ما اعتمد على هذا الكلام الا لما اتاكد اذا كانت دراسه علميه. ايضا هناك دراسات تقول انه يساعد علاج لنوع من الصداع، لأنه يساهم في عملية، يأثر بشكل إيجابي على الأوعية الدموية، وبالتالي يخفف من آثار الصداع الموجود. طبعا لكن كن على حذر، لا تشرب طول اليوم تشرب شاي وقهوة وتقول يا أنا بديت أصدع، لا، هي كلها كميات قليلة. مثل ما نرد ونقول عملية التوازن في الأكل، التوازن التوازن التوازن للمرة المئة وللمرة المليون، دائما حط للمرة المليون. بالإضافة إلى شيء وايد مهم، إن الكافيين يسبب لك الإدمان، يسبب لك الإدمان، وصلت؟ يسبب لك الإدمان، وبالتالي تكون مدمن على شرب الشاي والقهوة باستمرار، على شرب الشاي والقهوة. بالتالي الناس اللي مدمنين على شرب الشاي والقهوة هو يعتقد أنه برستيج، له مو برستيج، هو صار مدمن، أصبح مدمن. لو تترك له، لو تقول له لا تشرب شاي وقهوة اليوم باكر عقب أسبوع، ما يقدر، يبتدي يصدع، يبتدي. لذلك المدمنين الشاي والقهوة أول يوم في رمضان يتورط، أول يوم وثاني يوم يتورط في رمضان، يحس أنه خلاص مو قادر يستحمل، وهذه بسبب الإدمان، بسبب نقص كمية التايتين والكافيين اللي موجود في جسمه. إذن الشاي والقهوة مرة ثانية بغض النظر عن التايتين والكافيين، هم بشكل عام يؤثرون على الدماغ، يؤثرون على موضوع التنبيه، التركيز، وهذا شيء طبيعي، وكذلك يؤثرون على ضغط الدم، لأن قلنا يؤثر على الأوردة والشرايين، ممكن يسبب لك ضغط دم. إذا كثرت في الإدمان كثرت، ممكن يسبب لك حتى ضغط دم واضطراب في الأمعاء. كثير من الناس المصابين بأمراض القلب يقولون لهم لا تشرب القهوة، ابتعد عن القهوة. ليش؟ لأنه يسبب لك اضطرابات في القلب. القهوة، كثرة القهوة تسبب لك نوع من الاضطرابات في القلب، وهذه أيضا من الأمراض اللي تسببها. طبعا الشاي يفرز، يساعد على إفراز حمض الهيدروكلوريك اللي يفرز تفرزه المعدة، والإنزيم البيبسين اللي يساعدها المعدة، وبالتالي يساعد في عملية الهضم وينشط هذه العصارات. لذلك لا ينصح بها للأشخاص المصابين بالقرحة، القرحة المعدية، واللي عندهم إفراط في الحموضة يقول لهم لا تشربون وايد، لأن هذه ممكن يسبب لك مشكلة. ولكن في نفس الوقت يثبط الإفرازات اللي تصدر عن اللعاب، وهذه الإفرازات تساهم في هضم الدهون وهضم البروتينات، وبالتالي إذا أنت كلت وجبة فيها دهون وبروتينات حاول ما تشرب الشاي مباشرة بعد هذه الوجبات، لأنها تسبب لك مشكلة. المشكلة العودة في العملية دي كلها في الشاي، أنه تخفض من نسبة امتصاص الحديد في الأمعاء، تخفض بنسبة 62% من نسبة من الحديد اللي أنت تاكله، سواء في اللحم ولا التكة ولا الكباب ولا الشبود ولا أي نوع من أنواع. لذلك خاصة حق أمهات الحوامل،

حق اللي ترضى، حق اللي فيهم الدورة الشهرية، ليش يشربون الشاي مباشرة عقب الأكل؟ لأنه يخفف من كمية الحديد اللي تمتص بنسبة 2.66% على الجسم. في دراسات أخرى تقول لك أن الشاي ممكن يؤثر على نمو أنواع معينة من البكتيريا اللي موجودة في الأمعاء، وهذه طبعا زينة وشينة لأنه ممكن يؤثر حتى على الأمعاء اللي موجودة في الأمعاء الدقيقة، على البكتيريا اللي موجودة في الأمعاء الدقيقة، وبالتالي هذه الأمعاء ميزتها أن تنتج لك فيتامين با، وبالتالي لما أنت تقضي عليها فتخفف لك من إنتاج فيتامين با في الجسم. فوائد الشاي الأخضر مقارنة بالشاي الأسود، وايد يقولون لها علاقة بالسرطان، أنا ما بتكلم عن السرطان، هذه قضية أخرى جدا جدا جدا تماما لها ناس متخصصين، ما لي علاقة ولا بقول لا يزيد ولا يقلل، ما لي شغل بهذا الموضوع، ولكن يؤدي إلى نوع من التخفيف في ضغط الدم، يضبط لك نسبة السكر في الدم، يحافظ على الشرايين لأنه يساهم في عملية ضغط الدم، يعزز من مناعة الجسم، يرطب الجسم، يساعد في انخفاض أو انقاص الوزن، بالإضافة أن بعض الدراسات تقول أنه لا علاقة بالذاكرة. وين خطورة الشاي إذن بالإضافة للكافيين والتانين؟ طبعا بالإضافة أنه عن مرتبط بالحديد والأشياء ذي، تكمن خطورة الشاي حتى في الأكياس. اليوم الشاي يجيك في كيس، هذه الكيس اللي يحطونه في كوب الماء الحار الصاخن، مجرد يحط الشاي وبالتالي انت ما تدري هذا الكيس هل هو ورق هل هو بلاستيك، شنو اللي ضايفينه في الكيس، شنو اللي حاطينه في الكيس، هذه قضيه. وبالاضافه ان الشاي ما تدري هذا الشاي شنو بالضبط، او صبغينه ولا غشين الشاي ولا مسويين نوع من الغش في الشاي، وبالتالي حاطين لك نوع من براره الخشب أو نشارة الخشب، صبغينه باللون الأحمر يحطونه، وهذه ممكن يصير. بالنسبة حق القهوة، طبعا اليوم عندنا أنواع مختلفة من القهوة، القهوة الكوفي يعني، القهوة يأخذون بذور القهوة، احنا تكلمنا عن الشاي، بذور القهوة طبعا يأخذون بذور البن، يجففونها في الشمس لعدة أيام، عقب يكسرونها يشيلون الطبقة الخارجية من القهوة، تطلع القهوة خضرة، وبعدين يغمرون يحطونها في الماء لعدة ساعات عشان الطبقة الداخلية دي تتلطف، وبعدين يبتدون يفصلون وينظفون ويشمعون ويسوون من شيء من هالقبيل، عملية صناعية تماما، وآخر شيء يجففونها في آلات خاصة أو تحت الشمس. هذه القهوة العادية الآن أصبح عندنا في السوق قهوة تشيلها في كيس تحطها في الماء تخلطها كذي شوي وصارت قهوة. هذه طبعا هي نفسها، ولكن طريقة التحضير تختلف، الصناعة تختلف وشيء من هالقبيل. طبعا هي صناعة وبس، ولكن الأكياس ولا غيرها يحطون مثلا 3 في 1 2 في 1 شيء من هالأمور، كل هذه الأمور تاخذ بالك منها. فوائدها واستخداماتها، طبعا القهوة أيضا فوائد واستخدامات مثلها مثل الشاي، بالإضافة طبعا للتانين والكافيين، هي بعد تنشط الجهاز العصبي، تزيد التركيز، تتخلص من الشراهة، لأنك إذا شربت أنت تشبع، فيها يعني أشياء تشبعك خاصة إذا كان فيها حليب كان فيها كذا، تقلل من نسبة السكر المرتفعة في الدم، ممكن تحميلك من الأشياء في المخ والأشياء اللي لها علاقة به. طبعا الاضطرابات نفس الشيء مثل ما قلنا، لأن فيها كافيين تؤدي إلى مشكلة في القلب، تهيج القولون، تقلل من بعد تقلل من نسبة امتصاص الحديد، تزيد الحموضة في المعدة، تسبب لك ممكن إذا أدمنت تسبب لك توتر، عصبية زائدة، تسبب لك أرق. في دراسات تربط أنواع من التشوهات للجنين بزيادة شرب القهوة في الأم، إذا زادت الأم في زيادة شرب القهوة في دراسات تقول أنه ممكن يشوه الجنين. الإفراط طبعا في شرب القهوة، الإفراط الإدمان يؤدي إلى فقدان الشهية، تشنجات عضلية، تسبب لك حتى تشويش فكري، خفقان، إسهال، ارتفاع حرارة، كثرة التبول لأنك أنت جالس تشرب سوائل، وبالتالي ممكن تسبب لك مشاكل. القهوة العربية نوعا ما تختلف عن القهوة اللي اليوم نشربها في الكافيتريات وشيء من هالقبيل، لها فوائد أيضا، نعم لها فوائد ولها مشاكلها، بعد من مشاكلها أن يعني لا نفرط في شرب القهوة أي ما كانت، لأن ممكن تكون لها علاقة بأمراض القلب، ممكن لها أمراض بارتفاع الضغط، وممكن تسبب خطورة على الجسم القهوة العربية. بشكل أو بآخر سواء قهوة ولا شاي، نرجع إلى موضوع التوازن.

0: توازن ضروري يا جماعة، ولا نشرب القهوة، بالذات القهوة ما نشربها إذا معدتنا خالية، لأن ممكن وايد تسبب لي مثل ما شفنا لها علاقة بقرحة المعدة وبالتالي تؤثر في المعدة. قد ما نقدر نقلل من شربهم. طيب شو أشرب؟ تعود يا أخي تشرب شاي بالأعشاب المختلفة، في وايد أنواع من الأعشاب. تعود تشرب، سوي لك شوربة ولكن ما في مواد غذائية بس سائل الشوربة ذي، تعود تشربها. ممكن تشرب خل التفاح، يسوون لك فيه طريقة، يسوون لك نوع من أنواع خل التفاح تشربها. تشرب الشاي ولا القهوة منزوعة الكافيين، الشاي الأخضر، العصير الليمون يا أخي، أنواع المختلفة من العصائر. قد ما تقدر، قد ما قلنا، قد ما نكرر، تعود أنك تشرب هذا النوع أفضل. إذا تبي تشرب اشرب، ولكن أكرر التوازن التوازن التوازن التوازن زيد، مهما صار قلنا فالتوازن ما حد يختلف عليه. أعزائي المستمعين، أكون بذلك خلصت حلقة اليوم من ثقافتنا الغذائية، والتقيكم باكر بإذن الله. مع السلامة.
1: ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
3: هنا البحرين.

أحد درابة، يا ليتكم ملتوا عليه وسألتوه، سؤالكم يمكن يغير جوابه، لكن خذيتوا كل شيء وتركتوه، لضيقته والعزلته واغترابه، اليوم بس اليوم يعني فقدتوه، هو له سنة من يوم مقفت ركابه، لو كان فيكم خير كنتوا ذكرتوه قبل الزمن يسرق ملامح شبابه، يعني عشانه ما اشتكى ما سمعتوه، هذا الخطأ اللي ما حسبته حسابه، ما قد عرض شكواه حتى على أخوه.

عزة ظما ولا مذلة سحابة، أقفى عساه مجار من كل مكروه، راسه عزيز وراس ماله ثيابه، وعفة يديه اللي خذاها من أبوه، وصبره على جوعه وقلة زهابه، خله يتوه بكيفه أحسن ولا يتوه، بيدين ناس شرعها شرع غابة، الذيب فيها من سلك درب مشبوه، واللي ما هو بذيب كلتها الذيابة، يا من بنى من حلم فينا وهدوه، وقت غريب وناس أكثر غرابة، صدق القناعة كنز لكن هم فنوه، حتى الأصابع علموها تشابه، مدام صوتك من ورا الباب مسفوه، يا ريح هدي باب من سد بابه، والصاحب اللي غاب لو هم تناسوه قولي لهم لا يفرحون بغيابه، هم حصلوا في غيابه اللي تمنوه، بس الوعد لا من برا مصوابه.

0: المجلس الأعلى للمرأة، صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
1: يعمل المجلس الأعلى للمرأة على تمكين المرأة البحرينية وإشراكها في جميع برامج التنمية، مع ضمان الحفاظ على الروابط والحياة الأسرية المتماسكة. وانطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص، يساعد المجلس على تعزيز القدرة التنافسية بين المرأة البحرينية وتأمين التعلم مدى الحياة وتعزيز التشريعات والسياسات التي تهدف إلى توفير فرص متنوعة للمرأة البحرينية لتحسين نوعية حياتها. ويشارك المجلس مع المؤسسات ذات الصلة لرفع مكانة المرأة بصفته منظمة يقودها الخبراء ومتخصصة في دعم شؤون المرأة بما يتماشى مع المعايير العالمية.
0: المجلس الأعلى للمرأة.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يهنئ رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بذكرى الاستقلال. نائب رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية وتبني استراتيجيات التحول نحو المدن الذكية يعد ركيزة أساسية في مسيرة التحديث التي تشهدها مملكة البحرين. مملكة البحرين تحتفل باليوم الدولي للعمل البرلماني وتواصل تطوير تشريعاتها الوطنية وتعزيز الديمقراطية وصون الحقوق والحريات.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق تحقيق المزيد من الأمن والأمان والاستقرار. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية.

الجاليات الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 25 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 35 لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بناء على عرض وزير الخارجية وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. المادة الأولى تحل عبارة لجنة الشؤون الدولية لحقوق الإنسان محل عبارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الواردة في عنوان القرار رقم 35 لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك أينما وردت في نصوص ذات القرار. المادة الثانية يعاد تشكيل لجنة الشؤون الدولية لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية وعضوية كل من الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، وكيل وزارة الداخلية لشؤون السلطة التشريعية، وكيل الوزارة للمحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، منسق بمكتب رئيس مجلس الوزراء، الأمين العام للتظلمات بالأمانة العامة للتظلمات، الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، مدير عام الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، نائب الرئيس التنفيذي للضبط القانوني والحماية بهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، مدير إدارة الرأي القانوني والبحوث بهيئة التشريع والرأي القانوني، مدير إدارة العلاقات العمالية بوزارة العمل، مدير إدارة سياسات وتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، ممثل عن المجلس الأعلى للمرأة، ممثل عن جهاز المخابرات الوطني، ممثل عن جهاز الأمن الاستراتيجي. وتكون مدة العضوية في اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. المادة الثالثة يلغى القرار رقم 42 لسنة 2024 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 26 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 100 لسنة 2023 بإعادة تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي جاء فيه. يستبدل بالبند رقم 6 من المادة الأولى من القرار رقم 100 لسنة 2023 بإعادة تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي البند الآتي. 6. الأستاذة دلال عباس الحاج. أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جعلت من الإنسان محورا للتنمية وغاية للتشريع منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالته. جاء ذلك بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني الذي يأتي هذا العام ليسلط الضوء على الدور المحوري للمؤسسات التشريعية في حماية حقوق الإنسان وصون كرامته. وأشاد معاليه بالدعم الكبير والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الذي يولي العمل النيابي والبرلماني كل الاهتمام، ويؤمن بأهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق تطلعات المواطنين، موضحا أن مملكة البحرين قطعت أشواطا متقدمة في مجال تعزيز حقوق الإنسان تشريعيا ورقابيا، حيث أقر مجلس النواب تشريعات نوعية في مجال حقوق الإنسان وحماية حقوق المرأة والطفل وكفالة حقوق العمال وضمان حرية التعبير في إطار القانون. أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح

رئيس مجلس الشورى أن النهج الديمقراطي والرؤى الملكية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أسهما في تحقيق إنجازات ديمقراطية وتشريعية متعددة، وجعل مملكة البحرين نموذجا متقدما في مجال التشريعات والقوانين الداعمة للمسيرة التنموية. ويأتي هذا التصريح بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني الذي تحتفي به برلمانات العالم في 30 من شهر يونيو من كل عام، حيث أشاد معاليه بما يليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من مساندة واهتمام بتعميق مسارات التعاون والتنسيق المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يسهم في استدامة الإنجازات التشريعية والنجاحات الوطنية التي تتحقق بعزيمة فريق البحرين الواحد، مضيفا أن المجلس يواصل تسخير كافة الجهود والخبرات التشريعية في كل ما يحقق المصلحة الوطنية ويبرز دور الدبلوماسية البرلمانية وإسهاماتها المتميزة في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية وتبني استراتيجيات التحول نحو المدن الذكية يعد ركيزة أساسية في مسيرة التحديث التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأضاف معاليه أن تكامل العمل الحكومي والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص يمثلان مساراً استراتيجياً للانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي لمدن المستقبل، وأن توظيف الحلول المبتكرة يسهم في دعم جهود الاستدامة الشاملة وتوفير بيئة متطورة تلبي تطلعات المواطنين وتدعم النمو الاقتصادي. جاء ذلك لدى تفضل معاليه بافتتاح أعمال مؤتمر البحرين للمدن الذكية 2026 والذي يقام هذا العام تحت شعار رؤى المدن حيث تلتقي الاستدامة والابتكار والتحول الذكي، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين وجمع من المختصين والمشاركين من داخل وخارج مملكة البحرين. كما قام معاليه على هامش المؤتمر بافتتاح المعرض المصاحب. وبهذه المناسبة قال معالي نائب رئيس مجلس الوزراء إن استمرار تحديث المنظومة الحكومية وتطويع التكنولوجيا الحديثة لخدمة قطاعات البنية التحتية يعد ضمانة محورية لاستدامة الموارد وتقديم الخدمات التي تتسم بأعلى درجات الكفاءة والتميز للإيفاء بمتطلبات التنمية المستدامة. وعرب معاليه عن شكره وتقديره لوزارة شؤون البلديات والزراعة على جهودها وحسن تنظيمها لهذا الحدث السنوي النوعي الذي بات يشكل ملتقى بارز في مجاله، مؤكدا أن تضافر الجهود واستثمار الحلول الذكية والعمل بروح فريق البحرين الفريق الواحد سيسهم في ترجمة الرؤى الاستراتيجية الطموحة إلى واقع ملموس. وخلال الحفل تفضل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بتكريم الجهات الفائزة بجوائز مؤتمر البحرين للمدن الذكية 2026 والتي تمنح للمشاريع والمبادرات الرائدة التي أسهمت في توظيف الابتكار والتقنيات الذكية لتعزيز التنمية المستدامة، حيث فازت وزارة الداخلية بجائزة الابتكار في السلامة العامة الذكية عن مشروع نظام التنبيه الوطني، وفاز بنك الإسكان بجائزة الابتكار في الخدمات العقارية الرقمية عن مشروع منصة بيتي، وفازت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بجائزة الابتكار في الهوية الرقمية عن مشروع المفتاح الإلكتروني 2.0، وفازت هيئة الكهرباء والماء بجائزة الابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء عن مشروع مركز التحكم في شبكات الكهرباء والماء، وفازت شركة نسيج بجائزة الابتكار في الإسكان الذكي عن مشروع نسائم عراد، وفاز بنك البحرين الإسلامي بجائزة الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية عن مشروع المرشد الذكي. كما قام معاليه بتكريم سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري تقديرا لإسهاماته في دعم أهداف المؤتمر منذ انطلاقته عام 2016.

0: إلى جانب تكريم الشركاء والرعاة. من جانبه أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة في كلمة ألقاها خلال الحفل أن ما حققته مملكة البحرين من نقلة نوعية في قطاعات البنية التحتية والإسكان والخدمات الرقمية يأتي ثمرة للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم وتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأن هذه الإنجازات المتسارعة ترتكز على رؤية وطنية تجعل من المواطن وتلبية تطلعاته المحور الأساسي لجهود التطوير المشترك بين مختلف القطاعات. وأضاف الوزير المبارك أن موضوعات المؤتمر لهذا العام تعكس أهمية التكامل بين التخطيط والابتكار والتحول الرقمي لبناء مدن مستقبلية توازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية وتوفير بيئة تلبي احتياجات الحاضر وتستعد لتحديات المستقبل. بدورها قالت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في كلمة ألقتها خلال الافتتاح إن مملكة البحرين تستعد لتقديم الاستعراض الوطني الطوعي الثالث حول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالأمم المتحدة في شهر يوليو القادم، والذي يوثق الإنجازات الوطنية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأوضحت سعادتها أن المملكة تبنت مفهوماً متكاملاً للمدن الذكية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأهداف التنمية المستدامة لتطوير مجتمعات قادرة على الاستجابة للمتطلبات الحالية والمستقبلية.
1: لتبني أفضل الاستراتيجيات واستعراض أحدث الحلول المبتكرة لإدارة المدن والخدمات، انطلقت أعمال مؤتمر البحرين للمدن الذكية 2026 بمشاركة واسعة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء والمختصين من داخل مملكة البحرين وخارجها، ليؤكد المؤتمر مكانته كأحد أبرز الفعاليات الإقليمية المتخصصة في قطاع المدن الذكية والتحول الرقمي. ويستعرض المؤتمر هذا العام مجموعة من المحاور التي تركز على أهمية التكامل بين التخطيط الحضري والابتكار والتقنيات الرقمية بما يدعم بناء مدن مستقبلية قادرة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية إلى جانب تعزيز كفاءة الخدمات وجودة الحياة. ويشكل المؤتمر منصة استراتيجية لتبادل المعرفة، كما يسهم في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للابتكار والتحول الرقمي ودعم جهودها الرامية إلى بناء مدن أكثر ذكاء واستدامة، مع التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي.
0: في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأست سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة أعمال اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وخلال الاجتماع أكدت وزيرة الصحة أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين دول المجلس لتعزيز منظومة الأمن الصحي والدوائي الخليجي بما يسهم في ضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات والأزمات المستقبلية. وأشارت الوزيرة إلى أهمية مواصلة تعزيز مسارات العمل الخليجي المشترك لتطوير منظومة خليجية موحدة للتخزين الاستراتيجي، وذلك بما يدعم الأمن الصحي والدوائي ويعزز قدرة دول المجلس على مواجهة مختلف التحديات. أكد سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البعينين الأمين العام لمجلس النواب أن اليوم الدولي للعمل البرلماني يجسد المكانة المحورية للبرلمانات في ترسيخ الديمقراطية وصون حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سعادته في الاحتفال السنوي

0: الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس النواب بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، مشيرا سعادته إلى أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أرست نموذجا برلمانيا متقدما في إطار المشروع الإصلاحي الشامل الذي جعل السلطة التشريعية شريكا أساسيا في دعم مسيرة التنمية وصناعة القرار الوطني. وأوضح سعادته أن ما يحظى به العمل البرلماني من دعم واهتمام من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أسهم في ترسيخ التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي بما يخدم مسيرة التنمية الوطنية ويحقق تطلعات الوطن والمواطن. واختتم البعينين كلمته بالتأكيد على أن الأمانة العامة لمجلس النواب ماضية في تطوير منظومة خدماتها وتعزيز الدعم الفني والقانوني والبحثي المساند لأعمال مجلس النواب. هذا ويحتفي العالم اليوم باليوم الدولي للعمل البرلماني في 30 من يونيو من كل عام بمناسبة دولية تؤكد المكانة المحورية للبرلمانات في سن التشريعات وترسيخ مبادئ الديمقراطية وصون حقوق الإنسان باعتبارها شريكا أساسيا في بناء الدول وتعزيز مسيرة التنمية.
1: في مشهد يعكس مكانة العمل البرلماني بوصفه أحد أهم أعمدة بناء الدول الحديثة، تحتفي مملكة البحرين باليوم الدولي للعمل البرلماني الذي يقام هذا العام تحت شعار مستقبل حقوق الإنسان يكتب في البرلمانات، تأكيداً للدور المحوري الذي تؤديه السلطة التشريعية في سن القوانين وصون الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ العدالة وسيادات القانون. ويأتي هذا الاحتفاء في ظل مسيرة تشريعية متواصلة رسخت خلالها مملكة البحرين نموذجاً وطنياً يقوم على تطوير المنظومة القانونية وتعزيز الممارسات الديمقراطية بما يعزز حقوق الإنسان ويدعم التنمية الشاملة ويتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية. وخلال السنوات الماضية شهدت المملكة إنجازات تشريعية نوعية عززت مكانتها إقليمياً، شملت إصدار قوانين متقدمة في العقوبات والتدابير البديلة والعدالة الإصلاحية للأطفال ومكافحة الإتجار بالأشخاص، إلى جانب حماية حقوق المرأة والأسرة بما يرسخ مبادئ العدالة وسيادات القانون. وامتدت آثار هذه المنظومة التشريعية إلى دعم المسيرة التنموية وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة وترسيخ قيم المواطنة والتسامح والتعايش في إطار تكامل أدوار المؤسسات الوطنية والمجتمع الدولي. وعلى الصعيد الدولي تواصل مملكة البحرين حضورها الفاعل في الدبلوماسية البرلمانية مستندة إلى سجل من المبادرات الدولية، ومن بينها عضوية المملكة غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2027، إلى جانب استضافة الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي عام 2023 ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعايش ومواجهة خطابات الكراهية. ويجسد الاحتفاء باليوم الدولي للعمل البرلماني التجربة التشريعية في مملكة البحرين التي تمضي بثبات نحو مزيد من التطور والتحديث، مستندة إلى رؤية تجعل من التشريع أداة للتنمية ومن الحقوق ركيزة للاستقرار ومن العمل البرلماني شريكا أساسيا في بناء مستقبل أكثر عدالة وازدهارا، لتبقى البرلمانات منابر تصاغ فيها تطلعات الشعوب وتكتب عبرها ملامح المستقبل.
0: وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد محمد علي حسن عضو مجلس الشورى، نرحب بك. الممارسة البرلمانية في مملكة البحرين تشهد تطورا مستمرا وذلك انعكس على المستويين التشريعي والرقابي، ما هي أبرز المراحل الوطنية التي منحت المشهد البرلماني المحلي مكانته لدعم مسارات العمل الوطني؟ في البداية

0: أتقدم لكم شكر الجزيل على تسليط الضوء دائما على القضايا التي تخص السلطة التشريعية. وفيما يختص بسؤالك، يعني العمل البرلماني في مملكة البحرين اكتسب قوة وحضورا كبيرا، وأساس ذلك يعني أول الأمور التي تساند العمل البرلماني هو الدعم الكبير والتوجيه المستمر من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وثاني هذه الأمور هو التعاون الكبير من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الذي دائما يوجه الوزراء والمسؤولين في الجهات الحكومية على استمرار التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية. وهذا في الواقع احنا ما نلاحظه في عملنا في المجلس، سواء كان في الجلسة او من خلال العمل في اللجان. ثالث هذه الامور التي تكسب العمل البرلماني قوة وحضورا هو التنسيق المستمر بين المجلسين. انتم تعلمون ان البرلمان في البحرين يتكون من مجلس الشورى من مجلسي الشورى والنواب، فهناك تنسيق مستمر لخدمة التشريع وخدمة المواطنين والبلاد في كل القضايا البرلمانية.
1: نعم.
0: كل هذه الأمور أدت إلى الإسراع في سن تشريعات عامة وتشريعات نوعية بصفة خاصة، وكذلك مراجعة العديد من القوانين النافذة وتطويرها بما يواكب المتغيرات المحلية والدولية. هناك حضور فاعل ومؤثر في المحافل الدولية لأعضاء مجلسي الشورى والنواب لنقل وجهة نظر الدولة والمساندة في قراراتها والدفاع عن قضاياها. كل هذه الأمور وغيرها أدت إلى أن العمل البرلماني يكون له قوة وحضور يساهم في مساندة العمل الوطني.
1: نعم سيد محمد، اليوم العالم يشهد العديد من التحولات المتسارعة، كيف يمكن للعمل البرلماني في مملكة البحرين أن يواكب هذه التحولات العالمية وأن ينجح في سن تشريعات تتناسب وتتماشى مع المسيرة التنموية لمملكة البحرين؟
0: طبعا هذا سؤال جميل، ويعني الكل يعلم أن هناك تحولات سريعة ملحوظة في عمل البرلمانات حول العالم. هناك هذه الأمور لها أسباب، أسبابها التسارع الاقتصادي والتكنولوجي والرقمي على مستوى العالم. أيضا هناك ازدياد عام وعالمي بأهمية البرلمانات ودورها الفاعل في صنع القرار، بل أن الحال في بعض البلدان أن البرلمانات هي صاحبة القرار الأول، فبالتالي لابد للبرلمانات أن تكون مستعدة وجاهزة لمواكبة كل هذه التغييرات. كيف يتحقق ذلك؟ أنا أعتقد أن الأمر يتحقق بأمرين: أن يكون أعضاء البرلمان نفسهم مستعدين، وأن يكونوا متابعين ومثابرين، وأن يتواصلوا مع الناس الذين يمثلونهم، وأن يكون البرلمان بحد ذاته شفافا. الأمر الآخر أن تكون أجهزة البرلمانات الإدارية على مستوى من الاستعداد والكفاءة. إذا تحققت هذه الأمور كيف نعرف أن هذا البرلمان قد حقق تطورا أم لا؟ نعرف ذلك من خلال المنظومة التشريعية بشكل مستمر، يعني أن هذه التشريعات هي تشريعات مرنة تيسر وتسهل عمل الدولة والأجهزة الرسمية في السلطة التنفيذية وتساعدها على مواكبة هذه التغيرات. هناك تشريعات تدعم، إذا سمحت لي أكمل.
1: تفضل.
0: هناك تشريعات تدعم العمل الاقتصادي وتعزز الاستثمار والابتكار، وكذلك تخلق بيئة أعمال مرنة ومنافسة. لا ننسى أيضا أن للبرلمانات دور رقابي، يجب أن يكون البرلمان له دور رقابي لمساندة رفع الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات والموارد. بودي أتطرق إلى أمر مهم هو موضوع الدبلوماسية البرلمانية. هي في الواقع مناط مهم لدعم سياسة الدولة وخصوصا السياسة الخارجية، لذلك يجب على البرلمانات أن ينمي هذا الدور فيما يتعلق بالسياسة البرلمانية.
1: نعم.
0: الجدير بالذكر في الأخير أن لمجلس الشورى دور مهم في الدبلوماسية البرلمانية والتحول الرقمي والتحديث التشريعي وتحديث المؤسسة بحد ذاتها.
1: نعم سعادة الدكتور محمد علي حسن عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك. بحضوري ومشاركتي معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جرى التدشين الرسمي للحوار الاستراتيجي بين مراكز الفكر الخليجية والأمريكية، ويأتي ذلك بتنظيم مشترك بين مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية

الخارجية والدولية والطاقة دراسات والمجلس الأمريكي لسياسة الخارجية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تزامن تدشين الحوار مع عقد ندوة مغلقة عبر الاتصال المرئي ناقش المشاركون خلالها مستقبل الشراكة الخليجية الأمريكية في ظل التحولات الأمنية والاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المنطقة. وفي كلمته الافتتاحية أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون أن الشراكة الخليجية الأمريكية لا تقتصر على الشراكة الأمنية فحسب، بل هي مركز اقتصادي ناشئ يعيد تشكيل المشهد العالمي للاستثمار والطاقة والتكنولوجيا. وخلال مداخلته أكد السيد عبد الله محمد الأحمد الرئيس التنفيذي لمركز دراسات أن الهدف من هذا الحوار لا يقتصر على تقييم التطورات الأخيرة، بل يتعدى ذلك إلى استشراف المستقبل وتحديد الدروس المستفادة ووضع توصيات سياسية عملية من شأنها تعزيز التعاون الخليجي الأمريكي والمساهمة في الاستقرار الإقليمي. وتناولت الجلسات محاور رئيسية شملت مستقبل الشراكة الأمنية الخليجية الأمريكية ومن الطاقة والتكامل الاقتصادي، كما ناقش المشاركون أهمية تطوير القدرات الجماعية وضمان أمن الممرات البحرية وحماية البنية التحتية الحيوية وتعزيز الخدمات اللوجستية والتنوع الاقتصادي. نظم مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح ندوة بعنوان مناهضة خطاب الكراهية، مسؤولية مشتركة نحو مجتمع أكثر تماسكا وتسامحا. وخلال الندوة أكدت السيدة نورة عبد الله المنصوري مدير إدارة التعايش بمركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح أن مملكة البحرين تمثل نموذجا حضاريا رائدا في التسامح والتعايش، مستندة إلى إرث تاريخي عريق ونهج وطني راسخ عززته القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وفي ختام الندوة خرج المشاركون بعدد من التوصيات من أبرزها تعزيز الوعي بأهمية الخطاب المسؤول واحترام التنوع وتشجيع وسائل الإعلام والمنصات الرقمية على الالتزام بالممارسات المهنية الداعمة للاحترام المتبادل ودعم المبادرات التعليمية والمجتمعية التي تعزز قيم التعايش والتسامح، إضافة إلى إبراز دور المؤسسات الدينية والثقافية والمجتمعية في نشر ثقافة الحوار والتفاهم وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لمواجهة خطاب الكراهية وآثاره. وأكد مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح مواصلة جهوده في دعم المبادرات والبرامج الهادفة إلى تعزيز ثقافة التعايش والتسامح والحوار وترسيخ مكانة مملكة البحرين كنموذج عالمي في احترام التنوع وتعزيز قيم السلام والتفاهم بين الشعوب. إلى الأخبار العربية والدولية، حيث شددت سلطنة عمان وفرنسا على أهمية دعم خفض التصعيد الإقليمي ومنع النزاعات ومكافحة جميع أشكال الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتأمين الطرق البحرية. وأكد البلدان في بيان مشترك في ختام زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان للعاصمة الفرنسية باريس ولقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التزام البلدين بمواصلة التنسيق وتكثيف جهودهما للإسهام في السلم والأمن الدوليين. وجدد الجانبان التأكيد على التزامهما بمواصلة التنسيق وتكثيف جهودهما للإسهام في السلم والأمن الدوليين، مشددين على أهمية دعم خفض التصعيد الإقليمي وأهمية تأمين الطرق البحرية. بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي مع فريدريش ميرتس المستشار الألماني العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تطورات القضايا الإقليمية والعالمية. وأكد أردوغان خلال الاتصال أن بلاده تعمل على استئناف المفاوضات الروسية الأوكرانية وتسعى جهيدة لتحقيق سلام دائم بين طرفي الحرب، وعرب عن أمله في أن تعزز أوروبا دفاعها في إطار حلف الناتو خلال القمة المقرر عقدها في أنقرة خلال الشهر المقبل، وأن تبدي إرادة قوية للحفاظ على الرابط عبر الأطلس.

0: الدراسي. أكدت الصين والاتحاد الأوروبي على التأسيس الرسمي لآلية تشاورية للتجارة والاستثمار بين الجانبين، وذلك بعد أن عقد الجانبان الاجتماع الأول لهذه الآلية في بروكسل. وضح بيان مشترك أن الجانبين حددا 4 مسارات أولية ضمن هذه الآلية تشمل موازنة التجارة والاستثمار وضوابط الصادرات وحقوق الملكية الفكرية وإصلاح منظمة التجارة العالمية. وأشار البيان إلى أن الجانبين أجريا مناقشات شاملة وعميقة وبناءة حول القضايا الاقتصادية والتجارية الرئيسية، واتفقا على إنشاء آلية مراقبة مشتركة. يشهد البيت العتيق في 15 من شهر محرم مراسم غسل الكعبة المشرفة في تقليد سنوي يجسد عناية راسخة بأقدس بقاع الأرض، ويستحضر مشهدا إيمانيا مهيبا تتوارثه الأجيال عبر التاريخ. وتحمل هذه المناسبة بعدا يبرز استمرارية العناية بالكعبة المشرفة جيلا بعد جيل، بوصفه أحد المشاهد التي تجسد ارتباط الأمة الإسلامية بقبلتها ووحدة مشاعرها تجاه البيت الحرام.
1: مشهد إيماني مهيب يتجدد عاما بعد عام مجسدا عناية لا تنقطع بالبيت العتيق، ويوافق 15 من شهر محرم موعد غسل الكعبة المشرفة في مراسم عريقة تتوارثها الأجيال وتحمل دلالات دينية وتاريخية عريقة، حيث تستحضر هذه المناسبة مكانة الكعبة المشرفة في قلوب المسلمين. ويعد غسل الكعبة المشرفة من المراسم التي ارتبطت بتاريخ البيت العتيق عبر قرون طويلة، وظلت حاضرة بوصفها مظهرا من مظاهر التعظيم والإجلال للكعبة المشرفة، إذ تتجاوز هذه المناسبة مفهوم العناية المادية إلى دلالات إيمانية عميقة تعكس ما يمثله البيت الحرام من مكانة رفيعة في وجدان الأمة الإسلامية. وتبدأ مراسم الغسل بتهيئة الكعبة المشرفة وتنظيف أرضيتها من الداخل، ثم غسل الجدران والأرضيات والأعمدة الداخلية بماء زمزم الممزوج بماء الورد والطيب الفاخر، قبل أن تعطر أرجاؤها بأفخر أنواع البخور والعطور في مشهد يجسد عناية متقنة بتفاصيل هذا الحدث السنوي الذي يحظى باهتمام المسلمين من مختلف أنحاء العالم. ويحمل هذا المشهد روحانية خاصة، إذ يرتبط بأقدس بقعة على وجه الأرض، ويعيد للأذهان تاريخا طويلا من الاهتمام بالبيت الحرام والعناية به، بدءا من أعمال النظافة والصيانة الدورية، مرورا بالعناية بكسوته ومرافقه، وصولا إلى الحفاظ على أدق تفاصيله بما يليق بمكانته العظيمة.
0: بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.

0: سنين.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
3: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب، حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الذي يتناول اللهجة كحالة من حالات اللغة، وهي ابتكار إنساني للتخاطب اليومي، ولكن فوين في الأسواق وفي المعاملات وفي الحياة اليومية. أما اللغة العربية العظيمة فطبعا هي لغة الكتابة والخطابة والشعر، إضافة أن الله سبحانه وتعالى شرف وجعلها لغة القرآن الكريم. وللعامة طبعا آداب، وهذا الأدب فيه ميزات جميلة جدا، في الصدق في التعبير وفي البعد عن

المصاوير والزخرف القولي والأدب الشعبي البحريني جاء شعر ونثر وعلى شكل قصة وغنية مجهولة المؤلف فوق سطح سفينة، أو غناء أم على طفلها في المهد، أو على أشكال أخرى كثيرة. مستمع الكريم، حاولنا تتبع الإبداع الشعبي الذي جاء بهذه اللهجة، وجمعنا ما توصلنا إليه في معجم سميناه معجم للألفاظ والتعابير البحرينية، وقسمناه إلى صفحات، وها نحن نستعرض صفحاته معاكم. وعندنا في الصفحة الأولى تعابير شعبية. عزيزي المستمع، نحن نطلق على الهر قطو، العرب تسميه قط، وابن دريد قال أحسبها ليست عربية الهر أو السنور، وأهل الريف البحرين يسمونه سنور، وأهل المدن يسمونه قطو، تجمع على قطاوة، وهذا أيضا نوع من أنواع الجموع في اللهجة الذي ينتهي بهمزة، تخفف الهمزة إلى واو مثل جزء، يقولون يزو، تجمع على إزاوة، على وزنها إزاوة، ذي أحد أوزان الجموع، قدو وقداوة قطو وقطاوة. إذن اللي خلانا أقول عن القطو، عندي عدة تعابير عن هذا الحيوان الجميل الأليف الذي مخادع، أحيانا يتحول إلى مخادع، وأحيانا يتحول إلى مضر، وأحيانا إلى أليف، ودائما يمشي بروحه ويكافح من أجل الحياة، وينهب رزقه نهب، إذا ما حصل إبوق، جرب إذا كنت على على سفرة أكل وفي قطو وحذاك قطع السمكة تلقى يعضها ويركض روح بعيد يأكلها، ما يبي أحد يشوفه، وإذا قفلت عنه يمد يده ولا يتوانى يبوق سمكتك من قدامك حتى لو أنت مربية. الواقع هناك عدة تعابير عن هالقطو. أول تعبير تونا قبل كم حلقة متحدثين عنه، قلنا قطو ما يدوس الشلة لأنه نظيف، ولكن طبعا هو يدوس الشل إذا كان رزقه في الشل، ولما تثبر الماية وفي سمكة دائما يحوط القطو ويدوس الشلة عشان يصل إلى السمكة، ولكن هذا تعبير عن الشخص الحذر الذي لا يوقع نفسه في المصائب، يقولون عنه قطو، لكن لازم تقول قطو ما يدوس الشلة. إذا قلت قطو بروحه معنى شخص مضر، هي القطو بمعنى أي المضر، يعني إذا أطلقت صفة قطو على شخص من غير أن تتبعها ما يدوس الشلة، كأنك أنت في الحالة ذي يعني تقول له أنت مضر. وبعدين عندنا قطوة الحيايج. الواقع هذا التعبير مر علينا قبل كم حلقة، وأحد المستمعين الكرام صلح لي خطأ وقعنا فيه. الحائك البحريني من أدواته، طبعا إذا شفتوا في المعرض أو رحتوا بني جمرة وشفتوا الحياج وهم يقومون بصنع الأوزرة وصنع هالثياب النسائية المطرزة، وفي الزمن السابق حتى الأشرعة كانوا ينسجونها، هذا النساج البحريني يستخدم أداة صغيرة، هي تأخذ الخيط من يمين اليسار ومن اليسار اليمين، يطلقون عليها قطوة، فيقول لك قطوة الحيايج صادت فار. هل يصير هالكلام ذي؟ لا، ما تصيد فار، لأن لو واحد قال لك فار الكمبيوتر يأكل بستوق، تصدقه ما تصدقه؟ الكمبيوتر في شيء يسمونه الفار، اللي هو الماوس اللي يحرك الشاشة، يسمونه الفار، الآن مصطلح من الإنجليزية ماوس، لكن هل الفار ذي يأكل بستوق؟ لا، هذه تسمية فار، ولكن فار البيوت شيء آخر. كذلك هذه مالت الحيايج القطوة ما تصيد فيران، لأن هذه مجرد قطعة من الخشب. بعدين عندنا نقول القطو يلعب بذيله. هني الواقع في نظرية فسيولوجية، الله عزكم الكلب لما يهز ذيله تعني فرحان
ولا عنده استعداد يمشي.

إذا مو بفرحان يشخر ويكشر عن نيابه، وإذا كان خايف يحط ذيله بين ريوله ويركض وشندس. هذه التعابير المعروفة عن الكلاب، ولكن القط إذا هز ذيله معناها مقبل على معركة. وعلماء الحيوان يقول لك إذا تلاقى قطو مع كلب في سوء فهم يحصل، لأن الكلب يهز ذيله فرحان، فالقطو يعتقد أنه يهز ذيله يبي يبدي معركة، فيقوم هو أيضا يهز ذيله، فتصير وقعة بالاثنين. هذه غريزة الله سبحانه وتعالى أوجدها في الحيوان، وكل حيوان له صفة معينة. والقطو طبعا لما يلعب بذيله، أنت تقول يعني استعرنا هذا التعبير، فلان يلعب بذيله يعني ناوي على شيء شر، مو بشر ما تدري. شفت فلان، شفته يا أخوي، أشوفه قاعد يلعب بذيله. هذا التعبير أخذناها من الحيوانات، خصوصا من القط، إذا لعب بذيله معناها مقبل على معركة. وعندنا تعبير أيضا يقول لك قطو وطاقة بمصران. الآن إذا تبي تطق شخص، هل الطقة مثل تأخذ لك ساعة ذهب وطقة بساعة ذهب بيحطها في مخبأ وخلاص انتهت السالفة، طقة بحصى مثلا، هل الطق القطو بمصران؟ هذه أنت تكرمها في الحالة ذي، يعني يشابه قول آخر طرع لي يقول لك الذيب يبكي ما يبي يسرحونه بالغنم. طبعا الذيب لا يسرح بالغنم لأنه يأكلهم، بس بكاء الذيب في الحالة ذي هذا من المستحيل. أنت من المستحيل لما تطق القطو بمصران كأنه يعني تزعله أو كأنك تحاربه من قدامك، أبدا. هذه أيضا استعيرت في الحياة العامة، احنا عندنا لما واحد يحاول يسيء إليك بشيء يمدحك هو وتعتبره أنت فخر، فتقول قطو طق بمصران. وأعتقد أعزائي المستمعين أن تعابيرنا عن القطو خلصت، ويجب أن ننتقل إلى صفحة ثانية.

اللهجة تختلف عن اللغة الأم. إذا كانت اللغة العربية فيه كثير من المفردات الدخيلة من السريانية ومن العبرية ومن اللاتينية ومن الفارسية ومن الأشورية ومن القبطية القديمة، هذه شعوب العالم تأخذ وتعطي مع بعض، وليس هناك استنكار أو جدل أو كأن يعني نقيصة الواحد يقول لك إذا أنا استعاريت من لغات أخرى. أبدا، اللغة العربية أيضا أعطت العالم يعني تكاد لا تخلو لغة من لغات العالم عن مفردات دخيلة تستقر ضمن قاموسهم اللفظي. ولكن في لهجتنا البحرينية، المتحدث باللهجة يجد لنفسه السعة والرخصة بأن يستعير ما يشاء ويتحدث بما يريد دون قيد، لأن لا هناك نحو يقيده ولا هناك أعراب ولا هناك قواعد. وإذا جاءت المفردة باللغة الأجنبية يستعيرها كما هي ولا عليه من أي شيء. وأكثر اللغات التي استعارت منها اللهجة البحرينية هي اللغة الإنجليزية. كم هائل من المفردات دخلت علينا، ومهما حاولنا نجمع أو حاول بعض الباحثين يجمعون نجدهم أيضا مقصرين في الشغلة دي. فنستعرض معاكم الآن عدد من المفردات الإنجليزية. أولا مفردات السيارة كلها من الإنجليزي: الداشبورد، البادي، زين، الويل، الويل بالانس، الكلتش، الموتر، عشرات عشرات يعني لو حط

0: ورقة وقلم بسفل للسيارة نجد كل مفردة أجنبية دخلت على اللهجة، والآيل وآيل بريك وآيل بامب وآيل فلتر والآيل الكوار وغيره وآيل جير، يعني عشرات أنواع الزيوت التي تضع في السيارة أيضا أخذناها كما هي. ولكن أيضا بعض المخترعات مثل آيس بوكس، ثلاجة، الآن نسميها ثلاجة، قبل كانوا يسمونها آيس بوكس، وعندنا مثلا الأفتر شيفينج اللي احنا نسميه الزجاجة العطر هذه اللي عقب الحلاقة نستخدمها، نقول حطيت أفتر شيفينج حرق ساطري، نميزها عن العطر لأن هناك عدة أنواع من العطور، الكولونيا والعطر نفسه اللي احنا نطرق على خنة من التركية، والعطر ما بعد الحلاقة نقول أفتر شيفينج علشان ان يعني نميزه عن العطور الثانية. الأريل هو السلك الذي يستقبل المحطات التلفزيونية أو محطات الراديو، نسميه أريل، هو من أريل الإنجليزية. حتى العصير، عصير البرتقال وعصير هذه الجوز، كلمة جوز يقولك صب لي جوز، عطنا أرنجوز، بعد مو بجوز أرنجوش، نقول أرنجوش، والجماعة الشعبية شو تقول؟ أرنجوش هو العصير عندهم، فإذا أرادوا يغيرون قال لك عطنا أرنجوش طماط، طبعا ما في شيء اسمه أرنجوش طماط أو أرنجوش همب، أورنج معروفة برتقال وجوز عصير، عصير برتقال، فلأن حفظوا الأرنجوش مثل النواخذ أول اللي راحوا الهند يقول لك رحت في شارع محمد علي رود، طيب هو محمد علي رود تعني كلمة رود من الإنجليزية تعني شارع، فليش شارع؟ هذا أيضا أذكرنا كلام إقحطة اللي يقول عطوني كباية مية في جلاس. ومن ضمن أيضا في المقاييس مثلا نقول إكس لارج ولارج، زين، وتروح حق الكواي تقول له سوي لي القميص ذي أو القطرة ذي أرجنت، بمعنى فورا، أرجنت من الإنجليزية. في الدواء الايدين مثلا، هذا الذي يكاد لا يخلو منه اي بيت، ايدين الذي نضعه على الجروح اللي يسمونها صبغه اليود، ايضا ايدين من الانجليزيه. وعندنا البوم الصور من الانجليزيه، وعندنا لما نشيل التليفون نقول هلو هلو هلو هلو هلو تعني مرحبا من الانجليزيه، واندرجت في العالم كله. وأحيانا نحن شو نسوي؟ يعني نغير المفردات، مثلا أمبلانس، أمبلانس سيارة إسعاف، سميناها عمبلوس، حرف العين زدناه عمبلوس، مثل آيس كريم هي آيس كريم سميناها آيس كريم. على كل حال أعتقد أن الوقت أدركنا، والمفردات اللي أخذناها من الإنجليز مفردات كثيرة جدا، نحاول طبعا في كل حلقة نجيب لكم عدد بسيط، وأعتقد أن الوقت أدركنا أعزائي المستمعين، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
2: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات.

المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: للفنان محمد فؤاد. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة مختارة.

الكلمات جميعها قادرة على اختصار الحياة. حياة هي الوطن. هي الوطن. البحرين نسمة حب وحياة.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات

0: صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النهار.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة مملكة البحرين،
3: إذاعة البحرين،
4: إذاعة مملكة البحرين،
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الذي يجمعنا معكم، ومن خلاله نسلط الضوء على تاريخ إذاعة البحرين من خلال مقابلتنا مع الأشخاص الذين كانوا وما زالوا ركنا من أركان هذا الصرح الإعلامي العريق، والذي نحتفل حقيقة بمرور 85 عاما على تأسيسه. وباسمكم جميعا حقيقة أرحب بضيف هذه الحلقة، والذي نحن ضيوف حقيقة لديه، الأستاذ الإعلامي القدير عماد عبد الله. حياك الله أبو عبد الله.
1: يا مرحبا يا مرحبا، شرف لي أن أكون ضيفكم. وفي البداية أنا أشكركم أساسا باختياري أكون يعني من ضمن لقاءاتكم لهذه المناسبة وهذا البرنامج الذي يؤرخ، برنامج مهم حقيقة يؤرخ تاريخ إذاعة البحرين. طبعا مع اللي بطول شوية أشكر، وبالأخص أشكر سيد حسين على هذه الفكرة المهمة حقيقة، وأيضا شهادتي في مجروحة أخوي المخرج عبد الناصر النعار، وأكيد يعني ذو الصوت الحلو والدافي واللي هو مكسب من مكاسب إذاعة البحرين، مكسب كبير حقيقة، الأستاذ حسن السعاتي الذي تميز بثقافته بصوته الدافي، مميز حقيقة. وأنا ضيف يعني سعيد أن أكون معاكم في هذه الفكرة الجميلة، ما بقول برنامج، فكرة تاريخ، هذا عمل فني يستحق الاحترام والتقدير.
0: حياك الله يا أبو عبد الله، وإحنا يعني سعداء أيضا بتواجدك في هذه اللقاءات اللي من خلالها حقيقة نلتقي بقامات إذاعية.
1: ما عليك زود.
0: الله يسلمك يا أبو عبد الله، وهذه الشهادة أعتز فيها حقيقة. إحنا عادة مع ضيوفنا الكرام يعني نعتمد مسألة المسطرة الزمنية إذا صح التعبير، فنبدأ معهم مرحلة الطفولة والنشأة، لكون هذه المرحلة عادة يعني إذا صح التعبير لها إرهاصات ولها يعني خلينا نقول دلائل على النبوغ، أو فلنقل يعني مؤشرات إلى المرحلة القادمة من حياة الشخصية. فكيف كانت طفولة عماد عبد الله، وكيف ساهمت النشأة أيضا في المجال الإعلامي؟
1: وبطبيعة الحال طفولة كانت عادية جدا، متذبذبة في الأهداف كحالة أي مراهق يتلمس طريقة، للحين لم يكتشف اهتماماته بالصورة الحقيقية أو بصورة واضحة. مرحلة يعني بدت من الإعدادي باهتماماتي في مشاركاتي الفنية عن طريق كشافة البحرين. يعني كشافة البحرين في تلك الفترة كانت نشطة جدا، وكانت تهتم بحفل السمر لما يكون في تخييم متهم، كنت مهتم وايد بسالفة السكتشات الصغيرة هذه. غير أن من صغري أنا كنت أحب القراءة بشكل كبير، بعدين اكتشفت يوم الثانوي كنت متمرد على كتب المدرسة، مرد تمرد تام، ما أحب أحد يجبرني ان انا اقرا شيء معين، مع ان انا اخترت يعني تخصص مفروض متخصصي اللي هو العلمي، لكن ما يعني كان عندي تمرد ان انا بقرا الشيء اللي انا ابيه. لاحظت روحي وايد ماخذ جانب او متحيز لجانب الادب اكثر، كماده النصوص كنت احبها في المدرسه، اقرا مسرحيات
0: جميل،
1: اقرا نقاد عالمين، لكن كتب المدرسة كنت أكرهها كره العمى، فما أعرف ليش اللي خلانا ليش علمي يعني. وكان عندي مجرد حلم أن أنا يعني أكون في السلك العسكري.

0: لأن يعني ارتبط حبي بالكشافة بالعسكرية.
1: نعم في التزام.
0: في التزام وكمان أحب الالتزام وكذا.
1: نعم.
0: خصوصاً الالتزام في الوقت والاحترام وغيره من مبادئ تحقق لك العسكرية كانت في الكشافة كنت أتلذذ فيه في نفس الوقت الفن. فلربما يكون هو مو متضاربين طبعاً مو معناته العسكري ما عنده روح الخيال والفن وكذا لا بالعكس ولكن يمكن في مجتمعاتنا احنا الخليجية وايد صعب ونادر انك تجمعهم
1: عادة يعني يكون يعني
0: منفصلين تماما عن بعض
1: بحكم محدودية المهام اللي عند الجندي
0: في الثانوية العامة تشوف احنا يعني سبحان الله لما ربك يهيئ لك طريق في الثانوية العامة صارت ما أدري 84 86 الانتفاضة الأولى ما أتذكر أي سنة
1: تقريبا في الثمانينات نعم
0: أي كان عندنا مدرس هو في نفس الوقت مذيع معروف جدا في إذاعة البحرين تلفزيون البحرين الله يرحمك يا عاطف السلطي
1: الله رحمة الله
0: وكان يدرسنا في المدرسة اللغة العربية
1: عجيب أستاذ عاطف كان مدرس أيضا
0: هو في الأساس مدرس هو كمقدم أخبار أو مقدم في الإذاعة كان بارت تايم كان يعني شغل إضافي أو عمل إضافي مثل ما يقولون
1: أساسي كان
0: أو وزارة التربية
1: نعم
0: فحب أن يسوي مسرحية اسمها القضية هذه المسرحية هو كتبها عن القضية الفلسطينية وفي المدرسة الثانوية حب يشوف من اللي يحب يشارك في هذا المسرحية فأنا من الناس اللي تقدمت على طول يعني أنا هاي سالفة القضية الفلسطينية من فتحت عيني على الدنيا فلما ركبت خشبة المسرح وبروفات قلت لا هذه هواي ذي هذه الموضوع موضوع كنت انتشي فيه يعني لآخر مرحلة إلى درجة إن بعد ما خلصنا هالمسرحية ولاقات استحسان من ضمن برنامج كان في وزارة التربية في تلك الفترة وكان الوزير حزته ربي يعطيه طولة العمر بالنسبة لي أنا يعني العظيم علي فخره هذا العملاق اهتمامه في كل شيء الأدب والشعر وفي كل شيء فبعد المسرحية هذه لا رحت على مسرحية ثانية ما لها علاقة في برنامج اللي هو المسرح المدرسة استمريت أنا مشكلتي إذا أحب شيء يكون وايس كريم وادش فيه بقوة فأهملت الدراسة
1: بس خلنا شوي عند هذه النقطة تأثرك بالسكتشات في التمثيل من كنت تتابع في ذيك السن المبكرة يعني
0: كممثلين
1: ما
0: كان أحد في بالي يعني ما في أحد لفت نظري في تلك المرحلة خصوصا أن لو تتذكر أن التلفزيون ما قبل كان يصك الساعة 12 ما في ستلايت ما في ذي فما كان في أشياء مهمة تشوفها وأنا عندي عيب ما يعجبني العجب ولا الصيام فرعجب إيه بس ما كنت أعجب يعني كنت معجب وايد طبعا وإلى اليوم بعود الإمام كنت معجب العبقري أحمد زكي الله يرحمه بس ما كان يعني ما كان في واحد أنه حلم حياتي أصير مثله لا
1: يعني كانت غالب الأعمال يعني تأديها رجالا أبو عبد الله
0: في البداية بس بعدين لما دشنا من مسرحية القضية بس بدنا على حين مرحلة الالتزام بالناس وأتعلم كيف علمنا الله يرحمك الأستاذ عاطف صلتي كيف تلتزم بالناس كيف تسلم كيوهات كيف أنك تؤمن يعني من خلال الأستاذ عاطف صلتي بدنا نعرف أن المسرح هو فعلا رسالة حقيقية تستحق الاحترام تستحق أنك تتبناها وأنك تؤمن فيها وأنك قاعد تأدي رسالة لها علاقة بحكمة خلقك على هذه الأرض أنت مو مخلوق عبث أنت لك دور تقوم فيه فلقيت نفسي في هذا الطريق غصت أكثر في المسرح انضميت إلى أول شيء نادي مدة عيسى كان نشط في هذه الفترة في مجال المسرح ومن نادي مدينة عيسى تبناني مسرحيا الأستاذ الله يطول بعمره خليفة العريفي
1: قبل مرحلة الأستاذ خليفة العريفي وانت طبعا أبو عبد الله يعني دائما خلينا نقول الشخصيات اللي لها أيضا مثل هذه التجارب وأيضا جربت المسرح تقول لك لا المسرح غير
0: طبعا
1: المسرح لا سحر

0: تنفصل عن بقية الفنون. شو السر في وجهة نظرك في أنه؟
1: طبعا إذا بنتكلم عن المسرح إحنا نتكلم عن المسرح الحقيقي. المسرح الحقيقي هو مو شرط أنه يكون تراجيدي ومحزن، لا، هو في كوميديا ولكن كوميديا موقف. المسرح الحقيقي اللي تعلمناه أنه في رسالة في البداية أنت وايد مؤمن فيها، شلون تقدر توصلها بشكل ممتع وجاذب إلى المشاهد. المسرح لا سحرة بأن الناس تيك مو أنت اللي تروح لها. هذه كبرياء المسرح، هي تيك وعندها اتفاق مسبق غير يعني غير مرئي أو غير، في عندها اتفاق بينك وبين المشاهد بأنه هو بي مبدئيا هو متفق أنه راح يصدق كل شيء قاعد يصير فوق خشبة المسرح، وهو يعرف أن ذي كله غير حقيقي، ولكن هو جاي مسوي اتفاق غير معلن معاك أنه أنا راح أصدق أي كلمة أنت تقولها وراح أتبنى أي رأي أنت تقوله.
0: وهني تكمن الخطورة،
1: هني تكون الخطورة، وأن وما يعني أنت ما تسمع إلا نادرا أن في جمهور مثلا اعترض على مشهد، ما يعترض، الجمهور جاي متفق أنه مستسلم لك تماما ويايك بريوله. أنت ما كسرت خصوصيته ودخلت غصبا عن البيت مثل جهاز التلفزيون.
0: صحيح.
1: أنت قاعد في مكانك بريائك برسالتك المحترمة، ولأنك تحترم المشاهدين ولأنك تحترم الجمهور فظليت تتدرب على هذه الرسالة أو هذه الفكرة شهور، بين شهرين في مسرحية تأخذها لست شهور على أساس تقدم له ثيمة وفكرة محترمة يعني تحترم عقل الجمهور وفي نفس الوقت توصل رسالتك إلى الجمهور.
0: نعم، هذا بالإضافة طبعا إلى فلنقول الجائزة اللي يستلمها الممثل سواء يعني من خلال تصفيق أو من خلال حتى يعني ردة فعل من ناحية
1: هو يعني أو شيء. ردود فعل الجمهور هو أكبر عائد للمسرحي، والعائد الأكبر أو مثل ما نقول خل مثله وكأن المكافأة الكبرى لما يظهر على خشبة المسرح في نهاية المسرحية ويحظى بتصفيق حاد، هنا الممثل يعني لا مادة ممكن تفرحه أكثر من هذا اللي قاعد يصير، والسعادة اللي هو فيه يحسد عليها في هذه اللحظة. حتى اللي أدي دور يعني هذا بعد على جانب الموضوع، حتى اللي أدي دور مكروه، دور شرير، حتى لما يظهر على خشبة المسرح ويحصل استياء منه، هو نجاح كبير جدا، هو وصل فعلا الصورة اللي هو بيوصلها للجمهور، أيضا يشعر بسعادة أنه نجح في أداء دوره.
0: نعم. نرجع الآن أستاذ إلى الأستاذ خليفة العريفي أبو عبد الله، وكيف كان التعامل في البداية مع قامة مسرحية مثل خليفة العريفي؟
1: أستاذ خليفة هو معروف عنا أنه يعني متبني الشباب ورجل يعني صاحب إثار غير معقول، يعني غير معقول، يعني لما تتعرف عليه وتتعمق العلاقة بينك وبينه تندهش كيف الإنسان عايش بهذه الطريقة، يعني كيف عايش ببطاقة الإثار اللي عنده اللي مو معقولة، يعني وغير عشق المجنون بالمسرح خليفة، مجنون مسرح، يعني يتنفس مسرح ويتنفس في نفس الوقت أدب. خليفة أديب، كاتب، رواية، فتخيل أنت قاعد تتعاطى مع من، يعني فشوف مستوى الحوار بينك وبينه لوين بيوصل، وإحنا شباب صغار، وكان يعاملك، وإحنا شباب صغار يعني في تلك الفترة يعاملك بأنه أنت في نفس وياه نفس المستوى، يعني ما يحسسك أنك أقل منه ثقافة، بل بالعكس ممكن أنه يعني يهدر وقت طويل معاك في إقناعك بفكرة معينة أنت رافض أنك تقتنع بها من منطلق مراهقتك المتمردة الطبيعية لكل بشر، لكل إنسان
0: بكل سذاجة
1: إيه لا عنده الطول.

0: ليناقشك ثقافيا وأدبيا ويؤسس فيك شيء مهم جدا، يؤسس فيك بداية حياتك. يعني ما أعتقد الأب يسوي حق ولده كذي، يعني هو معنى رجل متزوج وعنده أبناء وكذا، ولكن أيضا عنده الوقت أن يؤسس في الشباب قيمة مهمة، قيمة أدبية ثقافية يبني عليها هذا الشاب طول عمره أساس قوي ومتين ومميز في نفس الوقت.
1: نعم نعم، ويعني إذا صح التعبير كان له الفضل أيضا بعد الله
0: من بعد الله طبعا
1: في دخولك إذاعة البحرين.
0: نعم نعم، أول شيء كان له الفضل، لا هو أفضاله وايد، يعني أول شيء له الفضل أنه أنتسب إلى المسرح أوال، هذا المسرح اللي كان في فترة الفترات مسرح أوال، هذا يعني الدش تخاف، يعني الدش وإحنا صغار نشوف مين عبد الله مالك، نشوف الله يرحمك جاسم شريدة، نشوف
1: سعد علي،
0: كل الممثلين الكبار عبد الله اليزاف رحمة الله عليه. ليش احنا بنقعد مع ذيله؟ يعني الناس ذيل، الناس كانوا في فتره يعني نجوم كبار. الاستاذ الكبير كان هو رئيس المسرح ذاك الوقت، سامي القوز اللي صار رئيس ومدير الاذاعه البحرين. ف وبالصدفه كلهم لهم عمل اضافي في الاذاعه المسرح. اول
1: سعد الله ملك كان يعني قارئ نشرات اخبار يعني،
0: وكان يقدم برامج هنا، اشتغلت معانا
1: ايضا الاستاذ ابراهيم بحر.
0: نعم
1: نعم،
0: الاستاذ عبد الله يوسف.
1: نعم،
0: شلون انسى عبد الله يوسف؟ عبد الله يوسف بروحه مدرسه لحاله.
1: نعم،
0: عبد الله يوسف هو جامعه لحاله، هذه انيته من الفن التشكيلي، انيته اعلامي، انيته مسرحي، مسرحي بكل أفرع المسرح، ديكور، مكياج، إخراج، تمثيل، طاقة مهولة،
1: إخراج تلفزيوني
0: وإخراج تلفزيوني.
1: طيب أبو عبد الله، قصة دخولك إذاعة البحرين يعني لو كان فيها تفاصيل أيضا.
0: قبل ما أروح بداية مصر أبدأ دراسة إعلام، وكنت أشتغل في مسرح أوال مسرحيات أيضا، كان المخرج فيه خليفة العريفي.
1: نعم،
0: خليفة قال خلنا أجربك في الإذاعة، سمع صوتي قال لي صوتك يصلح إذاعيا، خلنا أجربك. فأول مرة أشتغل برنامج يتكلم عن المناطق السياحية والأثرية وتاريخ البحرين في سيمي دراما، أنا ابن من شوف العملاقين، لأنا واقف يعني واحد مراهق بن من الأستاذ الكبير أحلام محمد، وعلى يسار الأستاذ الكبير عبد الله مالك. نعم، وأنا في الوسط، يعني ما ما ما ما أقدر أوصف لك الرعب اللي كنت فيه، وباللغة العربية، وعاد لغة عربية وخليفة العريفي، أتحداك تغلط.
1: كان الورق مشكل وكل شيء، بس يعني
0: خليفة العريفي طب ما يحتاج يشكل الورق، خليفة العريفي هو يعني شو أقول لك، هو اللغة العربية قاعد تمشي
1: سليقة.
0: لا طبعا بي بي بي ومو سليقة، هو بعلم.
1: نعم،
0: يعني بعلم، ولكن يشكل لك الورق، ولكن مراقب في نفس الوقت. ومين أحلام محمد عبد الله ملك، يلا عاد الحين دبر روحك بين أولا إعلاميين اثنين كبار، إذاعيين كبار، ممثلين نجوم، انت وين من عماد بينهم ذيله؟ وكان ذي البرنامج بالنسبة لي بمثابة دراسة جامعية، لان احتضنوني احتضان مو طبيعي، احلام تعلمني، عبد الله يعلمني طرق الاداء الاذاعي، كيف تتعامل مع الميكروفون، كيف تقرأ قدام الميكروفون، كيف تمثل اذاعيا، تمثيل الاذاعة غير تمثيل المسرح. فكأني دشيت مدرسة، لا تقول لي ثانوي عام علوم وكيمياء وفيزياء لا لا لا، ذي خله خلاص، هاي الحين طريقي أنا.
1: نعم،
0: وكانت هاي أو كانت هذه بداية دخولي هذا المبنى اللي ما أدري متى بطلع منه، خلاص عمرنا قاعد.
1: لا أنت مكانك محفوظ دائما يا أبو عبد الله.
0: أبي
1: فكانت يعني
0: هذه البداية، هذه فضل خليفة في شوف يعني من بعد الله.

0: خليفة المسرح، خليفة الإذاعة، خليفة هو اللي طلع لي من حل لدولة الكويت للدراسة، خلاص الدراسة، خليفة اللي زوجني أيام ما كنت متزوج، خليفة اللي وظفني. يعني فأنت شلون تحسب له؟
1: احنا يعني يمكن نخلي اللقاء يعني وفاء للأستاذ خليفة.
0: اي يعني هاللقاء مو بلي انا حق خليفة. يعني وهذا يعني هذا الإثار مو معي انا بس، انا من كذي قاعد اقول لك هذا الرجل إثاره مو طبيعي. يعني هو نفس الافضل سوى حق الكل، يعني في مسرح حوال مستحيل واحد الا فيما ندر إذا مو خليفة هو اللي مسوي له واحد واثنين وثلاثة وبكل محبة وبكل ذي، وهي أمانة لازم تنقال يعني.
1: صلاة الصحة والعافية. آمين. وإن شاء الله يعني دائما يعني أفضل ما تنقطع إن شاء
0: يا
1: الله
0: رب. على يا على رب. إن شاء الله الله يقدرنا له يعني واحد فيلمية رد له من اللي هو سواه، يعني بس واحد فيلمية معنا خليفة من نوعية اللي يعني بعد فترة تقول له انت ما قصرت سوي شيء شيء طالعك، قول انا سوي كذي.
1: يعني
0: يسوي شيء وينسى يعني. يسوي شيء وينسى،
1: لكن تميزكم اكيد يعني وتألق.
0: الحمد لله ما قصر، هو من المحطات والتحولات في حياتي جدا مهمه.
1: نعم
0: جدا، يعني اتصور لو ما خليفه في حياتي ما اتوقع انا يعني كان الوضع كان راح يختلف تماما.
1: نعم نعم لا شك، يعني هذه رد أصلا لجميل الأستاذ خليفة العراي في كون أنتم يعني متألقين الحمد لله في هذا في هذا المجال ويعني ونجوم.
0: أتمنى ذلك.
1: بارك لك يا أبا عبد الله.
0: الله يسلمك.
1: طيب بعد هذا العمل اللي افتتحت فيه مسيرتك الإذاعية الآن، حبيت الإذاعة أكثر من المسرح ولا
0: لا؟ لا المسرح. شوف إذا كان يعني إذا كانت الإذاعة بالنسبة لي حبيبة،
1: أنت قلت إذا حبيت شغلة
0: إيه توغل فيه إيه يعني. إذا كان معناه أنا ما أعطيت للمسرح شيء، يعني المسرح هو اللي أعطاني، أنا ما أعطيت المسرح، المسرح هو اللي أعطاني. إذا كان الإذاعة حبيبة فالمسرح هو روحي، لأن المسرح هو اللي صقل أدواتي للإذاعة.
1: نعم.
0: يعني لولا المسرح لما تحكمت بأدوات الإذاعة بهذه الصورة،
1: من مخارج حروف، من طبقات صوت، من
0: فن الإلقاء و و و والأمور هذه، المواجهة مسرح، مخارج حروفك مسرح، خيالك مسرح، إيمانك بالفكرة اللي أنت قاعد تقولها في في في في داخلك لما تذكرها، هاي مسرح، لما تذكرها من خلال الميكروفون المستمع راح يصدقها وراح يؤمن فيها، وما يخرج من القلب يصل إلى القلب، فإذا خرج من قلبك بعد إيمانك به راح يتلقاها بحلاوة سمع المستمع. فهو الروح المسرح، الحبيبة الراقية الكاملة المغرورة الغرور الحلو، هذه هي الإذاعة.
1: نعم. ذكرنا أسماء في البداية، الأستاذة أحلام محمد الله يعطيه الصحة والعافية، كذلك الأستاذ عبد الله ملك، الأستاذ عبد الله يوسف، إلى جانب طبعا الأستاذ خليفة العريفي. رحتك الكويت كانت في المعهد العالي
0: فنون مسرحية.
1: نعم. فجو ال
0: دشيت عالمي على
1: خلاص
0: اي يعني. اي خلاص هني هني بدنا عاد نتعلم الأكاديمية المسرحية. خلاص يعني انت قبل عندك ادوات، عندك تولز ما تعرف شلون تستخدمهم، انت عندك اشياء في يدك بس ما عندك، ما تعرف شلون تستخدمهم. هناك بديت انك تستخدمهم، بجانب ان لربما البعض يعتقد انه هو بس بتروح بتمثل، لا لا، مواد تاريخية عميقة جدا. هني عد ين لمسألة القراءة اللي أحبها، دشينا في علم النفس، أنا وايد أحب علم النفس ودرست علم النفس، ما هاي طبعا مادة رئيسية في المعهد، ودشينا اللغة العربية، ودشينا فن الإلقاء، ودشينا في تاريخ المسرح، ودشينا في تاريخ المسرح العربي.

0: ودشنا في الفن اليوناني ودشنا هو تعال احنا وين دشينا احنا كلها رفعات كتب غير بجانب العمل اللي هو تتعلم نظريا ادواتك تثقف داخلك راون انتاجك في المواد العملية.
1: بس هني صار شيء غير الحين
0: هني خلاص اكاديمي وفي مادة اذاعة واخراج تلفزيوني هذه بعد كانوا مواد رئيسيات اللي علمنا ولربنا اذاعيا انه يمكن البعض ما يعرف الاذاعي الكبير العملاق الفنان علي المفيدي
1: رحمه الله
0: يمكن في ناس ما تدري انه هو من اكبر واقوى الاذاعيين وعلي المفيدي طبعا باللغه العربيه ما اقدر اقول لك يعني
1: نعم.
0: يعني استاذ كبير
1: نعم. في شيء اختلف الان سابقا عبد الله كان متمرد بين قوسين على على الكتب او الكتب
0: العلميه
1: الكتب العلميه او الكتب اللي تفرض عليه في المعهد العالي ايضا يعني هذه الكتب كانت تعتبر ايضا مفروضه ليس كذلك
0: لا هو في مصر يوم رحت دراسه مصر وبعدين رحنا الكويت لان احنا اول شيء بدنا في مصر ليش لان صارت ازمه الكويت
1: نعم
0: وعقب لما كملنا الكويت الكتب مو مفروضه هو المادة والملزمة هذا هي بس على أساس تدعم روحك لازم يعطيك خيارات بين كتاب والكتاب هاي كل واحد عنده مليون كتاب فهو يطرح الفكرة في تاريخ المسرح مثلا وقلنا خلت قول تاريخ المسرح العربي فيقول لك من 1920 إلى 1950 1920 إلى 1950 هذه الحقبة هني تروح تختار المراجع اللي لها علاقة بالحقبة فأنت عندك خيار غير أن هذه من اهتماماتك تبي تعرف هذه الفترة فعلا كان في مسرح عربي وإذا كان في مسرح عربي من كانوا الرواد في هذا المسرح
1: صحيح.
0: من هم الأعلام في هذا المسرح
1: ذكرت أن أيضا من المواد اللي أيضا كنتوا تأخذونها في المعهد العالي في دولة الكويت كانت الإذاعة والتلفزيون
0: نعم مواد رئيسية كانت
1: وأنت أيضا خضت قبل ذلك تجربة
0: التلفزيون كان درسنا الله يرحمه كاظم القلاف
1: الله يرحمه كاظم القلاف أساتذة كبار
0: والموسيقى كان في مادة موسيقى تذوق موسيقي اسمها الأستاذ المايسترو أنور عبد الرحمن
1: أنور عبد الرحمن الموسيقار المصري
0: الموسيقار هو نفسه
1: عجيب.
0: هو كان درسنا مادة تذوق موسيقي
1: هو صاحب مقطوعات فيلم أيام السادات
0: بالضبط
1: هو نفسه 56 وغيره من الأعمال الجميلة
0: لا هناك كويت في أكاديميات الجامعة بشكل عام يعني الجامعة بشكل عام يعني يستقطبون أقوى رواد العلم يعني يختارون بعناية من يقدم المادة العلمية للطلبة مو مو مو أي دكتور لابد أن يكون دكتور له تاريخ دكتور له بصمة في مجاله وقيس على ذلك إن كان طب ولا إن كان فن ولا الكويت تتميز بذي الشيء
1: أنا أذكر مرة من المرات تابعت دروس في اليوتيوب كان يقدمها الفنان الراحل نور الشريف
0: نعم
1: وكان
0: نعم.
1: أيضا في المعهد نعم. المعهد العالي في الكويت
0: في الكويت نعم
1: نعم هذه الجو اللي كان في الكويت هذه خلينا نقول الوصفة أو الطبخة السحرية شو اللي أضافته لعماد عبد الله
0: مثل ما قلت لك الحين تعلمت أدواتي خلاص طبعا مو تعلمت تماما ما في حد يتعلم تماما لأن نموت الواحد يتعلم أضافت لي كشخص نضجت فيني أمور ليتها ما نضجت لأن بدء المسرح يخليك تلاحظ كل تفصيلة وتترجمها غير أن عندك في قاع عقلك أساس علم النفس غير عندك الأفكار المبنية على روح الإنسانية والحقوق وما شابه من خلال الأدب والشعر تجتمع كل هذه الأسلحة إن صح القول في نظرة من عينك إلى شخص بائس ممكن قاعد على الرصيف ممكن مليون

0: واحد يمر ما يلاحظ حتى ملامح وجه هذا الرجل، ولا يلاحظ وجوده أساسا، ولا ربما ما يلاحظ شنو لباسه من الأساس، ولكن المسرح الحقيقي تلتقط بؤبؤة عينه هذه الصورة، ويبدأ في تحليل تفاصيلها، ويبدأ في ترجمة وصول هذا الرجل إلى هذه المرحلة. ولذلك المسرح الحقيقي المؤسس بشكل مهم يتعب نفسيا، لأنه ما بيقول أنه يرى ما لا يراه الآخرون، ولكنه يهتم بما لا يهتم به الآخرين. فهذه الإضافة المهمة، ولكن في نفس الوقت وايد متعبة. وايد.
1: يعني أصبحت المشاهد لا تمر عليك مرور الكرام يعني، حتى الأشخاص وملامح،
0: حتى التفاصيل البسيطة يعني، حتى التفاصيل البسيطة ما تمر
1: في يعني اللبس وفي الشكل
0: في كل شيء، في في في في في اللبس، في التصرف، في في المسرح. علمنا أن احنا لما نتحدث إلى شخص ننظر إلى بؤبؤة عينه. نادرا من الشخوص اللي يتحدثون معك يتذكر أساسا ملامح وجهك.
1: سبحان
0: الأغلبية في عالمها الخاص يتحدث فيك، لربما الناس من داخل بيتك. أنت يمكن تقول أنا متى طالعت أبوي عينه بعينه، يمكن آخر مرة، يمكن من سنة سنتين. فأنت المسرح يخليك على اتصال حقيقي مع الشخص اللي أنت أمامك، حقيقي بشكل حقيقي، لمحاولة الغوص في داخل الشخص اللي أمامك من منطلق فضولك، مستخدم أدواتك التحليلية. فهذا هو المسرح، أنك تحاول تغوص في داخل هذا الرجل لا إراديا، أنت لا تقصد، لا إراديا، مستخدم سلاح النفس، مستخدم سلاح تاريخ هذا الشخص، مستخدم دراستك للغة جسده، وتدمجها بشكل لا إرادي. هذا كله يأتي مع التدريب، كله يأتي مع أنا دائما أقول أي شيء اقرأ، حتى البنر اللي في الشارع اقرأ، أي شيء اقرأ اقرأ اقرأ، هذه يساعد لأدواتك أن هي تنمو وتكون سهل أنك تستخدمها. لأن الآلة كل ما كبرت وعظمت وتعقدت صعب استخدامها، ولكن من يبني هذا الآلة مهما تعقدت هو الوحيد اللي يقدر يستخدمها بشكلها الصحيح، وهو الوحيد اللي يقدر يعيد صياغتها، أو أنه هو يصونها ويعمل لها صيانة.
1: أنا عارف مفاتيحها وعارف مداخلها ومخارجها. شاركت في الإذاعة هناك أبو عبد
0: بشكل بسيط. أي نعم.
1: تذكر البرامج اللي شاركت فيها؟ وعادة
0: برامج منوعة كانت، وواحد ولا اثنين كنا نسويها للمعهد لغة عربية، اللي كنا ننزف فيها من حلي المفيدي.
1: غالبا يمكن كان برنامج نافذ على التاريخ أو...
0: والله ما أذكر، بس يعني قل لي أروح أشتغل عند أي إلا على المفيدي، لأن بتوقف مرعوب يعني، وبصوته المميز دي اللي تخبرت تهزيئك تهزيئة حلوة جدا خلق الله يعني.
1: رجعت البحرين أبو عبد الله.
0: أي.
1: إلى أين اتجهت في البداية؟
0: أول ما رجعت على طول قدمت أوراق لوزارة الإعلام، وذاك الوقت كانوا بحاجة طبعا. وخليف العرفي هو الأمانة، هو اللي قدم أوراقي لسامي القوز، سامي القوز اللي هو كان رئيس الإذاعة في وقتها. أو في الإعلام بشكل عام، أنا كنت مقدم أن أنا أكون مخرج. أنا حبيت سالفة الإخراج، هاي التلفزيوني عجبتني سالفة توقف أكشن ذي داير ما شنو. قالوا لي أنت الحين روح لإذاعة مؤقت لين نشوف لنا شاغر في التلفزيون. هاي المؤقت صارت 27 سنة أو إذا زاد قاصر ما أتذكر، من 97 يعني.
1: أنت لحين في المؤقت؟
0: أنا لحين في المؤقت.
1: أيوة.
0: لكن ربك لما يعني يكتب لك الصالح لك، حطك في طريق بعدين خيرك، شو بتسوي في ذي؟ فهو حطني في الإعلام ربي. إحنا تعيش بتسوي؟
1: قدرك شنو؟
0: شنو قدرك؟ لذا على أجمل بمليون ما... هني عرفت الإذاعة الحقيقية.

0: على فكرة لا كويت، مع احترامي طبعا، قصدي مو ما عرفت، ما تلذفت. هني التلذف كان، هني جبت، لأن أنا اشتغلت في الجهتين، كنت أشتغل في التلفزيون عمل إضافي وفي الإذاعة، شاب عادي جايك وبدلة وضعيف وذي صادوني الصوبين. المضحك أن أشتغل في التلفزيون أطلع على الهواء، الإذاعة ما أطلع على الهواء.
1: ما كان عندك برامج على الهواء؟
0: ما يحصل لي أطلع الهواء 6 شهور بس شغلي أقعد في الاستديو أطالع المذيع هو يقدم.
1: 6 شهور
0: مو بكفو أنطق كلمة على الهواء. هني حبيتها أكثر، شوف كبرياءها يا أخي،
1: يا الله
0: شنو هذي، ومن من عاد أنا جاي من الأسماء وبعد وبغلط، كل واحد بو عمالقة كانوا هني.
1: من تذكر منهم عبد الله؟
0: الله يرحمك كريم الزيداني،
1: الله يرحمه،
0: أمين الشملان، أنا بقول لك اللي قعدت يوم داخل الاستديو،
1: نعم،
0: أمين الشملان، أحلام محمد، استقلال أحمد، فتحي الجهوري، أمين حسن، بدري عبد اللطيف، عايشة عبد اللطيف، سعيد الحمد، حسن كمال،
1: الله يحفظه،
0: طالع الأسماء تخر وشيء خوف يعني، سامي القوز، خليفة العريف، لا خليفة مو بس مخرج، خليفة حتى بعد مذيع رائع، مقدم رائع، خليفة العريفي، الخليفة العريفي بعدين بقول لك عن برنامج وهقني فيه أنا، فاطمة الدوسري الله يرحمك يا فاطمة، هاي أطيب واحدة في الكرة الأرضية أتوقع. هل قعدت في الاستديو بس ساكت يعني، ولا كلمة ولا حرف، قعدت ساكت سكن سمك،
1: وهم يقدمون برامج،
0: يقدمون الأخبار ولا يقدمون النشرة ولا ذي، في التلفزيون أقدم، التلفزيون أقدم،
1: سلام وسلام في التلفزيون،
0: إيه طحطحة وعماد وبشنا شو اسمه، طبعا في نفس الوقت كنت أمثل، مثلت مسلسل أطفال اسمه بحر الحكايات، كل ذي في نفس الوقت كان،
1: هذه كان تقريبا سنة 96
0: 97
1: ايه.
0: وأنا أقول شو اللي داعي ذي شايفة نفسه هنا البحرين، أول مرة أقولها وبغى يوقف قلبي من الخوف، اللي قالت لي قول هنا البحرين وأنا قاعد يمك كريم الزيداني، هذه أول مرة، أول مرة أحس أن كل العالم تسمع صوتي يقول زين تحين تلفزيون، ما همك ولا خفت الإذاعة، هني حسيت الإذاعة لايبة، الإذاعة شيء ثاني ذي، قلت هنا البحرين أقسم بالله ان قلبي يبغى يوقف، واللي اعطاني ذي الفرصه كريم الزيدان الله يرحمه
1: والله.
0: بعدين بعد مع كريمه كانت تقدم، طبعا الحين ما اعطوني الموافقه ان اقدم على الهواء
1: الحين،
0: حتى ربط ما يحصل لي ان يعني سمعتم الى المغني الفلاني والآن تستمعون، قبل لنا في هذا النظام
1: في جدول ربط وفي جدول أخبار،
0: إيه جدول ربط وتستمعون إلى هذا، حتى ذي ما يحصل لي. فكان في برنامج قدمنا الظهر اسمه مشوار الظهيرة،
1: نعم،
0: ويدور على المذيعين، طبعا المذيعين يشوفوني جذين من ذي الياهل اللي هاي ذي من هاي هذه مذيع جديد ذي
1: ولد من هذا
0: ولد من ذي كريمة واستقلال، طبعا استقلال لأنه فنانة، وأنا أول ما يتسيد أنا أساسا من الناس من الفانز على قولتهم، يقولون فانز،
1: نعم،
0: من عشاق استقلال أحمد أيام التمثيل، فهيت هني شفتها فلصقت فيها، أنا توني أيام الكويت صيد وذي، وبس بدأت العلاقة.
1: الله.
0: في مشوار الظهيرة كريم الزيداني قالت لي تعلق على يميني مع زور الخف، قعدت يتقدم تقدم تقول لي اقرأ هذي، تأشر لي اقرأ هذي، قريت بعد القلب مو بقادر، باكر تقول لي أنا ما بقدم بعد بكرة دوري تعال، أوكي بديت يا كريم، يعني بديت يا استقلال، ها يا أبو يعقوب اللي هو من سامي الغوز يقدم الريال ولا لا، لا خلي أصبر شوي، وين قال خلي يقدم رابط في البرنامج الثاني
1: اللي هو كان من فترة معينة،
0: اي كان من 8 الصبح الى 8 في الليل، خلي قدم ربط في البرنامج، قدمنا ربط، بدأت الجرأة خلاص الحين صارت قدام الكاميرا، ولا يهمني ولا يهمني جدا.

0: من الميكروفون القلب ما يوقف عقب الربط. خلي بس موجز ما ادري شو خلي قرأ بس ذي الموجز كاو شكلنا لك اياه بس ذي الموجز ما ابو يعقوب اي بس خلاص بس ولا شن عاد لا بقول لك ما بخلص بلي 4000 ساعة وما برامج وذي
1: احنا قاعدين احنا
0: لا انا تعبت انتوا قاعدين
1: سلام يعطيك الصحة
0: والله يعافيك الله.
1: اذكر انني فترة بسيطة كانت حتى في بحر اف ام كانت نشرات الاخبار حتى والمواجهات
0: اي قبل اي صح اي
1: انضمامك للبرامج بعدين خلينا نقول في اذاعه البحرين كان من خلال مشاركتك ايضا مع مجموعه من الاساتذه ذكرت الاستاذ كريم زيداني ايضا في برنامج ذكرنا في ابو جمال قبل ندش على البرنامج برنامج افاق زراعيه فكان افاق زراعيه كان كنت مشترك في التقديم مع الاستاذ الله يرحمها فاطمه الدوسري
0: نعم يعني انا ذكر ضباب بالموضوع ذي
1: نعم
0: لما المخرج ذكرني ترى ما مو متذكر يعني بس اتذكرني انا قدمت مو بس برنامج واحد اكثر من برنامج مع المرحومه الاستاذه الاعلاميه فاطمه الدوسري
1: وبدات عقب مشوار
0: في برنامج عقبها يعني تاوني الحين معنى أنا قدمت قبل مع لو تتذكر مع عبد الله ملك وأحلام قبل الدراسة بس مو على الهواء برنامج ثاني الحين عاد بعد إخراج خليف العريفي مع فاطمة الدوسري لا علاقة بالشعر الجاهلي يا الله تعال رجع الحين
1: لغة عربية
0: مو أي لغة
1: أوه
0: لا مو أي لغة يعني خليفة كان يوقف كل 4 كلمات وقلت له ترى ما حد وهاجني في الدنيا إلا ابن كلدة شعر ابن كلدة بهدلني مسكين خليفة يقعد يشرح أولا معنى القصيدة يعني سوي بروفا متعة سجل ويعطيني الورق قبلها بيوم حتى لو مشكل إذا ما بفهم ما بتقول يعني
1: صح
0: يشرح لك لهذه وأقعد أمثلها يعني تخيل أنا والأستاذة فاطمة والمراقب والمخرج في نفس الوقت خليفة ذكر موقف خليفة كل 4-5 كلمات يوقف آخر شيء قلت له تدري عصبت قلت له ما بالبرنامج يا ابن الناس قلت له ما بقاعد أنا المهم مرة من المرات وأنا قاعد أحاول أركز بتذكر توجيهات خليفة في نفس الوقت أبي أمثل
1: وهذا إيش معناته
0: اللي بدشت الأستاذ اللي طالب عمره خليل الذوالي كان رئيس الهيئة هالفترة وبعد خليل الذوالي يوقف يام خليفة وانا صادف ان عندي منالوج خلصته أشوف خليل الذوالي مبتسم وخليفة العريفي مبرق عينه يطالعني شفته قلت ها كده انا يعني بهللت الأمور المهم دش استاذ خليل سلم علينا قلت حق خليفة شيك طالعني كذي صاير اللي يقول لي ولا غلطة
1: يا
0: الله مستحيل قال لي ولا غلطة يقول لي يعني لازم يجيب لك أحد تخاف عشان تقرأ صح قلت له هاي كل اللي قلته قال لي ولا غلطة يقول صدمتني بس عقب خذ لساني على الشعر اللي ما حد يفهمه البرنامج الأولي اللي قدمته قبل الدراسة مع الأستاذ أحلام والأستاذ عبد الله ملك والمعد الجميل يعني جزاكم الله خير ذكرتوني فنان الكبير الأديب عيسى الحمر والمخرج خليفة العريفي كان اسمه المسيرة لأنه مثل دور الابن ابن عبد الله وأحلام الثاني مع الإعلامية المرحومة فاطمة الدوسري اسمه حكاية حب اللي هو الشعر الجاهلي
1: نعم عشقك للإذاعة خلاك تدش أيضا في الأعمال الدرامية الإذاعية
0: إيه وايد مثلت يعني أنا صرت أستصغر أعمال التلفزيون وأقول لهم وينكم أنت وين الإذاعة وينكم أنت وين الإذاعة الإذاعة وين مستواها لو بعدد يعني اوكي انتو بهرج شكل لون مذيعة جميلة اضاءة
1: ديكور
0: لكن ما تقدر تتحكى لكن حكرتني بخيالي فرضت علي صورة ما أقدر أطلع.

0: منها. الإذاعة أنا أفتح حق المستمع، أفتح له آفاق يمرح فيها بروحه، يفكر فيها ويتخيلها ويصرح مثل الدراما الإذاعية. فاشتغلت مع، طبعا احنا من ساعة قلت انا المذيعين، اتعال حق العمالقة المخرجين ابراهيم عيسى.
1: نعم.
0: اللي اشتغلت وياه اعمال كثيرة درامية، ويشتغل بصدق في عمل اذاعي، وكان يعمل فيها بشخصه، يعني لا يستعين بحرفيين غيره، وعلى ايام عاد مو بالكمبيوترايز، ايام الصعوبه ذي الريلات الكبار، وعلى ايام المؤثرات اللي انت تطلع برع بالمسجله الصغيره تسجلها، تخبر الواير المايكروفون يبي مؤثر. شوف الحين، شوف شو المؤثر اللي يبي، اصلا حتى في الكمبيوتر حول الصيده يبي مؤثر صوت ماي بحر، لا صوت معين ماي طق الطراد.
1: ايه؟
0: هاي شلون صيده؟
1: صار كان جريب من الايقاع شيء
0: بالضبط. يعني شلون صيده هذه؟ كنا يا يغني الطير او يغني الحمام، مسلسل ما اتذكر. المهم
1: وصاد المؤثر هذه
0: قال لي تعال بنروح احد النوادي البحريه. رحنا طلع المسجله، قال انزل تحت هني مسجله، شوف الرجال قاعد يتعب على مؤثر طاق من بيتهم، وتعال خذ وقع هني من الهندسه استلام الجهاز وروح. شو اللي خليه يسوي كذي غير يعني غير عشقه للاذاعه؟ يبي صوت هاي، شنو نشوف الصوت اللي يبي صوت الطيور، مو بهي الطير، لا هي موجوده بس هي حد كشف مطاره.
1: سبحان الله.
0: ويطلع وين؟ يطلع هني ورا الإعلام. في واحد الله يزي خير، يمكن للحين بعد الله يطول بعمره، ريال راعي خير، كل يوم يجيب شغلة كذي فيها شعير وتب ماي حق الطيور.
1: الله.
0: ويمشي. أروح الله يرحمك يا أستاذ إبراهيم عيسى، تمال تجيب العدال، يمشي يود مسجلة ويكش الطيور زين، ويطيرون ويسجل المؤثر. فتشوف شلون كانوا يشتغلون، وريل شغل صعب، لكن كانوا يطلعون من مسلسلات من أبدع ما يكون. يعني نبي العلوي الله يرحمه، يعني شوفها كلهم احتضنونا، ما قالوا لنا ذي الناس صغار، لا لا لا، كل واحد بيعلمك، كل واحد بيعلمك. محمد حسن، عبد النبي حسين، مسؤولنا كان عبد الواحد درويش الله يذكره بالخير يطول بعمره، وهو بعد من المخرجين.
1: نعم.
0: اللي ما اقدر انساه، انت ما سالتنا احنا بدشت الاذاعه، المفروض في واحد يدربك.
1: اي صحيح.
0: من؟ الله يرحمه، اسماعيل عصفور.
1: نعم تمام.
0: هو كان مسؤول المنفذين، في نفس الوقت لغة العربيه جدا جميله ورائعه، في نفس الوقت عند ملكات وأدوات تدريس فن الإلقاء في الإذاعة.
1: الإلقاء.
0: فكنت أول ما يجي، أول ما دام، طبعًا أنا ما أطلع على الهواء، ممنوع.
1: نعم.
0: أول ما يجي أقعد مع أستاذ إسماعيل العصفور الله يرحمه، ويقعد معاي بطولة بال مو طبيعية، حط النصوص قدامي ويقعد يقرأ ويقريني، ويسجل لي ويسمعني الأخطاء، ويسمعني الطريقة، ويسمعني كذا. أبو يعني ما هني للأمان إذاعة البحرين، أول ما جينا إحنا وإحنا صغار في 97، ما في أحد عاملنا بصورة غير أبوية، الكل أمانة يعني. وكان حظنا إحنا يمكن حظنا وايد أحسن منكم، بعلي وايد أحسن منكم. إحنا حظنا جينا شفنا يعني مدارس جامعات احتضنونا وتعبوا يعني، وهم كانوا أحسهم يستمتعون لما يسمع تعليم على الهواء نجح، إن ذي المذيع والله قال شيء زين لأنه علمني كذي كذي كذي. وقبل أتذكر إذا في برنامج ينجح ويصير حلو على الهواء وفي هذي يعني في إقبال واتصال، تشوف مذيعين الكبار يونك شي يوقف هنا ورا النقطة.

0: يوقف يطالعك شيء يبتسم.
1: الله.
0: طبعا غير المنفذين غير لا علاقة يا أخي كل ذا عوين يا أخي.
1: مرت الأيام وحانت فلنقل إذا صح التعبير لحظة تأسيس إذاعة بحرين FM. بحرين FM يعني جوها مختلف تماما عن الإذاعة العامة.
0: أصلا كلنا استنكرنا الفكرة, فكرة حميد العلي هي فكرته
1: إنه يكون في إذاعة بغير كيفية ترفيهية.
0: طلعت قبلها كنا MBC ولا ما أدري إذاعة FM.

0: حميد قال اولا احنا كله على ريل. فحميد قال لا بدخل الكمبيوتر انا هو اللي دخل المواد. كلنا ضحكنا يعني صراحه. شنو يعني اف ام يعني ايش تبي تسوي يعني احنا خلاص ايه من برنامج ثاني شنو اف ام يعني شنو برامج قال كذي منوع شلون يعني فهمنا. اول بايلوت نسوي على ريل قبل ما ندخل الكمبيوتر انا وسهير العجاوي والبايلوت لحين موجود عند حميد العالي. اول بايلوت سويناه في استوديو ابراهيم كانو حميد فوق واحنا تحت وكأن قال لنا كأن بدش هاي الأغنية دش الأغنية هذه دش الأغنية هذه عطوني بين ذي الأغنية وبين ذي الأغنية وبين ذي الأغنية وبين ذي الأغنية وكأن برنامج منوع ما أدري شنو سوينا تقريبا فوق النص ساعة والبايلوت لحين عند حميد.
1: أنتوا كنتوا كأن ما تربطون بين
0: كأننا نربط كأن يعني دي جي أنا وياها بس في موضوع محدد أنا وياها كأن برنامج منوع. وقدم البايلوت هذا وحصل على استحسان لكن استنكروا الإدارة قالوا لا شنو كمبيوتر وين قاعد قلت بس أحول لكم تجربة أنا. يلا اختحرون التجربة سواها ونجحت وتنقلب الإذاعة كلها كمبيوترايز. الفضل عقب الله للأمانة حميد العلي هو اللي تجرأ ودخل هذه الفكرة هو اللي تجرأ وأسس بحرين اف ام أسسها من الألف إلى الياء وهو اللي تجرأ بأن يقنع الإدارة العليا بأن ممكن الإذاعة تمشي على أجهزة الحاسوب وهو ما نراه الآن. ممكن أحدهم يقول إنزين هو في كل الحالات أجهزة الحاسوب راح تدخل ولكن من كان من سخره الله سببا لذلك وتجرأ هو حميد العالي وهذه أمانة لازم تنقال.
1: في أحد سبقنا في الخليج
0: أتوقع اف ام ما متأكد أتوقع يا إحنا أول يا ام بي سي اف ام أول مو متذكر.
1: إذن إحنا من الأوائل الخليجيين يعني
0: إيه إحنا إذاعتنا لا يعني أنا ما متذكر تاريخ تأسيس كان 2005 لا ما 2005 لا لا لا
1: انضميت يعني إلى فريق بحرين اف ام من البايلوت اللي سجلته مع
0: لا اشتغلت في كل الإذاعات في نفس الوقت يعني بس بعد التأسيس لا ما كان عندي برنامج في بحرين اف ام إلا لاحقا بس يعني كنت أنا الحمد لله أنا ما أي إذاعة تحتاجني أنا موجود فكنت في كل إذاعة أشتغل ما كان عندي يعني إذاعة محددة أن أنا فيها لا
1: البرامج المباشرة فيها خلينا نقول التواصل مع الجمهور ملامسة مشاكلهم وغير ذلك هل هذه أضاف لك أيضا يعني شيء أبو عبد الله؟
0: نرجع للمسرح أهو للفضل من بعد الله اللي أعطاني القدرة أن أنا أعرف أتعامل مع كل متصل على الهواء مباشرة ويكون عندي ردة فعل لحظية واكتشف نوعا ما شخصية هذا الرجل نوعا ما اكتشف يعني نسبة كبيرة من شخصيته من خلال كلمة ألو وكم كلمة يقولها أعرف هذه مو الإذاعة الأمانة هاي المسرح
1: إن شاء الله
0: يعني ردة الفعل التلقائية هذه هي المسرح كانت وأكيد أضافت لي من أن أتعرف على يعني أفكار مختلفة وإن كنت لم أفاجأ فيها متوقعة ولكن البرامج المباشرة تربي داخل المذيع الرقابة الذاتية التلقائية بعد طبعا ما تخطئ وهذا طبيعي فبعد فترة لازم طبعا الواحد ما يوقف عن تثقيف نفسه قراءة الساحة قراءة الشارع الرأي العام دراسة الرأي العام الحالي دراسة الرأي العام الخاص والعام الدولي والعالمي المحلي كل هذا يتجمع في سيرفر واحد اسمه بروحه شيء محطينه اسمه الرقابة الذاتية. هذه الرقابة الذاتية خلاص الحين الواحد يعني طبعا هاي تأتيك بعد سنوات مو طويلة ولكن هي تحتاج إلى سنوات. الآن خلاص أنت ظهرت من مسألة إنه واحد يقولك لا لا لا تجيب هالموضوع لا لا تقول هالموضوع إذا حد متصل فيك لا لا ترد عليه بطريقة لا لا خلاص طلعنا من هذه السالفة وصارت المسألة تلقائية
1: لما يعني خلينا نقول

0: يكون في بينك وبين الجمهور مثلا مواجهة، أو ما نقول مواجهة، لقاء خلينا نقول خارج جدران الإذاعة، وهم يسمعونك ويتفاعلون معاك ويحبون أيضا القفشات الحلوة اللي تصير يعني أيضا في البرامج الله يحفظك. هل أيضا تسمع منهم إذا صح التعبير ردود الأفعال، يعني خلينا نقول ملاحظات مع على بعض الأشياء؟
1: هو يعني طبيعي الواحد، يعني طبيعي الواحد يستانس لما مثلا يلاقونك برا ويذكرونك، وهم يذكرونك بشيء أنت قلت يمكن أنت بنفسك نسيتها. أنت قلت مرة هاللون هاللون وايد، يعني مثلا حبينا الفكرة أو ضحكنا أو استانسنا أو لا ما كنا حابين أنك تقول هاللون أو أو كذا. تبي الحقيقة؟ يعني شوف، قل لي أنا سمعت كذا كذا كذا كذا، بس لا تقول لي لا كان ليتك قلت شيء. لا لا مو شغلك هذه، ليتك ما ليتك هاي، لا لا مو شغلك هذا. هذه الإذاعة أنا ريال، مو بس أنا، الكل تعبين على أنفسهم وتخصصهم، مو عشان أنت تقول لي المفروض كنت تقول كذي وأنت المفروض ما تقول شيء. لا لا ياو التخصصك، خلينا ياو التخصصي، لأن أنا وايد أحترم التعب اللي أنا تعبته. إنزين أنا وايد أحترم الدورات اللي أنا دشيتها، أنا وايد أحترم الدراسة اللي درستها، وايد أحترم الناس اللي أسسوني بضمير تأسيس حقيقي وبشكل مطول، وإلى الآن الواحد قاعد يتعلم، مو على أساس أسمع في الأخير ليتك من قلت لا لا مو من حقك، لا لهني توقف مو من حقك. لما أنا أدش وفي في في نقطة تحول، يمكن لأن هاي مرنا عليها بسرعة سالفة الكويت، في نقطة تحول في حياتي كبيرة جدا، يعني في الحياة العملية في المسرح، واللي هي أثرت على الإذاعة وأثرت على فكري أنا كشخص، أثرت على نظرتي للحياة، وأثرت على اهتماماتي، وأثرت على صدقي في أي عمل أقوم فيه، والأستاذ الدكتور فايز غزق. هذه سوالي زلزال في حياتي.
0: فايز غزق الممثل،
1: الممثل
0: الممثل الشهير،
1: هو كان يدرسنا في المعهد العالي آخر سنتين ثالثة ورابعة. هذا سوالي في حياتي زلزال، زلزال حقيقي، مع أن أول ما تعرفت عليه، أول ما تعرفت عليه تعرفت عليه بخلاف. وفايز غزق عنده خشبة المسرح هذه اللي أصبحت نفس الفكرة عندي أنا، إن هاي خشبة مقدسة. ليش ابن الناس؟ قال لنا هذه من خلاله أنت توصل أفكار يا تكون مسمومة يا تكون صالحة لدى الجمهور. فكان للمسرح كان وحش لأي شعرة مس قدسية هذه الخشبة، والتزام الوقت عنده شيء يخوف. المواد العملية في الكويت، المواد العملية أساسية، إذا يسقطك الدكتور كل اللي سويته يلغي تعيد السنة من الأول.
0: كل
1: النظري، يعني النظري كان ليه السنة الثالثة، النظري كان يوصل إلى 18 مادة، يعني كل تعبك وبحوثك وذي هاي كلها انساها إذا مدرس العملي
0: رسبك في
1: أنت مصيرك في يده، نرسبك في مادته كل سنتك هذه مع السلامة. الثالثة خلاص تفصل تماما من المكان، وبدأنا بدأ في النظري وبعدين بدأنا في العملي. أعجبت في هذا المجنون، مجنون هو مجنون، أعجبت في عشق للمسرح ما شفت في حياتي خليفة يعشق المسرح. الله يرحمك يا عبد الله السعداوي اللي اشتغلنا وياه فترة طويلة، يموت على المسرح، لكن ذي جن مسرح، ذي جن مسرح. في المسارح البريطانية عندهم خرافة، في المسارح القديمة عندهم خرافة أن كل مسرح في جني يحرسه ويكون له اسم، مثلا جورج، هذه هنا مسرح جورج، هالجني جورج هاي بس يطلع عقب يطلعون الجمهور في الليل يفتر على الخشبة ويفتر، هم عندهم ذي الخرافات. فايز أنا تخيلته هو جن المسرح وما يتعب ولا ينام، مو طبيعي الرجل، ونهم. أنا أحب القراءة بس هذه ما يقرأ، هذه يأكل كتب.
0: يا الله
1: هذا الرجل سوى

0: ولي زلزال في حياتي، زلزال غير القضايا الاجتماعية والسياسية اللي عقبها يعني أبهرت بهذا الرجل إلى اليوم. يعني عرابي العربي، فحتى خطين، عرابي العربي الحقيقي فايز قزق، بكل ما يؤمن فيه، بكل ما أنا مبهور فيه إلى اليوم. إلى اليوم ريال طاقة مو طبيعية، صادق إلى أبعد حدود الصدق، مدرس جبار في يعني خلاص. عاد بعدين دشت على علاقاتنا الشخصية مع بعض، أزوره في سوريا، ومو بس أنا، كل دراسنا معه إلى يومك هاي علاقتنا من أبدع ما يكون معه.
1: يعني حقيقة يعني هذا اللقاء كان بالنسبة لي مليء بالمفاجآت يعني.
0: حبيبي
1: و...
0: شوف أنا ترى الحمد لله أنا وايد محظوظ في حياتي، لأن كل مرحلة كان فيها عمالقة كلهم كانوا مخزون. يعني كنت حظيظ أن أنا كل مرحلة لازم يكون هناك شخص مبهر مميز مثقف مبدئ، ما من النادر أن يدور حوار تافه أو حوار دون المستوى. كلها كانت في الأغلب حوارات تفتح المدارك، تكبر الآفاق، تفتح الخيال لآخر درجة، وكلها اهتمامات ثقافية جميلة. الحمد لله ربي،
1: الحمد لله. إن شاء الله دوم، إن شاء الله يا أبو عبد الله. ولهذا كان التأثر، ولهذا كان يعني بناء هذه الشخصية الجميلة اللي اليوم احنا.
0: أنا أتمنى والله أكون ربع من أي شخصية ذكرتها حاليا. أتمنى
1: هاي من تواضعك يا أبو عبد الله، وإن شاء الله أنت على نهجهم دائما ومتألق دائما.
0: الله يطول عمرك.
1: حقيقة احنا وصلنا لختام يعني هذا اللقاء الجميل اللي سعدت حقيقة فيه.
0: الله يسلمك على راسي يا أبو علي.
1: الله يسلمك أبو عبد الله. الحين أنت تشهد يعني ما يعني موجود في الساحة، خلينا نقول يعني من إعلاميين جدد، من طرق جديدة حتى في عرض الأفكار والمحتويات، أساليب تغيرت بالفعل. شنو رسالتك للإعلاميين الجدد إذا صح التعبير، أو خلينا نقول اللي توهم يخطون خطواتهم في هذا الطريق؟
0: كن صادق مع نفسك، كن صادق مع الآخرين، وإن وضعت في موقف أجبرت فيه على الكذب فالتزم الصمت، ولكن لا تنسى أنك تكون صادق مع نفسك، معناته لابد أنك تكون صادق أولا مع ربك. وإذا صادف وأنك شوف، على فكرة وايد منا يظهر يشوفون المراية حتى ما يحط باله على ملامح وجهه. إذا شفت المراية ودققت في ملامح وجهك واحترمت هذا الشخص، فاعلم انك على الطريق الصحيح. لكن اذا اخذك الخزي والعار من نفسك فانت غير صادق، فانت ما تستحق انك تكون اعلامي. الاعلام هو الصدق الحقيقي، لان اذا كنت حاب انك تكون اعلامي محبوب، اذا انا حصلت ربع المحبه، الناس راح تستشعر هذا الصدق، فمن خلاله وايد راح يحبونك، وايد راح يتقبلون منك زلاتك قبل الأفكار اللي تتقدمها. لكن المستمع أو أي مشاهد ما يرحم إذا ما أحب إعلامي، والله لو يعطي عينه ما راح أحبه وراح يمسك له الزلة. ولكن إذا حب الإعلامي راح يفوت له زلات ويقلبها له مميزات.
1: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوئة.
0: الله عليك يا أبو علي،
1: أسأل الله يحفظك.
0: أنت من الناس اللي أنا أراهم من أنجح الإعلاميين.
1: يا رب، عسى الله يسلمك يا أبو عبد الله. هاي شهادة أرجو أن أكون على يعني ربعها يعني.
0: لا بالعكس والله يا أبو علي، أنت يعني أنا لا أخفي إعجاب، أنا إعجابي فيك لا أخفيه يعني.
1: الله يسلمك يا أبو علي. شكرا جزيلا لك الأستاذ القدير الإعلامي عماد عبد الله على هذا الوقت اللي تفضلت فيه علينا، ورجعنا فيك شوية بالزمن.
0: أي والله.
1: لكن أنت للحين في الوضع المؤقت 27 سنة.
0: للحين يعني أنا قاعد أنتظر إذا في شاغر حقي مخرج.
1: عساك هالقوة يا عبد الله. شكرا جزيلا.

0: زينا على هذا اللقاء الجميل.
1: حبيب شكرا.
0: وشكرا لكم أنتم مستمعين، حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة إعلامية أخرى. نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين.
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
7: إذاعة مملكة البحرين،
12: إذاعة البحرين،
9: إذاعة مملكة البحرين.
13: هذه إذاعة مملكة البحرين.
15: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
16: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
15: أثير الشغف والإبداع والتميز.
16: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
15: هنا البحرين،
16: هنا البحرين.
15: انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

0: الليل لين تعبت مشاوير النهار، يبتدي صمت القلوب الحالة
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد.

0: في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريف.

0: تقولي تنساني على البعد وأقول ما هي ذي يا صافي الود عادة، حاشا لهيب الوجد يبرد على طول مثل اليمر وقاد حجر الرمادة. لو غبت عن عيني بك القلب مشغول، يا واحد قلبي له الحب قادة، لك منزل بالقلب ما هو بمنقول، لا والذي زينك على الناس زاد. نهاري قلبي عقب فرقاك مقتول، وحشو الوسادة بالليالي كدادة، ارسل مع النجمات بالشوق مرسول، حتى غدت نجمات شوقي قلادة. عود عود يعود المر لجيت معسول، والقلب يلقى يا حبيبه مراده.
1: ليلكم عسل وصباحكم ورد محمدي، تفوح ريحته في كل مكان. أعزائي المستمعين، يا هلا بكم معانا عطر البرايح

0: يسوي الإنسان لما تحاصر على هموم من كل جانب وتقفل عليه كل منافذ الأمل؟ شو يسوي؟
1: يغني.
0: يغني عاد؟ أنت جاد ولا تمزح؟
1: لا طبعا أنا جاد جد جدا جاد.
0: بس معقولة الواحد في عز همومة يغني؟
1: إذا ما غنى الواحد في عز همومة متى يغني؟
0: يغني في الفرح.
1: الفرح ما يحتاج أغاني، اسمه فرح، لحظة سعادة وانشراح. لكن الهموم لحظة حزن، والهم علشان نزيحه عن صدرنا نحتاج الغناء، علشان نطرب ونتحرك ننتشي نرقص نغني ونصفق.
0: انت بعد طريقة على فكرة كأنك تطلب من العصفور المذبوح انه يطير ويحلق في السماء ويغرد.
1: ومن قال ان المهموم مذبوح؟ شتان طبعا بين الاثنين.
0: ما في فرق بين الاثنين في حالة عدم قدرة على الخروج من بؤرة المصير المحتوم.
1: الهم حالة وقتية غير دائمة وغير ثابتة وغير مستقرة. الهم حالة نفسية قد تسيطر على الإنسان نتيجة لظروف معينة، لكنها ليست حالة يصعب الخروج منها. كل ما تحتاجه في مثل هالمسألة إلى إرادة وفهم واعي لطبيعة الهم علشان يوجد له الواحد مخرج.
0: المذبوح شلون توجد له المخرج؟ هل ممكن إنقاذ المذبوح؟
1: عاد الذبح أنواع وأدوات كثيرة. السكين ليست الأداة الوحيدة للذبح، في ناس تنذبح أكثر من مرة في اليوم ومع ذلك عايشة وصابرة في أمور تذبح الإنسان وهو واقف، ودي ما تحتاج لا سكين ولا مسدس.
0: أرجوك لا تفلسف لي الأمور. وخلني وياك نعطي الأشياء مفاهيم حقيقية، مو بمفاهيم أكبر من اللي تستحقها، أو نغير مفاهيم الأمور من أجل أن يستقيم تعريفنا وفهمنا لها حتى لو جا فينا حقيقة الأمر.
1: أبدا أنا ما فلسف الأمور ولا شيء، ولا ألبس الأمور ثياب ومفاهيم ما تناسبها. وإذا أنت مو معتقد بكلامي سمعي كلام غيري وبتقتنعي.
0: على كثر الهموم اللي تحاصرني بغني لك وبشعل بك حروف ميتة واليوم تحيا بك، وهج نور الرجا في قلبي اللي قام يدعي لك كفاهمنا غداله في حياته حلم بس بابك. تعالي واكملي فرحي ترى جرحي ينادي لك، تسلي بالخفوق اللي وقف

0: تعالي وامسحي هم من بقى بطراف منديلك، تقاضي من هموم رافقتني فترة غيابك. عطيني كل همك واحتميني بي عن غرابيلك، وصلتي قلبي اللي يحتريك وخاب طلابك.
1: أبيك تساعدين اللي كتم شكواه يشكيلك، أبي صمتي عارض الشعور اللي تغنابك، أبيك تعالجين الجرح فيني دون ما أحكيلك. يطيح الكون من عينك وأنا واقف على أهدابك، أبيك تكملين النقص في عيني بتكميلك، أبي نظرتك لعيوبي تسابق نظرة إعجابك، أبيك إنسان يفهمني وأنا بالشوق أغني لك. تعالي يوم ربي يا دوا جرح النوى جابك.

0: حيرة الإنسان تكمن في اتخاذ القرار الصح، خصوصا إذا كان هالقرار له علاقة بالقلب والعواطف.
1: القرار تقصد؟
0: أقصد القرار المحير، نعم لو لا، ونعم تترتب عليها عدة التزامات يمكن تكون أحيانا متعبة لكن لابد من تحملها، أما لا فربما تعني خسارة أشياء كثيرة ويمكن من الصعب تعويضها.
1: الحقيقة أن مسألة الحيرة بين القبول والرفض لكثير من الأمور من الحالات اللي تمر بكل الناس، مو بس في القضايا العاطفية، بل هي حالة نواجهها كل يوم، وهي مسألة التوقف أمام أي عمل جديد والحيرة، هل أقدم على هالعمل أم أتراجع وأنسى الموضوع؟
0: بس اتخاذ القرار ترى في هالحالة من اللي يكون السبب فيه، العقل ولا القلب؟ لأن في أمور تأخذ جانب عاطفي أكثر منها جانب عقلي.
1: والله إذا استطاع الإنسان أنه يوازن بين رغبات القلب وأفكار العقل بيكون وصل إلى منطقة وسطى أقرب منها إلى الصواب من الخطأ. أما إذا تغلب القلب على العقل فتدرين القلب ما عليه سلطان، لا بد يميل صوب اللي حب.
0: طيب لو أنا اللي كنت في هالحيرة أنت إيش بتشير علي؟
1: أنا ما أشير بالفرقة ولا حدك على المقعاد، تخير في طريق الوصل ولا درب هجراني، حرام الوصل ما يجمع قلوب عن هواها بعاد، وبعض البعد لو عذب يجمع بين خلاني، تحسب ان الهوى ضحكة دقايق عشتها في ميعاد، الي ما رحت تنساها وتنسى الوعد وتنساني.
0: ألا يا صاحبي الرفقة ترى ما هي ثياب جداد، تبدلها متى مليت وتلبس غيرها ثاني، اللي ضاع الوفا ما بهوى برجي هنا وداد، ترى ذا الفرق بين اقرب قريب وبين عدواني، تحاكين بطرف لسان وهرجي من صميم وفاد، وناقف من بعيد ويم درب الموت تنحاني.

0: حددت أي نوع من الرهان اللي تقصدينه؟
1: أنا أقصد أنت مثل باقي الشباب اللي يقعدون يلعبون ورق ويراهنون على من يكسب، أو يمكن رحت الملعب في نهاية دوري كرة القدم وراهنت أحد معاك أو مجموعة من الأصدقاء أن لو فاز الفريق سين ضد الفريق واو مثلا فأنا بعزمكم على العشاء وما شابه ذلك من الرهان.
0: وهذه وايد تحدث، ويا ما ربحت رهانات وخسرت طبعا أكثر.
1: لكن هل راهنت على إنسان كنت تظن أنه راح يضعف في موقف معين، تدري أنه موقف صعب جدا واحتمال صموده ضعيف جدا بحكم قربك منه ومعرفتك له، لكنك تفاجأ بالعكس أن الموقف انتهى وهو خرج من الموقف صامد وأكثر صلابة من اللي توقعت، وبعدين خسرت الرهان؟
0: بهذه الصورة اللي ذكرتيها طبعا ما صار، لكن حدث أن إحنا توقعنا من واحد من الأصدقاء أنه بيرسب مثلا في امتحان السياقة، خصوصا وأنه خواف

0: وقلنا لا يمكن ينجح من أول مرة، كان بينجح عقب 3 أو 4 أو 5 مرات.
1: وش صار؟
0: اللي صار إنه خيب ظننا كلنا ونجح من أول مرة، وكانت مفاجأة المفاجآت بالنسبة لنا.
1: يمين حالفه يبطل ولاني به ترى معزوز، 3 أيام كفارة وتموت بعينك الخزة، عليك مراهن ظنوني حسبتك للرهان الفوز، وخسرت بتالي أحلامي صحيت بأول الفزة، لمحتك ثابت شامخ وأنا في نظرتك مهزوز، حسبتني طفل بيدك تسكت صرخته هزة، تعبت أفسرك فرحة وجمعتك يا الغريب رموز، جهلتك بول طباعي وعرفتك باخر الحزة،
0: وغراما هام بك صورة نهيته وانتهى بالعوز، وضعفا خابرة فيني عرفه الخافق ولزة، أموت ولا يعيش اللي زرعته داخلي مغروز، أبني آخر ظنوني وبلحق تالي الحزة.

0: أنس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريف.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات.

من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صحتك في الصيف.
1: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة مختارة للفنان محمد فؤاد. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.

تحظى مملكة البحرين بثقة دولية كبيرة كشريك محوري في ترسيخ مبادئ الحوار والسلام حول العالم، فباستضافتها لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي تكتب قصة نجاح جديدة ضمن النجاحات التي تحققها تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في إقامة الفعاليات والأحداث العالمية الكبرى، وذلك لما تتمتع به المملكة من قدرات تنظيمية مثالية بفضل كفاءة أبنائها وتجهيزاتها الأمنية واللوجستية والإعلامية المتقدمة.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يشيد بالدور المهم للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون في حماية أمن واستقرار دولنا الشقيقة وسيادتها ومكتسباتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
2: نائب رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية وتبني استراتيجيات التحول نحو المدن الذكية يعد ركيزة أساسية في

0: القوات المسلحة بدول مجلس التعاون في حماية أمن واستقرار دولنا الشقيقة وسيادتها ومكتسباتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
1: نائب رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية وتبني استراتيجيات التحول نحو المدن الذكية يعد ركيزة أساسية في مسيرة التحديث التي تشهدها مملكة البحرين.
0: مملكة البحرين تحتفل باليوم الدولي للعمل البرلماني وتواصل تطوير تشريعاتها الوطنية وتعزيز الديمقراطية وصون الحقوق والحريات.
1: المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ومنظمة اليونيدو توقعان اتفاقية تهدف إلى تعزيز العمل المشترك في مجالات التنمية والعمل الإنساني.
0: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة تحقيق المزيد من الأمن والأمان والاستقرار.
1: استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه هذا اليوم أصحاب المعالي والسعادة رؤساء هيئة الأركان للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسعادة الأمين المساعد للشؤون العسكرية بدول المجلس وسعادة قائد القيادة العسكرية الموحدة بدول المجلس وسعادة الأمين المساعد للشؤون العسكرية بدول المجلس الجديد وذلك للسلام على جلالته بمناسبة اجتماعهم في مملكة البحرين حيث نقلوا إلى جلالة الملك المعظم تحيات وتقدير إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وتمنياتهم الطيبة للمملكة وشعبها بدوام التقدم والازدهار. ورحب حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بالجميع وأبلغهم بنقل تحياته وتمنياته إلى إخوانه أصحاب الجلالة والسمو وتمنياته لشعوبهم الشقيقة مزيدا من الرقي والازدهار، معربا جلالته عن تقديره لرؤساء الأركان على ما يبذلونه من جهود مشكورة لتعزيز التعاون والتنسيق والتكامل المشترك بين دول مجلس التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية ووقوفهم صفا واحدا في مواجهة أي تهديد يستهدف أمن دولها واستقرارها متمنيا لهم كل التوفيق في أداء واجبهم النبيل. وأشاد جلالته بالدور المهم للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون في حماية أمن واستقرار دولنا الشقيقة وسيادتها ومكتسباتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها وما أظهرته من كفاءة وجاهزية واحترافية عالية في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة مما يعكس قوة وتماسك المنظومة الدفاعية الخليجية، مؤكدا جلالته إن الاعتداء على أي دولة من دولنا هو اعتداء على دولنا كافة. من جانبهم أعرب رؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون عن بالغ تقديرهم وامتنانهم لجلالة الملك المعظم واعتزازهم بتوجيهات جلالته السامية ودعمه رعاه الله لمنظومة العمل الخليجي المشترك في كل المجالات. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
0: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 25 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 35 لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك بناء على عرض وزير الخارجية وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. المادة الأولى تحل عبارة لجنة الشؤون الدولية لحقوق الإنسان محل عبارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الواردة في عنوان القرار رقم 35 لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك أينما وردت في نصوص ذات القرار. المادة الثانية يعاد تشكيل لجنة

0: الشؤون الدولية لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية وعضوية كل من الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، وكيل وزارة الداخلية لشؤون السلطة التشريعية، وكيل الوزارة للمحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، منسق بمكتب رئيس مجلس الوزراء، الأمين العام للتظلمات بالأمانة العامة للتظلمات، الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، مدير عام الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، نائب الرئيس التنفيذي للضبط القانوني والحماية بهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، مدير إدارة الرأي القانوني والبحوث بهيئة التشريع والرأي القانوني، مدير إدارة العلاقات العمالية بوزارة العمل، مدير إدارة سياسات وتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، ممثل عن المجلس الأعلى للمرأة، ممثل عن جهاز المخابرات الوطنية، ممثل عن جهاز الأمن الاستراتيجي، وتكون مدة العضوية في اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. المادة الثالثة: يلغى القرار رقم 42 لسنة 2024 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 26 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 100 لسنة 2023 بإعادة تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي جاء فيه: يستبدل بالبند رقم 6 من المادة الأولى من القرار رقم 100 لسنة 2023 بإعادة تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي البند الآتي: الأستاذة دلال عباس الحاج. أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جعلت من الإنسان محورا للتنمية وغاية للتشريع منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالته.
0: جاء ذلك بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني الذي يأتي هذا العام ليسلط الضوء على الدور المحوري للمؤسسات التشريعية في حماية حقوق الإنسان وصون كرامته. وأشاد معالي بالدعم الكبير والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الذي يولي العمل النيابي والبرلماني كل الاهتمام، ويؤمن بأهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق تطلعات المواطنين، موضحا أن مملكة البحرين قطعت أشواطا متقدمة في مجال تعزيز حقوق الإنسان تشريعيا ورقابيا، حيث أقر مجلس النواب تشريعات نوعية في مجال حقوق الإنسان وحماية حقوق المرأة والطفل وكفالة حقوق العمال وضمان حرية التعبير في إطار القانون. أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن النهج الديمقراطي والرؤى الملكية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أسهما في تحقيق إنجازات ديمقراطية وتشريعية متعددة، وجعل مملكة البحرين نموذجا متقدما في مجال التشريعات والقوانين الداعمة للمسيرة التنموية.
1: ويأتي هذا التصريح بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني الذي تحتفي به برلمانات العالم في 30 من شهر يونيو كل عام، حيث أشاد معاليه بما يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من مساندة واهتمام بتعميق مسارات التعاون والتنسيق المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يسهم في استدامة الإنجازات التشريعية والنجاحات الوطنية التي تتحقق بعزيمة فريق البحرين الواحد، مضيفا أن المجلس يواصل تسخير كافة الجهود والخبرات التشريعية في كل ما يحقق المصلحة الوطنية ويبرز دور الدبلوماسية البرلمانية وإسهاماتها المتميزة في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية وتبني استراتيجيات التحول نحو المدن الذكية يعد ركيزة أساسية في مسيرة التحديث التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب ملك جلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي

0: العهد رئيس مجلس الوزراء.
1: وأضاف معالي أن تكامل العمل الحكومي والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص يمثلان مسارا استراتيجيا للانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي لمدن المستقبل، وأن توظيف الحلول المبتكرة يسهم في دعم جهود الاستدامة الشاملة وتوفير بيئة متطورة تلبي تطلعات المواطنين وتدعم النمو الاقتصادي. جاء ذلك لدى تفضل معالي بافتتاح أعمال مؤتمر البحرين للمدن الذكية 2026 الذي يقام هذا العام تحت شعار رؤى المدن، حيث تلتقي الاستدامة والابتكار والتحول الذكي، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين وجمع من المختصين والمشاركين من داخل وخارج مملكة البحرين. كما قام معالي على هامش المؤتمر بافتتاح المعرض المصاحب. وبهذه المناسبة قال معالي نائب رئيس مجلس الوزراء إن استمرار تحديث المنظومة الحكومية وتطويع التكنولوجيا الحديثة لخدمة قطاعات البنية التحتية يعد ضمانة محورية لاستدامة الموارد وتقديم خدمات تتسم بأعلى درجات الكفاءة والتميز للإيفاء بمتطلبات التنمية المستدامة. كما أعرب معالي عن شكره وتقديره لوزارة شؤون البلديات والزراعة على جهودها وحسن تنظيمها لهذا الحدث السنوي النوعي الذي بات يشكل ملتقا بارزا في مجاله، مؤكدا أن تضافر الجهود واستثمار الحلول الذكية والعمل بروح الفريق الواحد فريق البحرين سيسهم في ترجمة الرؤى الاستراتيجية الطموحة إلى واقع ملموس. وخلال الحفل تفضل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بتكريم الجهات الفائزة بجوائز مؤتمر البحرين للمدن الذكية 2026 والتي تمنح للمشاريع والمبادرات الرائدة التي أسهمت في توظيف الابتكار والتقنيات الذكية لتعزيز التنمية المستدامة، حيث فازت وزارة الداخلية بجائزة الابتكار في السلامة العامة الذكية عن مشروع نظام التنبيه الوطني، وفاز بنك الإسكان بجائزة الابتكار في الخدمات العقارية الرقمية عن مشروع منصة بيتي، وفازت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بجائزة الابتكار في الهوية الرقمية عن مشروع المفتاح الإلكتروني 2.0، وفازت هيئة الكهرباء والماء بجائزة الابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء عن مشروع مركز التحكم في شبكات الكهرباء والماء، وفازت شركة نسيج بجائزة الابتكار في الإسكان الذكي عن مشروع نسائم عراد، وفاز بنك البحرين الإسلامي بجائزة الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية عن مشروع المرشد الذكي. وقام معالي بتكريم سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري تقديرا لإسهاماته في دعم أهداف المؤتمر منذ انطلاقته عام 2016، إلى جانب تكريم الشركاء والرعاة. ومن جانبه أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة في كلمة ألقاها خلال الحفل أن ما حققته مملكة البحرين من نقلة نوعية في قطاعات البنية التحتية والإسكان والخدمات الرقمية يأتي ثمرة للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم وتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأن هذه الإنجازات المتسارعة ترتكز على رؤية وطنية تجعل من المواطن وتلبي تطلعاته المحور الأساسي لجهود التطوير المشترك بين مختلف القطاعات. وأضاف الوزير المبارك أن موضوعات المؤتمر لهذا العام تعكس أهمية التكامل بين التخطيط والابتكار والتحول الرقمي لبناء مدن مستقبلية توازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية وتوفر بيئة تلبي احتياجات الحاضر وتستعد لتحديات المستقبل. بدورها قالت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في كلمة ألقتها خلال الافتتاح إن مملكة البحرين تستعد لتقديم الاستعراض الوطني الطوعي الثالث حول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالأمم المتحدة في يوليو القادم، والذي يوثق الإنجازات الوطنية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأوضحت سعادتها أن المملكة تبنت مفهوما متكاملا للمدن الذكية يرتبط ارتباطا وثيقا بأهداف التنمية المستدامة لتطوير مجتمعات قادرة على الاستجابة للمتطلبات الحالية والمستقبلية.
2: لتبني أفضل الاستراتيجيات

0: استراتيجيات واستعراض أحدث الحلول المبتكرة لإدارة المدن والخدمات، انطلقت أعمال مؤتمر البحرين للمدن الذكية 2026 بمشاركة واسعة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء والمختصين من داخل مملكة البحرين وخارجها، ليؤكد المؤتمر مكانته كأحد أبرز الفعاليات الإقليمية المتخصصة في غطاء المدن الذكية والتحول الرقمي.
1: البحرين معروفة أن من أول الدول التي باشرت في تأسيس وإنشاء المدن وبشكل كبير وملحوظ. الآن يأتي هذا المؤتمر الأمانة ليعزز ويضيف إضافة نوعية لكيف ننظر لهذه المدن من خلال معايير ومن خلال أسس ومن خلال أهداف وأيضا وفق أعلى أو المؤشرات العالمية.
2: اليوم تفضل معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بافتتاح المؤتمر. لا شك أن موضوع المدن الذكية موضوع كبير حقيقة، واليوم مؤتمرات عالمية تصير في هذا المجال، وإحنا حقيقة فخورين في البحرين أن عندنا هذا المؤتمر حقيقة ويكون سنويا، وتشارك فيه حقيقة الوزارات والغطاء الخاص وأيضا من دول حقيقة مجلس التعاون وأيضا من دول مشاركين من دول أخرى.
3: شفنا تجارب كثير جميلة عرضوها العارضين في جولتنا في المؤتمر، ونحن الإمارات مشاركة في هذا المؤتمر بثلاث أوراق عمل مقدمة من دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان. نحن بنشارك في المواقف الذكية، وبنشارك في مدينة 15 دقيقة، ومشروع نمذجة معلومات البناء. فهي فرصة هني نحن نشوف تجارب الدول الشقيقة ونجاحاتهم، وفرصة نعرض مشاريعنا وتجاربنا والنتائج اللي حصلنا منها من هذه المشاريع.
4: اتحاد السلطنة الحمد لله رب العالمين بالمشاركة الدولية دائما مع مملكة البحرين. مشاركاتنا السنوية الحمد لله مقدمة عن طريق خمس أوراق عمل. الخمس أوراق العمل هذه تنوعت ما بين الاستراتيجيات العمرانية وتطور الحضري، وكذلك ما بين مبادرات وتجارب ناجحة في السلطنة ننقلها خبراتنا إن شاء الله في مملكة البحرين بإذن الله.
0: ويستعرض المؤتمر هذا العام مجموعة من المحاور التي تركز على أهمية التكامل بين التخطيط الحضري والابتكار والتقنيات الرقمية، بما يدعم بناء مدن مستقبلية قادرة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، إلى جانب تعزيز كفاءة الخدمات وجودة الحياة.
5: احنا نحرص دائما على الاشتراك في ذي المؤتمر بالذات، وشراكاتنا تعكس مدى التزامنا واهتمامنا في مسألة بناء مدن ذكية ومستدامة. كون الشركة تهتم بأمور التكنولوجيا والتكنولوجيا الرقمية، تواجدنا في مثل هذه المؤتمرات يعطينا الفرصة للتواصل والتعاون مع المؤسسات الحكومية والشركات الأخرى لتقديم الحلول المثالية لبناء مدن ذكية ومستدامة، وأيضا المشاركة في المشاريع اللي هو المستقبلية.
6: أنا أهمية المشاركة في هذه الفعاليات طبعا تتمثل في وجود جميع المعنيين في البنية التحتية وجميع الموجودين للتطوير العقاري، خاصة ارتباط شبكة البحرين بينت في توفير البنية التحتية اللازمة للاتصالات في جميع أنحاء مملكة البحرين. وكنا جدا سعيدين بتوقيع اتفاقية مع شركة نسيج اليوم لتوفير خدمات الانترنت لأحدث مشروع في محافظة المحرق، ونتمنى لهم كل التوفيق بإذن الله.
7: طبعا هذا المؤتمر جدا مهم بالنسبة لشركة نسيج. احنا سلطنا الضوء في الافتتاح على دورنا كشريك وطني مع الحكومة في تطوير الفلل الميسرة والمدن الذكية، ولنا أيضا مشاركة في المعرض المصاحب للمؤتمر. شركة نسيج بتعرض نموذجها الأول اللي هو الفلل نسايم عراد، اللي هي فلل ذكية فيها مميزات وفيها حلول ذكية ممكن مع الوقت هذه الحلول تتوفر حتى في البيوت الميسرة.
0: ويشكل المؤتمر منصة استراتيجية لتبادل المعرفة، كما يسهم في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للابتكار والتحول الرقمي، ودعم جهودها الرامية إلى بناء

0: مدن أكثر ذكاء واستدامة، مع التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي.
1: في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأست سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة أعمال اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.
2: وخلال الاجتماع أكدت وزيرة الصحة أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين دول المجلس لتعزيز منظومة الأمن الصحي والدوائي الخليجي، بما يسهم في ضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات والأزمات المستقبلية. وأشارت الوزيرة إلى أهمية مواصلة تعزيز مسارات العمل الخليجي المشترك لتطوير منظومة خليجية موحدة للتخزين الاستراتيجي، وذلك بما يدعم الأمن الصحي والدوائي ويعزز قدرة دول المجلس على مواجهة مختلف التحديات. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خدمة الحصول على خطابات الجهات الحكومية التي بموجبها يتم توصيل الوحدات الجديدة بعد تخصيصها للمستفيدين بخدمات الكهرباء والماء.
1: وتهدف الخدمة المطورة إلى تسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين. وفي هذا السياق أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرماحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن تطوير الخدمة يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لإعادة هندسة الخدمات الحكومية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات واختصارها على المستفيد من خلال توظيف الحلول الرقمية وتطوير الخدمات الإلكترونية. وأضافت الرماحي أن الوزارة تواصل مراجعة وتطوير خدماتها الإلكترونية وفق أفضل الممارسات بما يواكب مستهدفات التحول الرقمي الحكومي، ويرفع كفاءة الإجراءات ويوفر خدمات أكثر سرعة وسهولة ومرونة، بما يعزز تجربة المستفيدين. يحتفي العالم باليوم الدولي للعمل البرلماني في 30 من يونيو من كل عام كمناسبة دولية تؤكد المكانة المحورية للبرلمانات في سن التشريعات وترسيخ مبادئ الديمقراطية وصون حقوق الإنسان باعتبارها شريكا أساسيا في بناء الدول وتعزيز مسيرة التنمية.
2: وفي مملكة البحرين يتجسد هذا الدور من خلال مسيرة تشريعية متواصلة أسهمت في تطوير القوانين وترسيخ دولة المؤسسات وسيادة القانون، إلى جانب حضور فاعل في الدبلوماسية البرلمانية إقليميا ودوليا.
3: في مشهد يعكس مكانة العمل البرلماني بوصفه أحد أهم أعمدة بناء الدول الحديثة، تحتفي مملكة البحرين باليوم الدولي للعمل البرلماني الذي يقام هذا العام تحت شعار مستقبل حقوق الإنسان يكتب في البرلمانات، تأكيداً للدور المحوري الذي تؤديه السلطة التشريعية في سن القوانين وصون الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون. ويأتي هذا الاحتفاء في ظل مسيرة تشريعية متواصلة رسخت خلالها مملكة البحرين نموذجاً وطنياً يقوم على تطوير المنظومة القانونية وتعزيز الممارسات الديمقراطية، بما يعزز حقوق الإنسان ويدعم التنمية الشاملة ويتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية. وخلال السنوات الماضية شهدت المملكة إنجازات تشريعية نوعية عززت مكانتها إقليميا، شملت إصدار قوانين متقدمة في العقوبات والتدابير البديلة والعدالة الإصلاحية للأطفال ومكافحة الاتجار بالأشخاص، إلى جانب حماية حقوق المرأة والأسرة بما يرسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون. وامتدت آثار هذه المنظومة التشريعية إلى دعم المسيرة التنموية وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة وترسيخ قيم المواطنة والتسامح والتعايش في إطار تكامل أدوار المؤسسات الوطنية والمجتمع الدولي. وعلى الصعيد الدولي تواصل مملكة البحرين حضورها الفاعل في الدبلوماسية البرلمانية مستندة إلى سجل من المبادرات الدولية، ومن بينها عضوية المملكة غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفاعل.

0: أترى 2026-2027 إلى جانب استضافة الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي عام 2023 ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعايش ومواجهة خطابات الكراهية. ويجسد الاحتفاء باليوم الدولي للعمل البرلماني التجربة التشريعية في مملكة البحرين التي تمضي بثبات نحو مزيد من التطور والتحديث، مستندة إلى رؤية تجعل من التشريع أداة للتنمية ومن الحقوق ركيزة للاستقرار، ومن العمل البرلماني شريكا أساسيا في بناء مستقبل أكثر عدالة وازدهارا، لتبقى البرلمانات منابر تصاغ فيها تطلعات الشعوب وتكتب عبرها ملامح المستقبل.
1: هذا وأكد سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البعينين الأمين العام لمجلس النواب أن اليوم الدولي للعمل البرلماني يجسد المكانة المحورية للبرلمانات في ترسيخ الديمقراطية وصون حقوق الإنسان.
2: جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سعادته في الاحتفال السنوي الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس النواب بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، مشيرا سعادته إلى أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أرسلت نموذجا برلمانيا متقدما في إطار المشروع الإصلاحي الشامل الذي جعل السلطة التشريعية شريكا أساسيا في دعم مسيرة التنمية وصناعة القرار الوطني. وأوضح سعادته أن ما يحظى به العمل النيابي من دعم واهتمام من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أسهم في ترسيخ التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي بما يخدم مسيرة التنمية الوطنية ويحقق تطلعات الوطن والمواطن. واختتم البعينين كلمته بالتأكيد على أن الأمانة العامة لمجلس النواب ماضية في تطوير منظومة خدماتها وتعزيز الدعم الفني والقانوني والبحثي المساند لأعمال مجلس النواب.
1: ومعنا عبر الهاتف سعادة السيد حسن بخماس عضو مجلس النواب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس. أهلا بك سعادة النائب، يعني في اليوم الدولي للعمل البرلماني كيف تقيم دور مجلس النواب في تعزيز حضور مملكة البحرين على الساحة البرلمانية؟
3: نعم، ولله الحمد فقد استطاعت مملكة البحرين في ظل الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أن ترسخ مكانتها على الساحة البرلمانية الإقليمية والدولية من خلال حضورها الفاعل في مختلف المحافل البرلمانية والإسهام في تعزيز الحوار البرلماني وتبادل الخبرات وبناء الشراكات التي تخدم المصالح الوطنية وتدعم الأمن والاستقرار والتنمية. وأيضا يحرص مجلس النواب برئاسة معالي الأخ أحمد بن سلمان آل مسلم رئيس مجلس النواب على مواصلة تعزيز الدبلوماسية البرلمانية بما يسهم في توطيد العلاقات التعاون مع البرلمانات الشقيقة والصديقة، وأيضا دعم المواقف الوطنية في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي.
1: نعم، ما أبرز الجهود التي تطلع بها لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في دعم التوجهات الوطنية وترسيخ الشراكات البرلمانية التي تخدم مصالح المملكة وتعزز أمنها واستقرارها؟
3: فيما يخص في ما يتعلق بلجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، فإنها أيضا تطلع بدور مهم في دراسة الموضوعات والتشريعات ذات الصلة باختصاصاتها ومناقشة الاتفاقيات والمعاهدات المحالة إليها وبحث مختلف القضايا المرتبطة بالشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بما يواكب التوجهات الوطنية ويدعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار ويحافظ على مصالح المملكة إلى جانب الإسهام في دعم التعاون البرلماني مع مختلف البرلمانات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية. ونؤكد في هذه المناسبة على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد بما يعني.

0: يعزز المكتسبات الوطنية ويرسخ مسيرة التنمية والعمل البرلماني، ويدعم رؤية مملكة البحرين في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة، حفظها الله ورعاها.
1: نعم سعادة السيد حسن بخماس، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، شكرا جزيلا لك.
2: في إطار مشاركة وفد مجلس الشورى في الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، أكد سعادة الدكتور عادل عبد الرحمن المعاودة نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وسعادة الدكتور ابتسام محمد صالح الدلال عضو لجنة الخدمات بالمجلس عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي، أن البرلمان العربي خلال جلسته المنعقدة في القاهرة عكس إجماعا برلمانيا عربيا راسخا تجاه مختلف القضايا التي تمس الأمن القومي العربي، وفي مقدمتها الرفض القاطع للاعتداءات الإيرانية الآثمة. وأوضح المعاودة والدلال أن ما شهدته الجلسة من نقاشات وما صدر عنها من قرارات ومواقف يجسد إدراكا عربيا متناميا بأن التحديات التي تواجه المنطقة تتطلب مزيدا من التماسك والتضامن العربية. وأشاد المعاودة والدلال باعتماد البرلمان العربي بيان يدين ويستنكر الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المنشآت النفطية والأعيان المدنية، مؤكدين أن هذا الموقف يعكس وحدة الصف البرلماني العربي في رفض كل ما يمس سيادة الدول العربية أو يهدد أمنها واستقرارها.
3: من أبرز المشاريع التي تم مناقشتها والأمور والمواضيع التي تم تداولها قضية التدخلات الخارجية في المنطقة عموما، وخاصة الهجمات الإيرانية الجائرة على منطقة الخليج والأردن وتدخلاتها في الدول المجاورة، وكان هذا له يعني الحظ الأوفى من النقاش، وأيضا انجر الحديث إلى تداعيات هذه التدخلات على الإيرانية على حقوق الإنسان في المنطقة، حقوق الناس في معيشتهم، في اقتصادهم، في تعليمهم، في صحتهم، وجميع ما يتعلق بأثر هذا التدخل الغاشم السافر.
4: تأتي مشاركة مملكة البحرين في جلسات البرلمان العربي هذا انطلاقا من إيمانها بالعمل العربي المشترك، وأيضا بدور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز الدور الفاعل للعمل البرلماني بشكل عام.
1: بمشاركة وفد مجلس النواب المكون من سعادة النائب محمد الأحمد وسعادة النائب الدكتور هشام العشيري، عقدت في القاهرة الجلسة الثالثة لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
2: وقد شهدت الجلسة قيام سعادة النائب محمد سلمان الأحمد بأداء القسم البرلماني عضوا رسميا في البرلمان العربي، وحول أبرز القضايا التي ناقشها والقرارات التي تم اتخاذها. معنا عبر الهاتف سعادة السيد محمد الأحمد عضو مجلس النواب، نرحب بك معنا في نشرة الأخبار. سعادة النائب، يعني نبارك لك عضوية البرلمان العربي، وهل لك أن تطلعنا على أبرز ما جاء في الجلسة ودور البرلمان العربي في دعم القضايا العربية؟
5: مساء الخير على الجميع، وشكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة، وشكرا لكم أيضا على هذه التهنئة، ونسأل الله التوفيق لخدمة الوطن من هذا المنبر البرلماني العربي الهام، فهو تكليف ومسؤولية، وسنعمل جاهدين لتنفيذ التطلعات الملكية السامية لدعم وتعزيز العمل والتعاون العربي المشترك وخدمة مصالح الأمة العربية ومملكة البحرين. نعم، عقد البرلمان العربي جلسته مساء اليوم برئاسة معالي السيد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، وشهدت الجلسة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. وبداية، قمت كعضو جديد في المجلس بأداء القسم البرلماني، وكذلك تم انتخاب النائب الرابع لرئيس البرلمان العربي. أيضا ناقش المجلس عدد من تقارير اللجان، منها لجنة فلسطين ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن القومي ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان،

0: وكذلك لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. وأكدنا كوفد مجلس النواب البحريني في البرلمان العربي أن مشاركتنا في الجلسة العامة للبرلمان العربي تأتي انطلاقا من نهج مملكة البحرين الثابت بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وجهود ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه في دعم كل ما يعزز التضامن العربي ويوحد الكلمة في وجه كافة التحديات، وأن مملكة البحرين كانت وستبقى في طليعة الدول الداعمة لكل جهد عربي يوحد الكلمة، خاصة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت أمن الخليج والمنطقة. كما أن مجلس النواب وأعضائه برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم نؤمن أن الأمن والاستقرار هما حجر الأساس لأي تنمية حقيقية، فلا تنمية بلا أمن ولا مستقبل للمنطقة العربية دون تعاون اقتصادي وسياسي وتعاون شامل يحقق تطلعات شعوبنا. وهنا تبرز أهمية تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية لتكون جسرا للحوار وأداة لتوحيد الرؤى وتوصيل وجهة النظر ومنبرا للدفاع عن قضايانا العادلة. هذا ما حصل في جلسة البرلمان العربي اليوم، شاكرا ومقدر لكم هذه الاستضافة.
1: سعادة السيد محمد الأحمد عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك. بحضور ومشاركة معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جرى التدشين الرسمي للحوار الاستراتيجي بين مراكز الفكر الخليجية والأمريكية،
2: ويأتي ذلك بتنظيم مشترك بين مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات والمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تزامن تدشين الحوار مع عقد ندوة مغلقة عبر الاتصال المرئي ناقش المشاركون خلالها مستقبل الشراكة الخليجية الأمريكية في ظل التحولات الأمنية والاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المنطقة. وفي كلمته الافتتاحية أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون أن الشراكة الخليجية الأمريكية لا تقتصر على الشراكة الأمنية فحسب، بل هي مركز اقتصادي ناشئ يعيد تشكيل المشهد العالمي للاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، مؤكدا أن التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة تفرض على الجميع مسؤولية استراتيجية عميقة لتحديد معالم حقبة ما بعد الحرب والتعامل مع تحدياتها المعقدة والمترابطة. وخلال مداخلته أكد السيد عبد الله محمد الأحمد الرئيس التنفيذي لمركز دراسات أن الهدف من هذا الحوار لا يقتصر على تقييم التطورات الأخيرة، بل يتعدى ذلك إلى استشراف المستقبل وتحديد الدروس المستفادة ووضع توصيات سياسية عملية من شأنها تعزيز التعاون الخليجي الأمريكي والمساهمة في الاستقرار الإقليمي. وتناولت الجلسات محاور رئيسية شملت مستقبل الشراكة الأمنية الخليجية الأمريكية وأمن الطاقة والتكامل الاقتصادي. نظم مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح ندوة بعنوان مناهضة خطاب الكراهية، مسؤولية مشتركة نحو مجتمع أكثر تماسكا وتسامحا.
1: وخلال الندوة أكدت السيدة نورة عبد الله المنصوري مدير إدارة التعايش بمركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح أن مملكة البحرين تمثل نموذجا حضاريا رائدا في التعايش والتسامح، مستندة إلى إرث تاريخي عريق ونهج وطني راسخ عززته القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وفي ختام الندوة خرج المشاركون بعدد من التوصيات، من أبرزها تعزيز الوعي بأهمية الخطاب المسؤول واحترام التنوع وتشجيع وسائل الإعلام والمنصات الرقمية على الالتزام بالممارسات المهنية الداعمة للاحترام المتبادل ودعم المبادرات التعليمية والمجتمعية التي تعزز قيم التعايش والتسامح، إضافة إلى إبراز دور المؤسسات الدينية والثقافية والمجتمعية في نشر ثقافة الحوار والتفاهم وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لمواجهة خطاب الكراهية وآثاره. وأكد المركز مواصلة جهوده في دعم المبادرات والبرامج الهادفة إلى تعزيز ثقافة التعايش والتسامح والحوار وترسيخ مكانة مملكة البحرين كنموذج عالمي في احترام التنوع وتعزيز قيم السلام والتفاهم والتعزيز.

0: الشعوب.
1: وقع المهندس إبراهيم دلهان الدوسري القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والسيد جيرد مولر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو بالأمم المتحدة اتفاقية مشتركة تهدف إلى تعزيز فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
2: وجاء توقيع الاتفاقية على هامش الاجتماع الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة في فيينا، كما تأتي الاتفاقية انطلاقا من حرص الجانبين على تعزيز التعاون في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تخدم الأهداف التنموية والإنسانية وتسهم في دعم التعافي الاقتصادي القائم على العمل الإنساني واستعادة سبل العيش المستدامة في البيئات المتأثرة بالأزمات، كما تهدف إلى الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الطرفين بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي ومستدام على المجتمعات المستهدفة.
3: قامت المؤسسة بتوقيع اتفاقية مع اليونيدو، اتفاقية إعلان الشراكة، وهي بمثابة مذكرة تفاهم لتوسيع آفاق التعاون مع منظمة اليونيدو ولتحقيق أثر تنموي إنساني وإعادة تأهيل القطاعات الإنتاجية إلى جانب الاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتاحة لدى كل جهة بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي على المجتمعات المستهدفة. المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في المرحلة القادمة ستنفذ مشاريع التعافي والتأهيل الاقتصادي والتمكين المجتمعي في داخل مملكة البحرين وخارجها وبالتعاون مع منظمة اليونيدو.
2: صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أحكاما في 6 قضايا منفصلة تضمنت ارتكاب بعض الأشخاص لجرائم تأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين،
1: إذ قضت المحكمة بمعاقبة 7 متهمين بالسجن لمدة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات وتغريم بعضهم بمبلغ 2000 دينار، كما قضت بمصادرة المضبوطات. وكانت النيابة العامة قد تلقت عددا من البلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، مفادها رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اشتملت على صور ومقاطع مرئية وتعليقات تضمنت تأييدا وتحبيذا للاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين، وتصوير أماكن حيوية إلى جانب إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة تستهدف الإضرار بالمجتمع البحريني وإثارة الفزع بين الناس والإضرار بالأمن العام، وذلك في ظل ما تعرضت له مملكة البحرين من عدوان إيراني غاشم.
4: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

أيها الصديقات والأصدقاء، أسرة محمل البحرين تهديكم أطيب تحياتها وتأمل رفقتكم لاستعراض أوراق الجزء الثالث الأخير من سيرة حياة الشاعر البحريني القديم والشهير علي بن المقرب العيوني، الذي يعتبر المرجع الأهم بل يكاد يكون المصدر الوحيد لتاريخ دولة كاملة هي دولة العيونيين، التي حكمت البحرين لأكثر من 150 عاماً بدأت مع أوائل القرن الثالث عشر الميلادي.

0: حين ظهر ابن المقرب العيوني كانت أوضاع الدولة العيونية آخذة في التردي، وكانت الدولة العربية الكبرى من حولهم تزداد سوءاً، وبدأت عوامل الوهن والجمود تنخر في عظامها، وأخذت تتعرض لأخطار عديدة أهمها الغزو الصليبي لفلسطين والشام ومصر. وكان العصر الذي ظهر فيه ابن المقرب العيوني من الناحية الحضارية يمثل بداية عهود الانحطاط للحضارة العربية، فلقد ضعف الحكم العباسي وبدت على خلافتهم علامات الشيخوخة، فتعرضت الدولة للتجزئة والتفكك، وتوقف الإبداع الفكري، وأصبح الفكر خاضعا للتقليد والمحاكاة، وتعرض المجتمع بدوره للفساد والتفسخ الخلقي، ولم يبق من ظواهر الأصالة في الحضارة العربية غير نفوس أبية حرة وفئات فكرية واعية تثور بين وقت وآخر هنا وهناك في أجزاء الوطن العربي الكبير، محاولة مقاومة الظلم والانحطاط والعودة إلى حياة الخلق والإبداع والطهارة.
1: وكانت هذه الظواهر الفردية المنعزلة بمثابة مشاعل تضيء طريق الحياة العربية بعد أن طغت عليها عوامل الجمود والتخلف والزيف، وكان ابن المقرب من هذه الظواهر الفريدة، فقد مثل في ذلك الوقت تمرد الأديب العربي في منطقة الخليج والجزيرة ضد الأوضاع السيئة المتحجرة التي أخذت تفرض نفسها على حياة المجتمع العربي، فتقتل فيه كل بذرة من بذور الخير والخصب والإبداع والأصالة.

0: فقد تهيأت لابن المقرب كل مقومات الشخصية الرافضة الثائرة من حدة في المزاج ورهافة في الحس وعلو في الهمة وشجاعة في الرأي. أليس هو القائل:
1: قد تساوى في مضاء صارمي وسناني ولساني وفؤادي.
0: فأخذ على عاتقه مهمة تصحيح ما فسد من أوضاع مجتمعه، فوقف منه أول الأمر موقف الناقد الناصح الشفيق، صريحا فيما ينتقد، مبينا الأخطار المحدقة بوطنه وقومه، وهو لا ينفك يكرر في ثنايا نقده مبادئ الحياة الصحيحة التي يجب أن يتبعها كل من يريد إزالة الظلم ومحاربة الفساد وطمس الزيف.
1: ولما لم يجد نقده نفعا أعلنها ثورة عارمة، فقد كانت نفسه الكبيرة تمنعه من الوقوع في شباك الزيف التي لفت بخيوطها حياة المجتمع، والاستسلام لحياة التقليد والانحطاط والفساد التي كان يعيشها أبناء عمه وبقية قومه.
0: ولقد أثار هذا التفات الناس ودهشتهم، وخاف أمراء الأسرة العيونية على ملكهم من هذا الشاعر الفارس، ونقم عليه الحكام مواهبه، فما كان من أمير الأحساء أبي ماجد محمد بن أبي المنصور علي بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي العيوني إلا أن اضطهده واجتاح أمواله ولم يبقي له شيئا منها، متجهلا حق القرابة والنسب. ولم يكفه هذا، بل ضيق عليه في السجن وبالغ في أذاه، وقد احتفظ لنا ديوانه بهذه المعاناة:
1: وذي إربة أهدى لي اللوم ناصحا، وذو اللب أحيانا يريع إلى العدل، يقول بتأنيب: أأنسيت ما جرى عليك من الأغلال والسجن والكبل، وأحراز ما أتيته واكتسبته على غير ذنب من فراخ ومن نخل، وتفريقه في كل شاو وخارب وذات هن كالماء في ردع الوحل.

0: يخرج ابن المقرب من سجنه شعلة من الثورة ضد الأوضاع الفاسدة، فحاربوه وأوصدوا في وجهه كل سبل العيش الشريف، واصطلح على حربه العدو والصديق والقريب، فاستحالت حياته شقاء وعذابا.
1: إذا كنت أخشاكم وأخشى عدوكم، فإن حياتي شقوة وغرام.
0: واضطر إزاء هذا للهجرة عن وطنه مُيمما شطر العراق، بل قل نفى نفسه اختياريا إلى هناك. فليس لمثله أن يبقى على حال كهذا بأرض يدبرها أمراء سوء، وبين قوم الشر والوقيعة ديدنهم، ويعلن عن عزمه للارتحال عنهم ولقطع كل صلة بهم حتى المعاد.
1: سأرحل لا مستوحشا لفراقكم، ولا أسفا يوما ولا متندما، فإن حن قلبي نحوكم أو شكى جوا، فصادف من زرق الأسنة لهذما، وإن دمعت عيناي شوقا إليكم، فعوضتها من ذلك الدمع بالعمى، وإن عرض الركبان يسأل عنكم لساني، فوافيت القيامة أبكما. ولا جمعتنا آخر الدهر نية إلى أن يضم البعث عادا وجرهما.
0: وهكذا تمضي الحياة بشاعرنا بين حل وارتحال دائمين، بين الأحساء وسائر مدن البحرين، وبين الأحساء والعراق، ويجوب العراق من بصرته الفيحاء إلى موصله الحدباء، وفي كل مرة يعود فيها إلى وطنه يأمل أن يجد الصورة قد تغيرت، ولكن سرعان ما يكتشف أن الأحوال تزداد سوءا، وأن موقفهم منه لم يطرأ عليه جديد.

0: قبل أن نتابع الشاعر في رحلاته إلى العراق، لابد من أن نسأل لماذا اختار العراق دون غيرها؟ والإجابة على هذا السؤال ميسورة، إذا ما علمنا ما بين العراق ومنطقة الخليج العربي من وشائج متينة موغلة في القدم. والعراق أقرب الأمصار العربية لتلك المنطقة، وإذا ما أخذنا في أذهاننا أن الخلافة العباسية كانت ما تزال تتمتع بزعامتها الدينية وبشيء من مكانتها السياسية، وكانت الدولة العيونية تدين لها بالولاء كما ذكرنا آنفا.
1: أما مدن العراق كبغداد والموصل والبصرة فكانت آنذاك محط أنظار الشعراء والعلماء، وإليها تشد رحالهم، هذا إلى جانب أن منطقة الجزيرة والموصل كانت تابعة للدولة الأيوبية آنذاك، مما يغنيه عن الارتحال إلى الشام أو مصر.

0: هل يعني رحيل ابن المقرب العيوني بعيدا عن موطنه الأحساء أنه قد تخلى عن القضية التي ناضل دونها وسجن وشرد في سبيلها؟
1: ليس من شك أنه في البداية كان يشغله واقعه الذاتي وما لقيه من ظلم أقربائه وبني عمه الذين عاملوه كما عمل طرف ابن العبد من قبله، ولكنه عندما نضج وتأمل في واقع بلاده رأى أن المصيبة شاملة والظلم منتشر في كل مكان، فنسى مشكلته الذاتية وأخذ يبكي مشكلة أخوته جميعاً وشعبه وموطنه.
0: كنت قبل اليوم أبكي بشجن هم نفسي وطريفي وتلادي، ثم قد أصبحت أبكي ناسياً شجو أخواني ورهطي وبلادي.
1: وقد صاحبته هذه النغمات الحزينة في أخريات حياته وهو يرى أموالهم نهباً للدخلاء،

0: هم نفسي وطريفي وتلادي. ثم قد أصبحت أبكي ناسيا شجو أخواني ورهطي وبلادي.
1: وقد صاحبته هذه النغمات الحزينة في أخريات حياته، وهو يرى أموالهم نهبا للدخلاء. فبعد أن كان يشكو الفقر وضيق ذات اليد، أصبح يراه خيرا ونعمة من الله تدرأ عن صاحبها شر الطامعين.
0: والفقر في أرضنا خير لصاحبه من الغنى، والقليل النزر يرضينا، لما يعانيه رب المال من تعس في أرضنا لا لأن المال يطغينا. وكم غني عندنا قد جر داهية دهياء تترك فحل القوم عنينا. كنا نضج من الحرمان عندهم ونطلب الجاه فيهم والبساتين، فاليوم نفرح أن يبقوا لموسرنا من إرث جديه سهما من 80.

0: وابن المقرب في سعيه الدائب كان صاحب همة عالية ونفس طموح لم تكن تقف به عند حد الري والشبع.
1: ولا أكون كمن يسعى وغايته ومنتهى سعيه للري والشبع،
0: ولم يعد يلتفت في أخريات حياته إلى مشكلته الذاتية، فالقضية الكبرى في وطنه أهم، وهي قضيته أيضاً كأميراً عيونياً ومواطن مخلص.
1: سأطلب حق آبائي وحقي ولو من بين أنياب الأفاعي.
0: فهو أشبه بالأمير الشجاع أبي فراس الحمداني، ومن استعرض حياتهما لوجد أن بين الاثنين قرابة في المقصد وروحا في المنهج وإباء في النفس وصراعا مع الخصوم وثورة على الظلم ودعوة للسيادة العربية التي تأبى تسلط الأجنبي. فأبو فراس لاقى من خصوم العرب الروم ما لاقى، وابن الخليج العربي وجد عدوان الأعاجم على العرب فثار وتمرد، فقال عينيته الرائعة:
1: روي مر الحتوف ولا تراعي، فما خوف المنية من طباعي. أتعبت سمعي بطول اللوم فاقتصري، ماذا أهمك من نومي ومن سهري؟

0: الأهلية، فوفد الطلاب إلى الموصل من البلاد الأخرى للتفقه والتعلم والدراسة.
1: ولم يقتصر نشاط بدر الدين على ذلك، بل كان يتخذ لنفسه الندماء من العلماء والأدباء والشعراء ويقربهم من بلاطه، ويأمرهم بملازمة مجلسه الذي كانت تجرى فيه المناظرات وقراءة الكتب. ومن الشعراء الذين كانوا يختلفون إلى بلاطه أبو الطيب بن الحلاوي الموصلي، وجمال الدين يحيى بن مطروح، وكمال الدين حيدر بن عبد الله الحسني الموصلي.
0: كانت له علاقة من نوع مختلف مع ابن الدبيثي الواسطي المؤرخ والمحدث، فقد مدحه بسبعة أبيات لم نعثر عليها في ديوانه مخطوطا ومطبوعا، ويبدو أنه رفعها من الديوان بعد أن ساءت العلاقة بينهما، ثم هجاه غير مرة وأشار في هجائه إلى تلك الأبيات السبعة مبديا أسفه لنظمها فيه:
1: والعذر لي فيما هديت به إن كانت الحمى من العذر، ألا فمثلك لا أجود له بالمدح في نظم ولا نثر. هي سبعة تأتيك سبع مئي تنسيكها والحصد للبذر.
0: ولم يكن ابن المقرب حبيبا إلى نفوس الولاة والخلفاء فحسب، بل كان صاحب منزلة لدى العلماء والأدباء.
1: وبعد هذا يبقى ديوان شعره مصدرا ثرا للتعرف على ثقافته، فقارئ ديوانه يخرج منه وهو موقن باستبحار ناظمه في اللغة وإحاطته بغريب مفرداتها واشتقاقها وتصريفها، وإن كان هذا ملمحا عاما في ديوانه.
0: كما يخرج قارئ ديوانه منه بأن ناظمه ملم بعلم الفلك نظرا لكثرة إشاراته الفلكية، ولعل نشأته البدوية وحياته الحافلة بالرحلة كان لهما أثر في ذلك. فمن أسماء النجوم والكواكب التي دارت في شعره ألسها:
1: فلولا أفول الشمس لم يبن السها، ولولا الدجى ما لاح ضوء ذبالي.

في البصرة طاب له المقام في كنف أميرها شمس الدين بتكين، وكان من الولاة الشعراء العلماء. وفي الموصل مدح بدر الدين لؤلؤ مقرب الشعراء ومدنيهم، وكان النشاط الثقافي في الموصل يحظى باهتمام بدر الدين لؤلؤ ورعايته، فأخذ بيد العلماء والفقهاء وبذل لهم الأموال الكافية وسد نفقاتهم المختلفة، وأنشأ المدارس وعين لها المدرسين من أشهر العلماء، حيث كانوا يقومون بتدريس العلوم الإسلامية في الفلسفة والأدب والعلوم العقلية.

0: نخلص من هذا وذاك بالقول إن ابن المقرب قد ألم من ثقافة عصره بما يعينه على أن يكون شاعراً متمكناً من أدواته الفنية، من ثراء في الألفاظ وقوة في الصياغة وسلامة في البناء وغنى في الموسيقى، بالإضافة إلى ثقافته الدينية والفلكية وعلمه بالأنساب وإحاطته بأيام العرب وبتاريخ قبيلته في الماضي والحاضر ووقوفه على دقائق تاريخ دولتهم منذ نهوضها وحتى تقوض سلطانها.
1: وهل ثم من ثقافة قد تضاف إلى هذه الحصيلة الغنية؟ وهل يراد من أي شاعر مثقف في عصره أو غير عصره فوق ذلك؟ فالشعراء ليسوا علماء وليسوا مطالبين أن يكونوا كذلك، فالعلم آفة الشعر. ومما لا شك فيه أن ابن المقرب العيوني كان شاعرا مثقفا.

0: نظراً لما لمذهب الشاعر من أثر على نفسه وخلقه وتفكيره وإبداعه، فقد وجدنا لزاماً على أن نقف عند معتقد ابن المقرب وقفة مستأنية نعرض فيها لآراء بعض أصحاب التراجم المحدثين، محاولين أن نخلص من خلالها إلى رأي نطمئن إليه بعد استقصائنا لشعره ووقوفنا على خصائصه.
1: وقد اختلف المترجمون في هذه القضية، فمنهم من قال إنه شيعي إمامي كدائرة المعارف، ومنهم من ترجم له في كتب تراجم أدباء الشيعة وعلمائها كصاحب أعيان الشيعة أو صاحب أنوار البدرين. فقد ذكر الأخير أن ابن المقرب العيوني من شعراء أهل البيت ومادحيهم المتجاهرين، ويضيف أن جامع ديوانه وشارحه من المخالفين له في المذهب، ولهذا حذف من أشعاره المراثي والمدائح وجرد منها ما هو الأولي والأحرى بالذكر وتحتمل التقية في حقه.
0: ويذكر أنه قد وقف له على مراث كثيرة في الحسين بن علي رضي الله عنهما، منها المربعة في مقتل الحسين، ومنها قصائد من جملتها المشهورة التي أولها:
1: من أي خطب فادح نتألم، ولأي مرزأة ننوح ونلطم، قمنا بسنتكم وحطنا دينكم، بالسيف لا نألو ولا نتبرم. وعلى المنابر صرحت خطباؤنا جهرا بكم وأنوف قوم ترغم، لا تسلموني يوم لا متأخر لي عن جزا عملي ولا متقدم.

0: الشاعر علي بن المقرب العيوني: هناك من يرى أنه سني المذهب كعمران العمران، وقد اعتمد من قالوا بتشيعه على عينيته التي يبكي فيها الحسين بن علي رضي الله عنهما، ثم على الأبيات التي نسبها صاحب أنوار البدرين إليه ومدحه لآل البيت، ومنه قوله مادحا النقيب العلوي تاج الدين إسماعيل:
1: وكل علياء في الإسلام فهي بهم، تبنى وقطب الرحى منهم وهاديها، يا من يسامى إلى مجد بني حسن، عدمت رشدك هل خلق يساميها، قبيلة من رسول الله عنصرها، ومن علي فتى الدنيا ومفتيها، إن القروم السوامي من بني حسن، يحصى التراب ولا تحصى أياديها.

0: عاصر ابن المقرب الخليفة العباسي الناصر لدين الله الذي أطلق العنان للشيعة وأعاد احتفالاتهم الدينية حتى أصبحت تقام أمام حجرة الخليفة مباشرة، وهذا شيء عرف به الناصر في سياسته الداخلية منعاً للفتن والقلاقل. فلو كان ابن المقرب شيعياً لما احتاج إلى الحيطة والميل إلى التقية، ولصرح بذلك في قصائده الكثيرة التي نظمها في العراق.
1: بل هناك ما هو أشد لفتاً للنظر وأدل على عدم تشيعه، أن عراقياته بخاصة وسائر قصائده بوجه عام قد خلت من ذكر للأماكن المقدسة عند الشيعة في العراق، وهي كثيرة ومنتشرة في مدن العراق. فلو كان شيعيا لسجل لنا إحدى تلك الزيارات، ولوصف لنا أحد تلك الأماكن، ونحن نعلم أن شعره صورة صادقة لحياته وبيئته. والشعراء إذا تشيعوا كانوا شيعة حقا كغيرهم من الناس، وربما أفرطوا فزادوا في ذلك على غيرهم من عامة المتشيعين.

0: كان لابد لرحلات ابن المقرب المتلاحقة من أن تختم برحلة أخيرة، رحلة لا يملك من أمرها شيئاً سوى الاستسلام لإرادة القدر. وفي البحرين وعلى أرض الأحساء التي ناضل دونها وارتحل عنها من أجلها، لفظت تلك النفس الكبيرة أنفاسها الأخيرة، مشيعاً بما أخلص من نية وأحسن من عمل وبذل من جهد وأبدع من قول في مواقف الإباء والنضال والقومية.
1: ومن المألوف في حياة السابقين الاتفاق على سنة وفاتهم والاختلاف في تاريخ ولادتهم. أما ابن المقرب العيوني فقد حدث عكس ذلك عند من ترجموا له، فقد أجمع من ترجموا له قديما وحديثا أنه قد ولد في العيون عام 572 للهجرة، أما وفاته فقد اختلفوا في تحديد زمانها ومكانها.
0: فمنهم من قال إنه قد توفى عام 629 للهجرة، وهذا ما لا نميل إلى الأخذ به نظرا لأن من قالوا به من المحدثين، عدا المنذري الذي بدأ حديثه عن وفاته بقوله وقيل، وهذا مما يدعو إلى الشك. أما ابن الشعار الموصلي فقد قال إنه قد توفي في أواخر المحرم عام 630 للهجرة، وهذا ما نطمئن إليه لأن ابن الشعار معاصر لابن المقرب. وهناك فريق ثالث ذكر أنه قد توفي في أواخر المحرم عام 631 للهجرة، وهم من غير المعاصرين للشعر.
1: كما قال بعضهم إنه قد توفي ببغداد، وهذا ما نستبعده لأنه لم يرد عن معاصر له. وآخرون قالوا إنه قد توفي بالبحرين، وهذا ما نطمئن إليه لأن ابن المقرب

قد اختفى من بغداد وسائر حواضر العراق منذ عام 623 للهجرة، حيث مدح الخليفة العباسي المستنصر بالله أبا جعفر منصور بن الظاهر بأمر الله الذي بويع بالخلافة عام 623 للهجرة ببائية مطلعها: اليوم سر العلا واستبشر الأدب وأحمدت سيرها المهرية النجب.

0: ولعل سر اختفائه أنه كان يعاني من مرض ما، وربما كان هذا سبب نحوله واصفراره الذي أشرنا إليه آنفاً. وحين أحس بدنو أجله عاد إلى أهله وعشيرته وموطنه ليموت مطمئناً بينهم.
1: هناك رأي ثالث يقول إنه قد مات في عمان وفي قرية طيوي من بلاد عمان، وهو جبل شاهق وفي رأسه قبر، ويقول أهل طيوي بأنه قبر ابن المقرب العيوني، والله أعلم.

0: توفي ابن المقرب ولا نعرف كم ترك من البنين، فقد ورد في شعره ما يفيد أنه كان متزوجاً وأباً يسعى لتحقيق حياة كريمة لأسرته بعد أن جار عليهم الزمن. فمن قصيدة له يمدح فيها الأمير محمد بن علي العيوني عام 605 للهجرة يقول:
1: فصن حر وجهي عن سؤال، فإنه علي ولو عاش ابن زائدة صعب، ورد كثيرا من يسير تقت به فراخا قد استولى على ربعها الجدب.
0: وقال في مدحه له في الخليفة العباسي الناصر لدين الله:
1: وخلفت بالبحرين أهلي ومنزلي رجاء الغنى من سيبك المتراكم.
0: وقال مودعا أمير البصرة أبا شجاع بتكين:
1: أما الفراق فتأتينا رواحله غدا، ويحد جن للترحال بعد غدي، والله يعلم أني لا أسر به، لكن أخاف شقاء الأهل والولد. ألا ووجهك أشهى من وجوههم عندي، وإنهم الأفلاذ من كبدي.

في مدى أجزاء ثلاثة خاض محمل البحرين سيرة حياة الشاعر البحريني القديم الشهير علي بن المقرب العيوني، ورغم ذلك ندرك أننا لم نفيه حقه في التاريخ ولا في حضوره الشعري في ديوان شعر العرب كأبرز شاعر أرخى شعره تاريخ دولة كاملة هي دولة العيونيين التي حكمت البحرين لأكثر من 150 عاماً، بدأت مع أوائل القرن الثالث عشر الميلادي.

بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان. تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.

0: وسنين.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين. لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة وموائمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

0: صحتك في الصيف.
1: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وإخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: هنا البحرين.

0: تطفئ كل القناديل، كل الشموع، كل الأضواء، لنحتفل بميلاد يوم آخر.
1: كل يوم وأنتم بخير يا أحبة السهر، كل صباح وأنتم بخير يا أهل الحياة،
0: كل ليل وأنتم أحبائي يا أحبة الليل الضحوك.

0: أيها السابح بيننا، أيها الرجاء الكبير، يا متحف الصمت، أنت وحدك حبنا الكبير.
1: وحينما نشعر أننا جمرات نثرتها الآلهة في صقيع العلاقات الإنسانية لنفنى ببطء،
0: وحينما تتخاذل عضلات وجوهنا فنرفض الضحك أو البكاء، العبوس أو التعبير،
1: وحينما يحرمنا الله ولو لثوان معدودات من نعمة التفاهة وطمأنينة الجان،
0: ندرك أن لا مفر لنا من لحظات رعب العدم المطلق.
1: في تلك اللحظة نواجه بجدية أسئلة كثيرة كبيرة عجيبة لم نألفها، تصب في معنى واحد.
0: ساعتها فقط ينطق الصمت الكبير عنا، هذا الصمت الذي أعيان التفكير في سره ينطق.
1: ساعتها فقط يفهمنا الليل سر الوجود، ذلك السر الذي جهلناه نحن بنو البشر.

في الليل نغفو لتصحو الذكريات، لتنهض الأحلام، لتشتعل الكواكب. في تلك اللحظات المعجونة بالجنون والخوف وبكل أشرطة السينما المتنقلة في ذواتنا، نعرف ما وراء الحب، ما وراء الغيرة، ندرك ما داء العداوة وصدق الصداقة.

في الليل ومع الذكريات نعرف أننا برغم الأم الطيبة التي علمتنا وصبي البقال الضاحك الهازئ دوما من كينونته، نعرف أن هناك مؤتمرات للسلام واتفاقيات لنزع الأسلحة، نعرف الخطة وما خلف الخطة، ندرك جيدا حكاياتنا الشاحبة أو المتوهجة، نفهم رغما عنا لسعات الأسى الحقيقية، ونحس بلذعات الانفصال التام عن الحقيقة، ونؤكد بإصرار لماذا نهرب من كل واقع ملموس، وكيف نلجأ إلى الخيال والنوم والأحلام.

يا أصدقاء الليل، نحن نعرف أننا سنبقى بشراً معزولين، نواجه مستقبلاً مرسوماً لنا، ونعرف أيضاً أنه يبقى بداخلنا شيء قابع في زاوية ضيقة ومعزولة لا يدخلها النور في أغوار إنسانيتنا، حيث تتسع أصقاع الغربة فيها. فننام، ننام رغما عنا على الوحشة والحنين والصقيع المتكبر. ننام وليس بأيدينا مفتاح الخلاص.

أشياء كثيرة يمكن أن نخلصها في تلك اللحظات من التذكر، في الليل البارد المظلم، الليل الذي نظنه مسكينا. قد لا نعثر أيضا على أشياء لها إجابة صدق صحيحة ومعقولة، لذا نحن إما أن نصمت لجهلنا أو نغني ببلاء.

لماذا نفترق؟ تسألني. صوتك من المدى يقرع بابي. أرتعش. هناك خلف الشرفة ياسمينة تبكينا، تبكي حكاية الحب الميت، لكنها في الصباح تنتعش من دمعها لتضحك لحكاية الحب الحي أبدا. تسألني لماذا نفترق؟ نحن نخطط للفراق لكننا لا نفترق، نعجز عن خط سطور الفراق، لذا نحن دوما نلتقي. فالأرواح المتآلفة لا تعرف لغات الفراق.

لك أيتها الغريبة المبتعدة، لك في رجاء، رجاء من انصهرت نفسه وذابت أنفاسه في عصارات عطرك. أيتها الغريبة التي انتظرت حضورها مدى دهر، يا خدرا استرضته كل أحاسيسي وجوارحي، فهدأت إليه لا ناسكا بل مستكينا، هاربا من جحيم الذين لا تنبض قلوبهم إلا بالخداع والكذب. أيتها الغريبة المنفية في ذاتي، قد كرهت نفسي سموم الواقع المجنون، فهرب إلى دفء الحنان الواعد فيك. تقولين ستجدني، أسألك متى؟ فقد تعبت طريقي، وأخاف متاهات الحياة قبل أن ألقاك.

أيها الغريب حتى عن نفسه، تخشى هبوب الريح المسائية؟ لماذا تخشاها وأنا هي تلك الروح تسكن الريح؟ أنا الوامضة ترسخ في رمال الشط المترامي، أنت تخشى الرماد والسكون، وأنا رماد المدنية وسكون المدينة. أغذي الحقول وأعطي أفضل المواسم. إن كنت تخشى الضياع في المتاهات، فاعلم أيها الغريب أنك لا تملك نفسك، فقد كنت مثلك ذات يوم، لكنهم أحرقوني وأحالوني إلى فحم أسود، أحرقوني وذروني في الفضاء. أصبحت رمادا أحال اليبس عشبا أخضر، وجاءت الريح حملتني، امتزجت بها وأصبحت أنا والريح وحدة. أيها الغريب، إن كنت تخشى الضياع، تعلم أنه وجود، واعلم أن حصوة صغيرة قد تمنع جبلا من الانهيار. تذكر أيها الغريب أن في الضياع لذة للتفكير، فتعلم كيف تفكر.

المسافات بيننا حقيقة، والزمن على شفتيك خيلاء فشل. صوتك في صدى فكري شعل، وعيناك في المدى شعل. لئن منحتني لوعة الفراق فلا تحرميني لذة الأحلام.

0: حبك صحراء من ملح، شلال بلا ماء، شطآن بلا فيروز، صدفة بلا محار، سفينة بلا بحار. وعندما هربت منك إلى قيعان حبك أعادني التيار.
1: البحر وأنا رفيقان، وماء شطوطه رضابك، وعين من السماء تبكي قصتنا. الليل وأنا رفيقان، وقنديل غباره يحكي تاريخ الهجر، وزنبقة مقتولة. تلك آثارك. لا، لن أبكي، سأدع الريح المهاجرة إليك تغرقك بنا

يا نفس، يا نفس بوحي بالذي صار، مزقي السحب السود، أطلي على الجديد وثوري، يفتح الشاطئ الخلاص ذراعيه وتعلو على مداه السفينة.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة تحقيق المزيد من الأمن والأمان والاستقرار.
2: استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء هيئة الأركان للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسعادة الأمين المساعد للشؤون العسكرية بدول المجلس وسعادة قائد

القيادة العسكرية الموحدة بدول المجلس وسعادة الأمين المساعد للشؤون العسكرية بدول المجلس الجديد، وذلك للسلام على جلالته بمناسبة اجتماعهم في مملكة البحرين، حيث نقلوا إلى جلالة الملك المعظم تحيات وتقدير إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وتمنياتهم الطيبة للمملكة وشعبها بدوام التقدم والازدهار. ورحب حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بالجميع، وأبلغهم بنقل تحياته وتمنياته إلى إخوانه أصحاب الجلالة والسمو وتمنياته لشعوبهم الشقيقة مزيدا من الرقي والازدهار، معربا جلالته عن تقديره لرؤساء الأركان على ما يبذلونه من جهود مشكورة لتعزيز التعاون والتنسيق والتكامل المشترك بين دول مجلس التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية، ووقوفهم صفا واحدا في مواجهة أي تهديد يستهدف أمن دولها واستقرارها، متمنيا لهم كل التوفيق في أداء واجبهم النبيل. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد

0: تلقية تهنئة إلى فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 25 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 35 لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بناء على عرض وزير الخارجية وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. المادة الأولى تحل عبارة لجنة الشؤون الدولية لحقوق الإنسان محل عبارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الواردة في عنوان القرار رقم 35 لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك أينما وردت في نصوص ذات القرار. المادة الثانية يعاد تشكيل لجنة الشؤون الدولية لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية وعضوية كل من الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، وكيل وزارة الداخلية لشؤون السلطة التشريعية، وكيل الوزارة للمحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، منسق بمكتب رئيس مجلس الوزراء، الأمين العام للتظلمات بالأمانة العامة للتظلمات، الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، مدير عام الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، نائب الرئيس التنفيذي للضبط القانوني والحماية بهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، مدير إدارة الرأي القانوني والبحوث بهيئة التشريع والرأي القانوني، مدير إدارة العلاقات العمالية بوزارة العمل، مدير إدارة سياسات وتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، ممثل عن المجلس الأعلى للمرأة، ممثل عن جهاز المخابرات الوطنية، ممثل عن جهاز الأمن الاستراتيجي، وتكون مدة العضوية في اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. المادة الثالثة يلغى القرار رقم 42 لسنة 2024 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
0: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 26 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 100 لسنة 2023 بإعادة تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي جاء فيه. يستبدل بالبند رقم 6 من المادة الأولى من القرار رقم 100 لسنة 2023 بإعادة تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي البند الآتي. الأستاذة دلال عباس الحاج. أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جعلت من الإنسان محورا للتنمية وغاية للتشريع منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالته.
1: جاء ذلك بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني الذي يأتي هذا العام ليسلط الضوء على الدور المحوري للمؤسسات التشريعية في حماية حقوق الإنسان وصون كرامته. أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن النهج الديمقراطي والرؤى الملكية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أسهما في تحقيق إنجازات ديمقراطية وتشريعية متعددة، وجعل مملكة البحرين نموذجا متقدما في مجال التشريعات والقوانين الداعمة للمسيرة التنموية.
0: ويأتي هذا التصريح بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني الذي تحتفي به برلمانات العالم في 30 من شهر يونيو كل عام. أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية وتبني استراتيجيات التحول نحو المدن الذكية يعد ركيزة أساسية في مسيرة التحديث التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب جلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
1: وأضاف معالي أن تكامل العمل الحكومي والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص يمثلان مسارا استراتيجيا للانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي لمدن المستقبل، وأن توظيف الحلول المبتكرة يسهم في دعم جهود الاستدامة

0: شاملة وتوفير بيئة متطورة تلبي تطلعات المواطنين وتدعم النمو الاقتصادي. جاء ذلك لدى تفضل معالي بافتتاح أعمال مؤتمر البحرين للمدن الذكية 2026 الذي يقام هذا العام تحت شعار رؤى المدن، حيث تلتقي الاستدامة والابتكار والتحول الذكي، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين وجمع من المختصين والمشاركين من داخل وخارج مملكة البحرين. كما قام معالي على هامش المؤتمر بافتتاح المعرض المصاحب. وبهذه المناسبة قال معالي نائب رئيس مجلس الوزراء إن استمرار تحديث المنظومة الحكومية وتطويع التكنولوجيا الحديثة لخدمة قطاعات البنية التحتية يعد ضمانة محورية لاستدامة الموارد وتقديم خدمات تتسم بأعلى درجات الكفاءة والتميز للإيفاء بمتطلبات التنمية المستدامة. في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأست سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة أعمال اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.
1: وخلال الاجتماع أكدت وزيرة الصحة أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين دول المجلس لتعزيز منظومة الأمن الصحي والدوائي الخليجي، بما يسهم في ضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات والأزمات المستقبلية. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خدمة الحصول على خطابات الجهات الحكومية التي بموجبها يتم توصيل الوحدات الجديدة بعد تخصيصها للمستفيدين بخدمات الكهرباء والماء.
0: وتهدف الخدمة المطورة إلى تسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين. وفي هذا السياق أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرماحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن تطوير الخدمة يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لإعادة هندسة الخدمات الحكومية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات واختصارها على المستفيد من خلال توظيف الحلول الرقمية وتطوير الخدمات الإلكترونية. يحتفي العالم باليوم الدولي للعمل البرلماني في 30 يونيو من كل عام كمناسبة دولية تؤكد المكانة المحورية للبرلمانات في سن التشريعات وترسيخ مبادئ الديمقراطية وصون حقوق الإنسان باعتبارها شريكا أساسيا في بناء الدول وتعزيز مسيرة التنمية.
1: وفي مملكة البحرين يتجسد هذا الدور من خلال مسيرة تشريعية متواصلة أسهمت في تطوير القوانين وترسيخ دولة المؤسسات وسيادة القانون، إلى جانب حضور فاعل في الدبلوماسية البرلمانية إقليميا ودوليا. هذا وأكد سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البعينين الأمين العام لمجلس النواب أن اليوم الدولي للعمل البرلماني يجسد المكانة المحورية للبرلمانات في ترسيخ الديمقراطية وصون حقوق الإنسان.
0: جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سعادته في الاحتفال السنوي الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس النواب بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، مشيرا سعادته إلى أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أرسلت نموذجا برلمانيا متقدما في إطار المشروع الإصلاحي الشامل الذي جعل السلطة التشريعية شريكا أساسيا في دعم مسيرة التنمية وصناعة القرار الوطني. وأوضح سعادته أن ما يحظى به العمل النيابي من دعم واهتمام من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أسهم في ترسيخ التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي بما يخدم مسيرة التنمية الوطنية ويحقق تطلعات الوطن والمواطن. في إطار مشاركة وفد مجلس الشورى في الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، أكد سعادة الدكتور عادل عبد الرحمن المعاودة نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وسعادة الدكتور ابتسام محمد صالح الدلال عضو لجنة الخدمات بالمجلس عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي أن البرلمان العربي خلال جلسته المنعقدة في القاهرة عكس إجماعا برلمانيا عربيا راسخا تجاه مختلف القضايا التي تمس الأمن القومي العربي وفي مقدمتها الرفض القاطع للاعتداءات الإيرانية الآثمة. وأوضح المعاودة والدلال أن ما شهدته الجلسة من نقاشات وما صدر عنها من قرارات ومواقف يجسد إدراكا عربيا متناميا بأن التحديات التي تواجه المنطقة تتطلب مزيدا من التماسك والتضامن العربي.
1: بمشاركة وفد مجلس النواب

0: بالمكون من سعادة النائب محمد الأحمد وسعادة النائب الدكتور هشام العشيري، عقدت في القاهرة الجلسة الثالثة لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
1: وقد شهدت الجلسة قيام سعادة النائب محمد سلمان الأحمد بأداء القسم البرلماني عضوا رسميا في البرلمان العربي، بحضور ومشاركة معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرى التدشين الرسمي للحوار الاستراتيجي بين مراكز الفكر الخليجية والأمريكية،
0: ويأتي ذلك بتنظيم مشترك بين مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات والمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تزامن تدشين الحوار مع عقد ندوة مغلقة عبر الاتصال المرئي ناقش المشاركون خلالها مستقبل الشراكة الخليجية الأمريكية في ظل التحولات الأمنية والاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المنطقة. نظم مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح ندوة بعنوان مناهضة خطاب الكراهية، مسؤولية مشتركة نحو مجتمع أكثر تماسكا وتسامحا.
1: وخلال الندوة أكدت السيدة نورة عبد الله المنصوري مدير إدارة التعايش بمركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح أن مملكة البحرين تمثل نموذجا حضاريا رائدا في التعايش والتسامح، مستندة إلى إرث تاريخي عريق ونهج وطني راسخ عززته القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وفي ختام الندوة خرج المشاركون بعدد من التوصيات، من أبرزها تعزيز الوعي بأهمية الخطاب المسؤول واحترام التنوع وتشجيع وسائل الإعلام والمنصات الرقمية على الالتزام بالممارسات المهنية الداعمة للاحترام المتبادل ودعم المبادرات التعليمية والمجتمعية التي تعزز قيم التعايش والتسامح، إضافة إلى إبراز دور المؤسسات الدينية والثقافية والمجتمعية في نشر ثقافة الحوار والتفاهم وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لمواجهة خطاب الكراهية وآثاره. وأكد المركز مواصلة جهوده في دعم المبادرات والبرامج الهادفة إلى تعزيز ثقافة التعايش والتسامح والحوار وترسيخ مكانة مملكة البحرين كنموذج عالمي في احترام التنوع وتعزيز قيم السلام والتفاهم بين الشعوب. وقع المهندس إبراهيم دلهان الدوسري القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والسيد جيرد مولر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو بالأمم المتحدة اتفاقية مشتركة تهدف إلى تعزيز فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
0: وجاء توقيع الاتفاقية على هامش الاجتماع الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة في فيينا، كما تأتي الاتفاقية انطلاقا من حرص الجانبين على تعزيز التعاون في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تخدم الأهداف التنموية والإنسانية وتسهم في دعم التعافي الاقتصادي القائم على العمل الإنساني واستعادة سبل العيش المستدامة في البيئات المتأثرة بالأزمات، كما تهدف إلى الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الطرفين بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي ومستدام على المجتمعات المستهدفة. صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أحكاما في 6 قضايا منفصلة تضمنت ارتكاب بعض الأشخاص لجرائم تأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين،
1: إذ قضت المحكمة بمعاقبة 7 متهمين بالسجن لمدد تتراوح ما بين 5 و10 سنوات وتغريم بعضهم بمبلغ 2000 دينار، كما قضت بمصادرة المضبوطات. وكانت النيابة العامة قد تلقت عددا من البلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، مفادها رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اشتملت على صور ومقاطع مرئية وتعليقات تضمنت تأييدا وتحبيذا للاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين، وتصوير أماكن حيوية إلى جانب إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة تستهدف الإضرار بالمجتمع البحريني وإثارة الفزع بين الناس والإضرار بالأمن العام، وذلك في ظل ما تعرضت له مملكة البحرين من عدوان إيراني غاشم.
2: من مركز الأخبار.

0: الحلقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. نبقى الآن مستمعينا مع سهرة مختارة للفنان محمد فؤاد.

ما زلنا معكم نستمع إلى سهرة غنائية مختارة للفنان محمد فؤاد من إذاعة مملكة البحرين العربية.

ما زلنا معكم نستمع إلى سهرة غنائية مختارة للفنان محمد فؤاد من إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية مختارة للفنان محمد فؤاد من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة مختارة أخرى، ونتمنى لكم وقتا طيبا مع باقي فقراتنا. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.
3: الحقيقة بدقيقة.
4: يرسخ مجلس التعاون الخليجي مفهوم التنمية المستدامة للارتقاء المستمر بالمجتمع
3: وبكفاءته في استخدام موارده البشرية والمادية والتقنية.
4: لتحقيق هذه الأهداف سعى المجلس لتبني المسارات التالية:
3: الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة،
4: الاستفادة من الإمكانات التقنية،
3: تعميق الفهم بالوظائف الحديثة للدولة،
4: ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي،
3: إشراك كافة فئات المجتمع في الجهود التنموية،
4: مشاركة القوى العاملة في الأنشطة الاقتصادية،
3: صيانة أساسيات الاقتصاد الحر،
4: حماية المستهلك،
3: ومكافحة الفساد المالي والإداري.
4: كل ما سبق أصدر فيه مجلس التعاون الخليجي القرارات والتشريعات لبلورة رؤية عصرية تحت عنوان بارز هو
3: تطوير دون تدمير.
4: إنها الحقيقة بدقيقة.
3: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس تعاون لدول الخليج العربية.

0: مملكة البحرين العربية.
1: إن العالم لم يشهد فاتحا أرحم من العرب ولا دينا سمحا مثل دينهم، شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

في اللحظات الحاسمة حينما ينتصر المظلوم على الظالم، عندما تسترد الحقوق المسلوبة، تتبادر إلى الذهن أشكال عدة من ردات الفعل. حينها لن يستطيع أحد أن يلوم المنتصر على ما يفعل، وخصوصا بعدما لاقاه المسلمون من أهلهم وعشيرتهم فيما مضى من أهل مكة. وقبل أن نأتي على ذكر الأحداث المهمة التي نعنيها في هذه الحلقة، سنبدأ حديثنا بذلك الصلح، صلح الحديبية الذي أمضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مشركي مكة والقبائل المتواطئة معهم. فتح مكة. كان صلح الحديبية في ظاهر بنوده انتصاراً لقريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لذوي النفوس العالية والهمم العظيمة، فإنه يعد فتحاً للمسلمين مقابل هزيمة لقريش ومن عاونها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب أروع الأمثلة في الصبر والاحتساب وهو يحافظ على بنود ذلك الاتفاق، رغم استهتار قريش وعدم مبالاتها وتعمدها استفزاز المسلمين بغارات واعتداءات، بغية أن تجد ردة فعل قوية تنقض الصلح. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مرة لا يعطيهم

مرادهم. في أثناء ذلك كان أهل مكة ممن اتخذوا الإنصاف والحق ديدنا لهم، يرون بأم أعينهم كيف يتصرف بنو قومهم وكيف هو رد الصادق الأمين، فينطلقون من شتى القبائل لسماع الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وليتلقوا تعاليم الإسلام السمحة منه عليه الصلاة والسلام ومن كبار الصحابة رضي الله عنهم. وبتلك القوة الناعمة ازدادت أعداد المسلمين أضعاف ما كانت عليه في مقابل نقصان أعداد المشركين، وكأنما يحدث على الساحة كان إرهاصاً لحدث عظيم كفيل بأن يغير موازين القوى في ربوع الجزيرة، بيد أنه لا بد من قشة تقصم ظهر قريش في قابل الأيام. كانت قبيلة خزاعة في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قبيلة الدؤل بن بكر في حلف قريش، وقد كان بين هاتين القبيلتين فيما مضى ثارات في الجاهلية خمدت نيرانها بسبب انشغال العرب بأمر الإسلام، ذلك الدين الذي أعاد برمجة العقول إلى صوابها، حتى كان صلح الحديبية واتفاق المسلمين مع قريش على ألا يبغي بعضهم على بعض 10 سنين. هنا عادت الدؤل بن بكر إلى ثاراتها وغارت على خزاعة وقتلت منهم في البلد الحرام عند عرفة، رغم تذكير خزاعة لبني الدؤل بميثاق صلح الحديبية وبحرمة الاعتداء في هذه المنطقة المحرمة. ذهب جمع من خزاعة إلى المدينة يتزعمهم عمرو بن سالم الخزاعي في 40 رجلاً يشرحون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من بني الدؤل بن بكر، وبأنهم قد نقضوا صلح الحديبية بمناصرتهم قريشاً في عدوانها. فلما انتهى عمرو بن سالم الخزاعي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبا: نصرت يا عمرو بن سالم. علمت قريش بما كان من بني الدؤل بن بكر، وقد أرسل إليهم رسول الله بتخييرهم بين 3، فإما أن يدفعوا الدية لخزاعة، وإما أن يتبرأوا من حلف الدؤل بن بكر، وإما أن يعلنوا إلغاء صلح الحديبية. علمت قريش فداحة ما كان، وأرسلت أبا سفيان بن حرب ليفاوض المسلمين في إعادة الصلح مرة أخرى، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، وعاد إلى مكة متسائلاً عن رد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قام عليه الصلاة والسلام بإعداد العدة وجمع الصفوف للاتجاه نحو فتح مكة، اجتمع لذلك 10,000 مقاتل رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر، وقد كانوا في شهر رمضان، ليتقووا في مسيرهم وقتالهم إن كان هناك داع للقتال. وأمر بتعمية الأخبار عن قريش، فلا تعلم ما جهز لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وصلت الجموع قريبة من مكة ونيرانها أصبحت واضحة للعيان في الليل البهيم. علمت قريش أن رسول الله قادم إليهم لا محالة، وحل الرعب مكان قلوبهم، وقد بدأ رجال من قريش بالوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيمته معلنين إسلامهم

0: وانضمامهم إلى جيش المسلمين. كان منهم عمه العباس بن عبد المطلب وابن عمومته صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن حرب الذي أسلم بعد أن جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش المسلمين فاتحا مكة من جهاتها بين أصوات التهليل والتكبير، مواجها من أراد الهجوم من فرسانها بالعدول عن ذلك وقبول السلام والأمان، ومعلنا بين جنباتها الأمن والأمان لمن دخل الحرم ولمن أغلق عليه بابه ولمن دخل دار أبي سفيان. ويصدح بلال رضي الله عنه بالأذان على ظهر الكعبة، وتسقط بذلك أصنام الحقب والأزمان التي نشأت من الزيف والبهتان، إيذانا بعهد جديد ينشر نور الإيمان. وبعد الفتح المبين اجتمع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة، من نصبوا له العداء بالأمس ونكلوا بصحابته حتى طردوهم من أرضهم، والذين حاولوا جاهدين إسكاته عليه الصلاة والسلام كي لا ينطق بكلمة الحق حتى أدميت قدمه الشريفة وهو أشرف من وطئ الثرى. يقول لهم من موقع المنتصر القادر على إنفاذ الأمر أيا كان، موجها لهم سؤالا لم يكونوا ينتظرونه: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا وهم يعلمون أنه الصادق الأمين، يعلمون أن ما جاء به هو الحق من عند الله منذ أول يوم دعاهم فيه، ردوا قائلين: أخ كريم وابن أخ كريم. ويأتيهم الجواب الذي كان كالصاعقة في عظمته، تلك العظمة التي تتجلى فيها الرحمة بأسمى معانيها: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لتسكت الأفواه وتجف الأقلام بعد هذا القول الشريف، فلا مدح يفيه ولا ثناء لمقام نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، نبي أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: الحقيقة بدقيقة. ذو الاحتياجات الخاصة مواطنون لهم من الحقوق ما للمواطنين جميعاً.
1: لهم الحق في الحياة بكرامة ومساواتهم بجميع أفراد المجتمع.
0: أقر مجلس التعاون الخليجي بأحقية ذوي الاحتياجات الخاصة في التقدم لشغل الوظائف في الوزارات والدوائر الحكومية،
1: وذلك من خلال تخصيص عدد محدد منهم في كل مرفق عام.
0: تم إنشاء إقامة المدارس والمراكز والهيئات والنوادي الخاصة بهذه الفئة لتقدم الرعاية التعليمية والمهنية والتدريبية للمؤهلين منهم وفق قدراتهم وإمكانياتهم.
1: كما اهتمت النظم والقوانين بتسهيل تنقلاتهم وتوفير الأمكنة المخصصة لهم في مواقف السيارات.
0: كذلك تم تسهيل دخولهم وخروجهم من المباني العامة والمجمعات والوزارات.
1: وفي الأسواق العامة والمطارات تم تخصيص دورات مياه خاصة بهم وفي جميع مرافق دول المجلس.
0: مجلس التعاون الخليجي لا يفرق بين أي من أبنائه،
1: وذوو الاحتياجات الخاصة هم فئة تتلقى الدعم والمساندة لإشعارهم بأن لهم الحق في تحقيق الإنجازات والانخراط في المجتمع.
0: إنها ميزات ومنافع يجنيها مواطنو مجلس التعاون الخليجي بمختلف فئاتهم،
1: لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
0: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
0: الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظمة لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.

الحب له أسباب، القلب ويا العين، وانا بلياهم عاشق هوى البحرين. شوقي حرق قلبي، يا ريت لي قلبين، الجسم في الغربة والروح في البحرين. حبي له حبين وشوقي له شوقين، لا تعجبوا يا ناس دام الحبيب بحرين. من غربتي مليت وأقول للرايحين، يا ليتني وياكم قاصد هوى البحرين. خليفة العيسى.

0: الحقيقة بدقيقة، تمكينا للمرأة الخليجية وتعزيزا لدورها الاجتماعي والأسري.
1: سعى مجلس التعاون الخليجي لتحقيق التنسيق والتعاون فيما بين جميع الجهات العاملة في مجال المرأة والأسرة.
0: أقر المجلس إنشاء مراكز التأهيل والتدريب وتنمية المهارات الخاصة بالمرأة.
1: قام بتحسين شروط وظروف العمل وتطوير أنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني الخاصة بالمرأة الخليجية.
0: أصدر المجلس القوانين والتشريعات لتحسين أوضاع المرأة الفقيرة ومساعدتها على الاندماج في الحياة الاجتماعية،
1: كما شدد على حماية المرأة من العنف بجميع أشكاله،
0: إضافة إلى تشريعات خاصة للقضاء على أمية الفتيات والنساء.
1: أوصى المجلس بإنشاء لجنة تنسيقية متخصصة في شؤون الطفولة ترعاها وتنهض بها تحت شعار الطفولة مسؤولية مشتركة.
0: توعية المرأة والنهوض بها والاهتمام بالطفولة ورعايتها هدفان ساميان من أهداف مجلس التعاون الخليجي.
1: إنها الحقيقة بدقيقة،
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: تعتبر المرأة البحرينية من العوامل الرئيسية في عملية التنمية في مملكة البحرين، وتمتد مساهمتها إلى جميع جوانب الحياة العامة بما في ذلك السياسة والتنمية الاجتماعية والأعمال التجارية وما إلى ذلك. واصلت البحرين جهودها اليوم لجعل دور المرأة أكثر شمولاً وتعزيز التوازن بين الجنسين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: اصنع لنفسك أسبوع من السعادة.
0: اصنع لنفسك أسبوع من السعادة. قم بكتابة وتطبيق هذه القائمة، قائمة الأكلات المفضلة اللي تحبها، قائمة العصائر اللي تفضلها، قائمة للأماكن اللي تحب تروح لها، وقائمة للملابس اللي تحب تلبسها وتشعرك بالراحة، قائمة أسماء لأشخاص تحب تطلع وياهم، وقائمة للأشياء اللي تحب تسمعها، قائمة للمواضيع

اللي تحب تتحدث عنها، أفعال تشعرك بالسعادة. لو صنعت لنفسك هذا الأسبوع راح تشعر بأن مزاجك ونفسيتك مختلفة تماماً.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، علمنا في الحلقة السابقة أن من آثار ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللعنة والإبعاد من رحمة الله وعدم استجابة الدعاء، ويضاف إلى ذلك التعذيب بأنواع العقوبات من الهلاك والتدمير والقحط وقلة البركة وانتشار الآفات والتلوث البيئي والتخلف العلمي والتقني واستهانة الأعداء بنا وتحكمهم في شؤوننا وتدخلهم في اقتصادنا ومناهجنا التعليمية وإبعادنا عن الحياة الحرة الكريمة ومحاولة نشر العداوة والبغضاء بيننا ليصبح بأسنا بيننا شديد والعياذ بالله. وهذا ما يجب علينا الحذر منه والعمل على تفاديه، كل ذلك بسبب التفريط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر طوائف من المسلمين فأثنى عليهم خيرا، ثم قال: ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يفقهونهم ولا يفطنونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم، وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتفطنون، والذي نفسي بيده ليعلمن من جيرانه أو ليتفقهن أو ليتفطنن أو لأعجلنهم بالعقوبة في دار الدنيا. ثم نزل فدخل بيته، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعني بهذا الكلام؟ قالوا: ما نعلم يعني بهذا الكلام إلا الأشعريين، فقهاء علماء، ولهم جيران من أهل المياه حفاة جهلة. فاجتمع جماعة من الأشعريين فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذكرت طوائف من المسلمين بخير وذكرتنا بشر،

0: فما بالنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتعلمن جيرانكم، ولتفقهنهم، ولتأمرنهم، ولتنهونهم، أو لأعجلنكم بالعقوبة في دار الدنيا. فقالوا: يا رسول الله، فأما إذن فأمهلنا سنة، ففي سنة ما نعلمه ويتعلمون. فأمهلهم سنة، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وهذا معنى جديد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو التعليم والتعلم ونشر العلم. وورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه، رواه ابن ماجه. وهذا يدلل أن الهلاك في انتشار المعصية وترك العصاة دون نهي لما يفعلون. وقد يفتن البعض بهم وبما قد يحققونه من مكاسب دنيوية تصبح مدخلا للشيطان للنفوس الضعيفة. وعندما ينتشر المنكر ولا يقوم الناس بالنهي عنه، تكون النتيجة نزول عقاب الله بالجميع. ومما يؤسف له أن بعض الناس يستخدمون هذه الآية: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لإشاعة السلبية في المجتمعات المسلمة تجاه العصاة والمذنبين، فظن الناس أنهم مسؤولون عن أنفسهم فقط، وغفلوا أن من شرط الهداية الحرص على النصيحة وإنكار المنكر والتفاعل الإيجابي مع الناس. من هنا وجب التنبيه وتصحيح هذه المفاهيم الخاطئة، كما فعل الصديق رضي الله عنه عندما وقف في الناس مصححا للفهم الخاطئ الذي يفهمه البعض عندما يقرأ هذه الآية. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.